0: Suivez le rythme d'Abba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان فام. ديوان فام صوتكم. موسيقى نونستوب سور ديوان فام.

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: ديوان فم صوتكم.
1: جه الوقت اللي هحكي لكم عن حكاية جيسيكا.

Diwan FM, Soudan. Thank you.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى

دينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: Join FM.
1: She likes it when

عشيري خلي خلي المال الغيري.

0: nightmare, man. You know, I bet you always see me in your dream.
1: تسمعوا ديوان FM في نادي الأولوطة القبلي على 106 في المهدية والمستير.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: مجزوة السابعة ديوان فام. صباح الخير. أغلب ولايات الجمهورية تقريبا تكون اليوم في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشفيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. هذا وتتواصل الحرارة مرتفعة اليوم، وتتراوح القصوى بين 41 و45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 46 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشفيل، فيما صنفت بقية الولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعمل الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. هذا ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وبوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. ويقول أن الديون التي تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به، مشددا على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يطلق صيحة فزع لإنقاذ كميات كبيرة من السردين من الإتلاف، محذرا من المخاطر التي تهدد الثروة السمكية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر الثلج. لذلك من انعكاسات سلبية على قطاع الصيد البحري والبحارة، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فم.
3: معاناة البحارة تعرف سخانة، طبيعي كل صيف عندنا سخانة، ما جاتناش فجأة سخانة، ولكن كان الواجب أن وكالة تجهيزات موانئ الصيد البحري تهيئ روحها من سنة لأخرى في نطاق التأهيل الشامل. مش معقول يوم بحارة مش يخرجوا للصيد ما يلقاوش الكمية الكافية متاع الثلج، وإلا يجيبوا منتوج وفير السردينة ما شاء الله، والبعض منها يتلوح، ولا فما بحارة ربما مش يعرفوا حتى على الخروج للصيد، خاطر كمية الثلج المتوفرة تكفيش الماء يقص والضوء يقص. ده أمر غريب جدا، خاطر كان من الأجدر تركز في كل ميناء مولد كهربائي وخزان ماء كافي لإنتاج الثلج اللي يخلي البحارة متاعنا يخدموا بأريحية، حتى لما يجيبوا إنتاج من لوحوش الإنتاج، خاطر ديك الثروة الوطنية يجب الاحتفاظ بها، والموانئ تعتبر من الأماكن الحيوية في البلاد، ثروة وطنية سمكية يجب نحافظ عليها.
2: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يكشف عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. إلى الشأن الدولي، مسؤول كبير في البيت الأبيض يقول أن الرئيس الأمريكي لن يسمح للضربات القاتلة التي شنتها إيران بالمرور دون عقاب، وأن الهدف هو ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الإيرانيين. 20 قتيلا وأكثر من 100 مفقود إثر فيضانات شرق أفغانستان. نهاية الموجز الأخباري، نلتقي تمام الثامنة، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. أجمل تحيات بهير عوجي وبكم سعيد.
0: ديوان فم في نادي الأولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثل الجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: الأكتواليتي وكل ما يهم

0: ميدان اف ام من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:18 صباح النور، مرحبا بكم يا تونس وين ما كنتم معنا في المتابعه والاستماع. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين وطريق السلامه للجميع. الجميله ناديه في الاخراج، مين امونة في الاخراج الرقمي، سماح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني دائما وابدا السيد العميد توفيق ديدي. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور سماح، صح بيني عادي بيه ونحس في روحي
3: انت ديما
1: ان شاء الله ديما عادي.
2: بدلوا لي كرسي يظهر لي. ان شاء الله نهار التونس كل سعيد مبروك، وان شاء الله نجم تحافظوا على ابتسامة رغم الحر الشديد والقيد هذا، فهمتي؟ ونحب مرة أخرى التوانسة يفكروا في من يدافع عنا، واللي ما عندوش ظل، كان ظل كاميون متاعه ولا جاب متاعه، والأمنيين والرجال العسكريين ورجال الديوانة اللي يراهوا ريتو كسخانة ذيك الكل، راهو أقسم بالله على 1480 كيلومتر موجودين وهما في العراء، يزم نفهمها والناس هذوما نقدروهم وقدروا مجهودهم، وخطر بلادنا آمنة بفضل مجهود الناس هذه اللي تعبة، واللي أنا عديت 38 سنة نشوف فيهم وكنت واحد منهم، ونعرف المعاناة في البرد وفي السخانة. ميسالش كما الرحمة باهية، حتى بكلمة طيبة باهية، كي نفكروا فيهم ونفكروا في مجهودهم، راهو هذايا مش خليهم يواجهوا الحر، يخليهم يواجهوا النار كالزم، ونفكروا زادة في الحماية المدنية. 300 حريق في 24 ساعة، 300 حريق والطفاهم صغار محالة. إن شاء الله ربي يلطف بلادنا، وإن شاء الله المجهود هذا يكون مجهود الشعب التونسي كل، لأن بلادنا عزيزة وغالية، بلادنا ما كيفها حتى بلاد. البارح نتكلم في طبيبة شابة قالت لي أنا أمنيتي نحرق، قلت لها فكر 100 مرة، فكر 100 مرة قبل ما تفكر. لا أقنعتها، ليش؟ لأنه قلت لها أنا جاتني فرصة باش نمشي، ولكن راهو إنسان يزم ما ينساش ان احنا في اجمل البلاد في الكره الارضيه، وراهو اللي مشاو الكل بداو يحسبوا في الايامات وقتاش باش ترجع تونس، ذكرني وقتاش باش نرجع. دونك الناس الكل تفكروا احنا رانا في اجمل البلاد في الكره الارضيه، مهما كانت مشاكلنا ومهما كان كل شيء.
1: ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه. زاده نسلموا على اعوان النظافه
2: بالضبط، كل
1: تصوروا مع موجه الحر هذه وأعوين النظافة ما يكونوش موجودين ويلموا اللي موجود، تصوروا مع موجة الحر هذية والأعوان نتاع كل ما هو تكنيك في البلاد ما يكونوش موجودين.
2: ستيك والسوناد
1: ما ننساوش السوناد، أعوان ديوان التطهير زيادة الناس ما ننساوهمش في الحر هذية وفي المشاكل هذه. شكرا لكل من خمم في بلاد، وربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. شوي آخر باش نحكيو على موجة حر استثنائية اليوم، فما أكثر من 20 ولاية مصنفة اللي هي يعني فيها خطر.
2: 47
1: ردوا بالكم على صغيراتكم، حاولوا ما تخرجوش من الدار اليوم بالكل. ناس سورتو اللي عندها صغار خليوهم في الدار، كبار السن كيف شاء ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. يغيب علينا شوية مات الدكتور سليم العسلي، موجود في الجنوب التونسي، عطلة صغيرة للدكتور، نسلموا عليه كيف سلموا على كابتن الكاباتن سنانة وروزة الجميلة. صباح النور،
3: بونجور سامي، بونجور لكيفة الحضور سيد العميد، بونجور لارتيست وبونجورك، بونجور لندو أمونة، ونسلم على مرام زيدا، نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله نهاركم زين يا توينسا. تحيتنا للكاتبة. نحب نقول فما 5 حاجات نعملوهم الصباح ينجموا يبدلوا لنا نهارنا. دونك أول حاجة، أول ما نقوموا لازم نشربوا الماء، هذيك حاجة معناها مفروغ منها ما فيش حتى شك. ثاني حاجة، من الأفضل حتى كان سونيلك التليفون وأنت معناها عمرو ما تبقاش تشد التليفون وتسكرولي وكل على الصباح. ثالث حاجة، نحاولوا نقوموا ببعض الحركات هكا باش هكا تنشط مخك والدماغ نتاعك وغيره. كيف بالنسبة للشمس، بما أنه نحن نقوموا بكري والأصدقاء الذين يسمعوا فينا اللي يقوموا بكري، من الأفضل زادا نخزروا هكا خزرة صغرونا للشمس قبل ما تولي قوية كل، خاصة توا كما كنتوا تحكيوا سخونة برشا. وأهم خلينا نكمل جزء الآخر، حاجة خامس حاجة، نقوموا بتدوين فكرة هكا جات في مخاخنا

0: عصبح باش هكا تنجم تبدل لنا حياتنا واياماتنا وتنجم تفيدنا نهار من نهارات. وان شاء الله نهاركم زين
1: يا نور.
2: لا حكيمه حكيمه
1: انا وياك نتكلم روحنا. عطتهم عاملين ثلاث شهور, عطتهم كل كونجيات كان انا وياك توا عاملين ثلاث شهور ما شفناش نهار حتى من المصيد, حتى
3: من الجمعه كامله,
1: حتى من الصيد البحري حرمتنا من الصيد البحري. ما كنتش كنت على الاقل نتنفس ولا عاملين ثلاث شهور مفسده
3: صحيتو اخدموا لبلادكم. ونوروزة باش تاخذوا جمعه كونجي كمان في عام كامل كحاجه هايله برشا. نوروزة قدمنا السنه باش ناخذوا اسبوع كامل ان شاء الله بالتوفيق لكل من يسمع فينا. وربي معنا وراح بري يحفظكم ويحفظنا الناس الكل. الارتيستو محمد سعيد, نهارك سعيد.
4: اليوم قالت

0: الله
1: صباح النور محمد. صباح النور سعيد. صباح النور بونجور سماح بونجور سيد العميد نوروزة الجميلة تحياتنا لنادية إيمان مرام وللكتيبة إن شاء الله نهاركم طيب نهاركم زين نهاركم كله أخبار باهية ورزق ومحبة وموسيقى وكل الحاجات الباهية صباح الخير تونس.
0: احنا انتوكا باش نحاولوا نخفوا عليكم على طول النهار الغريم تاع الصيف نتاع دي وانا فاهم حاولنا نكونوا فيها اقرب ما يكون للتوانسه اخف ما يكون على قلوبكم برشا موسيقى برشا موجات ايجابيه وكذلك الاخبار تباعا على راس كل ساعه تحيه لفريق الاخبار نتاعنا الاخبار تلقاهم كذلك على ديجيتال تحيه لفريق الديجيتال خاطر ما ننساوش اللي الاذاعه كذلك راهو الناس كل فيها مجنده صيف شتاء مطر فيضانات شمو سيت الناس تجي وتخدم وتثني الركبة تحية لكل زملائنا كل فريق ديوان فام إن شاء الله ديما لباس وإن شاء الله ديما ديوان فام صوتكم أي

0: غنيتنا الكل لكم انتوما، محبتنا الكل لكم، واخبارنا الكل على ذمتكم. ان شاء الله صباحكم مبروك وان شاء الله نهاركم زين. وباش نمشيو سان ترانزيسيون كيما كل صبحيه لي بوزيتيف فايبس. بوزيتيف فايبس تحسنا في هواي هكا في نحب نمشي. اعطيني شنو الغنيه انا
1: كان عطي ربي راني في البهامات
0: ناكل في الاناناس. وقلت تحيه صديقي سيف عمران.
1: يا صديقي سيف عمران
0: لا توتافي. الصحبه يا جماعه، الصاحب الصحيح، الصاحب الصندي، الصاحب اللي ما يخافش يوجعك كانوا في مصلحتك، الصاحب اللي يقول لك هو الكلمة الباهية ويزرع التبسيم على وجهك قبل الناس الكل، الصاحب اللي كي تغلط يقول لك انت راك غلط وانت راك باش تخلص، اما انا تو نخلص معك وتو نقفوا مع بعضنا، الصاحب اللي انت اخترته مش الدنيا فرضته عليك ولا القرابة فرضته عليك، الصاحب اللي تنجم تغلط معه مرة واثنين وثلاثة، أما يرى بالعشرة ويرى بالكلمة الطيبة ويرى بالليامات اللي تعديت بيناتكم. الصاحب هذا كان عندك منه ورد بالك، رد بالك لا تبعد عليه، على خاطر الصاحب هذا هو أمانة من أمانات الدهر، والصاحب هذية هو سند في وقت الشدة، وهو ضحكة ترافق ضحكاتك، وهو نجاح يرافق النجاحات متاعك، وهو كذلك ظهر يشد أزرك في أي نهار تطيح فيه. إن شاء الله ربي يفضلكم صحابكم الكل. بوزيتيف فايبس نورس.
1: نحكي على وليد
0: مع المنادي.
1: نحكي على وليد، هو أربعيني الحقيقة، كان عنده إدمان، كان ديما معناه مدمن على نوع من المخدرات. نفهم التفاصيل شوية حكي نسمعوا الإكستري. عنده صديقه الحقيقة وقف معاه وقت الشدة كما كنت تحكي سماح، بطريقة الحقيقة ما توقعناهاش، سميناها احنا من الإدمان إلى التعافي. السر كان سجن اختياري. هات نسمعوا إكستري من عند صديقنا هذا في الجزيرة.
2: الخمستاشر يوم العشر أيام من ذوكم الويلة هم اللي تعبت وقلت لها يا موت الراحي، كل يوم نقول انا غدوه باش نمشي نزرق، يوميا نقول باش نمشي نزرق كل يوم، حتى منتصر مسكر على الباب انا نقول باش نخلعوا الباب ونكسر ونطيح ونخرج نمشي. بعد نذكر ولادي نقول لا وليداتي باش نقف على وليداتي باذن الله.
3: نجي السبعة نتاع الصباح، ثمانية نتاع الصباح يخرج معايا يعمل قهوة يفطر كل شيء يعمل ليزاكتيفيتي الكل، نص نهار يروح يتكى يقيل على روحه ويرتاح. نعاود نجي الأربعة ونص نتاع العشية ونعاود نخرجوا معايا ونمشي وندور ونحاوسوا نحاول نبعدوا على أصحاب السوء.
2: كنت مريض ما نجمش الكلام نتكلم، والحمد لله عشرين يوم روى ذي كله ولا 22 يوم. أنا عمري 41 سنة، أنا مش عمري 41 سنة، عمري 22 يوم.
0: أنا عمري 22 يوم. الحكاية زوز أصحاب ولاد حومة، واحد منهم وصل لدرجة إدمان خطيرة جدا. الفلوس ما فماش، وحتى في بلادنا للأسف لو كي عندك فلوس ماهو سهل باش تكون موجود في سنتر متاع سيفغاج وسنتر متاع تعليق الإدمان. صاحبه قال له كان تقف معايا نقف معك، قال له كيفاش؟ قال له تمشي معايا للدار وما نخرجوا من الدار كان ما انتي لباس. وبدايه الرحله، والسيد يقول لك انا كيف مشيت للدار نهار الاولاني حتى الكلام ما نجمش نتكلم عميد، يقول انا كنت مفسخ من الدنيا، اليوم رجعت واقف على ساقيه ورجعت نجم نتكلم ورجعت نجم نخزر لصغيراتي. يقول هذا الكل فضل فيه يرجع لصاحبي اللي فرغ داره من الناس كلها، خرج عائلته الكل من الدار خليه وحده في الدار، قالوا هيد نجربوا بالك شي نخلطوا عميد.
4: شوف الموضوع هذايا فيه دوز اسبي، فيه نجموا عليه نتكلموا عليه من جهه، مع الاسف نقولها اللي احنا في زمن ضاعت فيه القيم وضاعت فيه يعني اساسيات المجتمع النظيف. اليوم اصعب حاجه في بلادنا هي انك تلقى صديق. ليش؟ خاطر بدلنا القيم وبدلنا تقاليدنا وبدلنا شيء تربينا عليه، بدلناه بدين جديد اسمه الماده والفلوس. الماده والفلوس هذوما اكثر حاجه تبعد العباد على بعضها. طيب يقول لك تحب تخسر واحد سلفه فلوس، فهمتي؟ يعني جمال العلاقات الإنسانية انتفى بالهم اللي قاعد نعيشه فيه وضغط الحياة الجديدة اللي أنا مش متعرف بها، خاطر نعرف القيم من 700 ألف عام ما تبدلوش، من اللي الإنسان تنظم في مجتمعات ما تبدلوش احنا يخيل الينا. قال شنو الزمان تبدل؟ لا لا احنا قاعدين نبدلوا في الزمان، واحنا بالتكالب متاعنا والتهافت على المادة معناها ضيعنا اجمل حاجة نعتبرها في درجة ارقى من الحب. اسمع مليح سماح، الصداقة الحقيقية في درجة ارقى بكثير من الحب. عليه الحب هذا مفروض عليك انت باش تحب لان سورة الحياة تقتضي انك تتزوج، لكن الصداقة الحقيقية راهي صعبة وصعبة جدا باش تلقى لامسور تاعك البشر اللي هو مرآتك اللي هو قادر باش يقول لك الكلمة. كنت تحكي انا ولدي صباح قعد يخزر لي قال لي
0: محمد
4: محمد قال لي محمد سعيد قال لي ماذا بيش كن يقول لي كلمة ذي، خطر انا اختزل خبرة انتع 69 عام باش هو ينتفع بها تو في العمر هذا ما يغلطش، خطر الصداقة الحقيقية تبنى هكي.
0: صحيح.
4: وانا نقول لك تو الوقت الحالي كي يقول لك صديق الوحيد اللي عندي في حياتي هي سامح مفتاح، صدق ولا قعد
0: الله يخليك.
4: لا بالحق خاطر كونفيدون ما ما ما عادش سرك تخاف عليه، وانا نقول هاني اسمع قدام الشعب التونسي كل ما الحق السوي كونفيدون عندي هي سامح مفتاح، لاني من نهار تقابلنا نقولوا بعضنا كل شيء نحكيه كل شيء بالحق صداقه حقيقيه اللي صبعه يجع والاخر يجري ويسال عليه، فهمتي؟ هذا هو اليوم صعبه الحكايه هذه الاسبي الاولاني. دونك لازم نفكروا مليح اللي راهو الصديق الحقيقي هو اللي تلقاه ظهر ليك وقت الشدة، وقت كما في الحالة هذه بالذات وقت الشدة تعرف شكون صحابك. وانا قلت لمحمد الصباح قلت له جرب اختلق أزمة كبيرة وتعرف شكون اللي مديرين بيك شكون صحابك شكون مش صحابك، اختلقها جيبها من الحيط قراني في أزمة كبيرة تشوف الحقيقة
0: شوف شكون يجري لك.
4: لسبي ثين اللي هو أصعب حاجة أنه إنسان يقلع على الإدمان خاصة من نوع هذا البزرق، هذا يا راو بعيد الشر وبعيد عليكم تسمعوا فيها كل راو انسان
0: اذا موت موت
4: لا موت الولي موت انسان يهلوس ولي يشوف اشباح ولي يشوف اشياء ولي يقطع لحم ويقطع يعني علاش خاطر لو سيرفو ايمان الدماغ تاع الانسان يولي طالب المدى ذيك بالحاح لدرجه انه يخرجوا من انسانيته. انا نقول للناس الكل حتى العاد جماعه اللي يدخنوا انا تجربتي في الحياه ديما المذا بيا نقولش بكلم مش تكلم على روحي، انا نقول لكم على خلاصه التجربه. انا عام يعني 88 لحد عام 82 كنت كيف في 3 بكوات دخان في النهار، حادثة صغيرة جبته من جيبي طيشته لليوم جبت الباكو من جيبي
0: وانتهى موضوع
4: وانتهى عام 88 انتهى بيني وبينه. قالوا شنو هو امر ذا مش صحيح مش صحيح، الانسان وقت يقرر والسيرفو يقرر راه كل شيء يقف راه الانسان يقول له عازي مش لا لا الانسان وقت يقرر قراره وعنده ثقة في روحه انتهى الموضوع. وننصح ناس كل انا نقول لهم راني تولدت من جديد عام 89 ورجل قال عمره 22 يوم نعرف شو معناها لاني وقتها وليت نطعم الماكله وليت
0: سيدي يقول لك كنت ما نتكلمش كنت ما نحكيش
4: بالضبط بالضبط
0: ونتصور روحنا خطر في الريبورتاج وفي التقارير الناس تقول الحاجات الباهيه
4: بالضبط
0: نتصور قديش صارت بيناتهم من عركه نتصور قديش هو ما نجمش معناها يقاوم وقديش صاحبه صبر
4: يضرب يضرب
0: صبر و22 يوم في الفتره الاولى نتاع الاقلاع على الادمان هذا ادمان معناها
4: خطير
0: الخطير نتاع المخدرات الثقيله راهو صعيب برشا. لكن هذه رسالة أمل للناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا، وهذه نحب تحية اليوم في بوزيتيف فايبز لكل صاحب صندي صحيحة ولا صاحبة خاطر زيدة صاحبات نسيرة وما عندك ما تقول فيهم. وأنا أقول أنت تقول اختلق مشكلة عميدة، أنا ديما أقول كي تبدأ عندك مشكل شكون أول زوز من الناس ثلاثة من الناس أول حد يجي على بالك باش تطلبه تقول له عندك عندي مشكل؟ اثنين شكون اللي كيبدأ تصير لك مشكلة تتفكر وترتاح شوية تقول فما فلان موجود فحتى وتسلك سي بنتي تقولي بس تو تسلك ماما دوك تقول لي تو تتفضل المشكلة خاطر فما إكس ولا إغريق مرا ولا راجل موجودين في حياتنا شل ربي يفضل لكم أصحابكم الكل. واللي عنده صاحب يبعث له تو ميساج يقول له شكرا ميرسي ديكزيستي شكرا خاطركم موجودين في حياتنا. محمد سعيد
5: والله أنا تأثرت برشا الحقيقة بالحكاية خاطر الحياة ما هيش كل يوم باش تعطينا صاحب معناتها يكون معاك ويقف معاك ويدز معاك. أنا عندي صاحبي اللي نتذكر أنا هو اللي غير لي مجرى مهم معناتها في حياتي نقول له معناتها ربي يخليك وإن شاء الله ربي يداوم العشرة في الخير وبالحق يعطيها الف صحة السيدة ذي خاطر ماهوش سهل الإدمان معناتها بالحق حاجة مخترة برشة ودعوة معناتها للعباد الكل ماذا بينا نتجنبوا معناتها الحاجات ذوما خطر في الأخرة والله متاع مضرة وقاعد تضر في روحك معناتها بالحق برافو عليه على الوقفة متاعه. وحاجة أخرى زادا نحب نقولها وعشتها أنا في حياتي ثم مقولة تقول اللي ساعات الصاحب ما يتقصش بطول المدة بل يعني معناتها المواقف. والحقيقة أنا نحب معناتها المنبر هذايا
0: من المنبر هذا
5: نشكر الكيف الكل متاع ناس ديوان خاطر بالحق أنا ملي
0: بديلة
5: لا لا لا والله والله والله والله السانسيرمون الكيف الكل من سماح النورز السيد العميد الدكتور الكابتن معناتها بالحق تحس روحك وراك عائلة وعندك عائلة وهذا هو معناتها. إن شاء الله ديما يا ربي في حياتنا كان يعني الخير وكان البوزيتيف فايبس.
0: وإحنا سعداء وجودك بحدينا محمد سعيد وصاحبنا وخونا وإحنا عائلة لهنا عائلة فيها الباهي فيها الخايب فيها الضحك فيها أوقات الشدة. لكن فما عندك ناس الديوان وراك محمد نورس.
1: نقطة أخرى الإدمان راه ماهوش كان مخدرة تنذكروا للإدمان فما القمار وسائل التواصل الاجتماعي التليفون لي جو فيديو مستحضرات التجميل التسوق وبرشا برشا حاجات. دونك محليك يبدا عندك صديقك وإلا حد قريب منك اوكي يقول لك هاي ميسالش هات نشوفوا الفيديو هذه والا هات نمشيو
0: نجربوا
1: اما في حدود معقوله ونطاق معقول من غير لا افراط ولا تفريط. دونك بالحق نذكروا اللي الادمان ما يقفش كان على الدروغ فما برشا ادمان اخر في حياتنا اليوميه نمارسوا فيه. دونك ردوا بالنا
0: فما ادمان جديد بالحق وكيف تركز شويه تفيق اللي ينجم يضر برشا هو الادمان على اللي فيلتر في التصاور الفيلتر نتاع انستغرام
5: الفيلتر لا دين له برجل
0: وتولي يعني تولي تصويرتك في المراية ما تعجبكش خاطر انت استنست بك الفيلتر هذيك اللي هو يصفي وحده ويزين وحده تولي ما عادش تحب تعيش بالوجه هذيك. ولا ردوا بالكم بربي من وسائل التواصل الاجتماعي. يلا احنا خارجين شوية اخر فاصل لكن قبل غنية هكا على اصحاب ولا حاجة محمد شو نجمو نقولوا فماش اي قاعد نخمم هنا هكا
5: انا بدي قاعد نتذكر بكري وانا قاعد
4: ديجا ماهوش برشا
5: اي هما ما
4: برشا على الحب ولكن قلت لك راهي اصعب
0: أي
4: اصعب من الحب لان يعني بالحق حاجه
5: هو السيد العميد ما نعرفش علاش جل الغنيات يعني معناتها على الحب معناتها الحقيقه اركو ثم برشا مواضيع النجم معناتها نغنيو عليهم
0: غنيت على الحب وتمشي زيد مع الاصحاب
5: بيان سور اي بيان سور ثم
4: كان نكتب لك تغني
0: انت تكتب له
5: اللحن ونغني
0: عليزي بي شو تحب تسمع انت تصبيح من عند محمد عميدة
4: والله اغاني الصباح اي
0: اللي هو
4: فيروز اي فيروزي تنجمش
0: فيروز صباح
5: فيروز صباح
4: لا لا لا ما صعبتش لا ولا غادي قدها اي واحدة
5: اي واحدة انت فيروز فما بو هي سيدة فيروز عندها برشا غنيات محليهم قولوا حبيتك
4: بالصيف نجم تغنيها
5: حبيتك تنسيت النوم
4: هاي هاي هاي هاي
5: حبيتك

0: عميد
1: الله يرضى عليك.
2: هو انا علاش قلت له عميد شنو تحب تسمع؟ خليته يدندن مع محمد سعيد فيروز خاطر توتسويش نسمو احمد سعد صاحبي يا صاحبي ورجعيني.

0: بوبليسيتي. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
2: فلاي بوكس. السنة في الصيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمش خلاعة، ما تنساش فلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى؟ خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا. يلا جو عندك أورانج.
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتيل ما تخممش. سوفتيل السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
6: السبعة وستة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توحة العشرة. شكرا على المتابعة، تحية لكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع وربي برد علينا سخانة الطقس معها انقطاع الكهرباء وانقطاع الماء. البارح الناس واقفة قدام الإدارات، لا نجموا يقضوا قضياتهم، لا نجموا يروحوا يقيلوا، لا نجموا في الليل تخرج تلقى الدنيا مقلوبة والناس الكل في الشارع. إن شاء الله ربي معنا الناس الكل وسورتو اليوم.
7: الحر شديد
6: جدا، الحر إن شاء الله ربي يبرد علينا الطقس وإن شاء الله ربي يبرد قلوبنا على بعضهم. 7:47 دقيقة باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لي توب ريتش.
5: توب ريتش
6: البارح لقيت هذية حكينا على تدوينة لأيوب عمارة. تدوينة كان حكى فيها على معاملة غير لائقة صارت في مقهى في البحيرة. لخصنا احنا العنوان اللي هبط مع اللي تقال في 16 دقيقة البارح في ناس الديوان. العنوان كان تتكلم بالجاي، يعني تحكي بالجاي وزيد تحب تتكلم خاطر كلمة تتقبح ما تخرج في العناوين في الديجيتال. اتكلمنا ثم تحول للإذاعة، جاء للإذاعة صاحب المقهى وطالب به حقه في التوضيح بعد اللي تقال في بلاتو ناس الديوان. اليوم بحذينا صاحب التدوينة مشكور على حضوره للتوضيح، زميلنا أيوب عمارة. أيوب مرحبا، صباح النور.
8: صباح النور سماح لي.
6: مرحبا بك أيوب.
8: أعضاء الفريق وليك أنت وللأصدقاء في ديوان فهم.
6: مرحبا بك أيوب. كنا بدأوا من الأول، شو صار أيوب بالضبط نهار السبت؟
8: باش نحاول نختصر الحادثة، ولو أيه. أنه قبل كل شيء خلينا نوضح باش نكون زاد أيه. موضوعي جدا. أنا اتصلت بي المعدة
6: نورز
8: قبل يعني
6: نهارت
8: لحد في الليل. ضو مخصوص تليفون تحشارج، قالت لي باش نسجل معك دقيقتين. أنا الحقيقة ما نعتبرش الحادثة تستحق تسجيل نتاع تقدير، وهذا تقدير شخصي في الأخير، ما ندخلش في خدمة الإذاعة. لكن بعد ما تدخل صاحب المقهى البارح
6: واتصلنا بك الصباح ما تحصلناش عليك،
8: واعتذرت للصديقة خاطر تليفوني كان طايح شارج وحجم الاتصالات اللي صار لي والمساجات حسنوا. الحادثة تتلخص بشكل بسيط.
6: يعني شكرا لك على التوضيح بربي أيوب، خاطر البارح مواقع التواصل الاجتماعي هذا أيوب عمارة فسر لكم
8: شكون موضوعي. لا ما
6: اتصلنا به قبل ما نتصلوا بأي حد، مش يكون هو موجود ويحكي على الحادثة هذية. وخليوني نقول البارح راو ديوانة فهم كانت وسيلة الإعلام الوحيدة اللي حكيت على التدوينة، وهذا تنجم تأكده لي حتى أنت أيوب.
8: لا صحيح الحقيقة هذا اللي شفناه وتفاعلت الناس، وبطبيعة الحال حتى التعليق كانت موجهة أساسا لصاحب المقهى بدرجة كبيرة. بشكل مختصر هزيت زوجتي ومعايا بنتي صغيرة جنين، ومعايا بنت عمتي، التفصيل الصغير الناس ما تعرفوش عندي بنت عمتي جات من مدينة نفطة في ضيافتي، وولدها مروح من دولة الكويت جاي لهنا لتونس العاصمة، عندها بعض الشؤون العائلية في إطار الأعداد لزواج ولدها وبنتها هذه الصيفة. بطبيعة الحال نحن في صبرنا وجات التعليمات من عند يما، قالت لك ما تبيتش بنت عمتك وتبيت كان بعدك. هزيت بنت عمتي قايلة سخانة، فغمنا بالسخانة في الدار، نسكن كما جل الشعب التونسي زبيوتو سالس بليس دو، ما حدود العشرة هاي نخرج ونتنفس، وما عندي حتى بلاسة، ولو اني قليل ارتياد الأماكن ذيك نحب البلايس المحلولة الربع يقولوا نحن ولا البحر ولا. هزيت الحقيقة توجهت للمقهى، ثم عاون استقبال ما خلانيش حتى ندخل السلام عليكم، قال لي روى الاسباس كومبليت الدنيا معبية، بقيت نغزر قلت له ما سيسني شوية ميسالش، معايا بنتي مليكة ومعايا هاك تشوف، قلت له مرأة كبيرة جاية من آخر الدنيا ما فيها باس، كي تقول لي ادخل اعمل طلك يلقي الطاولة. سكت الحقيقة تغششت شوية، قلت له مش حلو طريقة المعاولة مش حلو ربي يهديك. قال لي خويا انا صباب ما علي، هذيك تعليمات المدير. قال لي يدخل قول له راهو السباس كومبلي، قلت له ثم طاول، قال لي نجم يكونوا ريزيرفي. سكت، قلت له ما عيط لي المدير، وبقيت البر. في اللحظه هذيك تشنشت شويه الحقيقه، ما تشنشت
6: قبل ما يجي المدير.
8: لا بيني وبين روحي هزيت التليفون وكلمت بعض الاصدقاء ونجم اذكرهم، قلت لهم راهي صارت لي الحادثه هذيا، باللي اذا كان ثم امكانيه تعرفوا مول المول ولا ثم اتصال، باللي راهو مش حلو راهو ما يجيش، راني تهنتلت راني تهنت مع عائلتي، وانا نغزر في مرتك فاش تغزر لي بنت عمتي ولدها وبنتي في حضني تقول لي با هكا تعمل لي بسموحة نحبه. لما شعور راني حسيت وحساس خايب اللحظة ذيك، سكت. سيد قلت ما هو إلا خدام يخدم على روحه، هذا عون الحراسة وأكد اللي هو اللي هو سبب معليد. بعد تقريبا 10-15 دقيقة خرج السيد المدير على السلامة على السلامة، قال لي أنا المدير نتاع المكان، وشنية المشكل وشنية اللي تعمل فيه. قلت له راه ماهوش حلو تقول لي سباس فرمي، يعني قلت له من بكري قاعد ريتكم طردتوا عباد، ثم عباد اخرى منعوها سماح، وثم عباد اخرى دخلت. وهنا انا بيني وبين روحي استنتجت انه ثم سيليكسيون، ثم هذا ينجم يكون داخل وهذا. انا بديت نحكي معاه نزرب في مش نزرب في الحديث، هذيك الاكسون تاعي واللهجه تاعي. قال لي ما تزربش في الحديث، انا اللهجه هذه راهي ما نفهمهاش برشا، واحده قال يتكلم معايا اكيد تونسي. دخت الحقيقه في الاخر مش بالي يفادلك ولا. قلت له زعما انا جنوب السودان وجنوب تونس. بعدها قلت له تو واحد جاي يعمل في قهوه تحبوه يعمل مشكله ضوء، قال لي لا تحب تقعد في الجازون. قلت له جايب بنتي صغيره مليك باش نقعد في الشيلي، ماني جاي باش نقعد في الصاله. قال لي الصاله المكيف وذاك ومعبي وهاني بالبلاد كلها قهوه. قلت له واحد يجيب عدل المنفذ ايش، انا قلت له عدل المنفذ ونعمل محضر معاينه وهو شعل. قال لي شنو قال لي هذه، سامحوني السادة المسلمين، قال لي هذه اللغة نتاع قعار نتاع وما عندك ما تعمل وخبيح. وهو كي قال لي لقانا نعرف شنو يقصد، خاطر هو مش بل وانا من جهة أخرى ما نحبش نذكرها باش ما نزيدش نوليش أنا ثم جهة أخرى، ثم منطقة لهنا، ثم ما يعني شادين السوق وشادين، هو مش بل وكاك. قال لي بليد وتصيح وما عندك ما تعمل، والكلام هذاك اللي قلته، والدنيا تومي عند القضاء خلاها عند القضاء. أنا سمع هذه الرواية اللي صارت وروحت، لأني حكمت فيها بنتي، لاني عمري كله ناضل ضد فتم العقاب وناضل ضد الحقره وناضل ضد التمييز وناضل. روحت اقسم بالله اول مره نقولها، روحت منهار، يعني نحمل في بنتي جنين انا احسن حاجه في حياتي رزقني ربي بها بعد 5 سنين، يعني مستعد نعارك عليها الدنيا الكل، وانا حتى اللي نعمل فيها يعني ناشط سياسي ومدني، حتى اللي نعمل فيه نعمل فيه على خاطر بنتي. نحب نهار اخر بنتي كي تكبر تقرا في مدرسه عموميه، تقرأ في كوليج عمومي، تقرأ في ليسيو عمومي محترم، تقرأ في جامعة تونسية محترمة، وكي تمرض تعالج في سبيطار بشكل محترم، ونحبها كي تلبس خمار ما يجرمها حد، وكي تلبس القصير ما يجرمها حد، ونحبها كي تأسس حتى جمعية الدفاع عن السلحفات البحرية ما يقلقها حد، ونحبها نهارت لي تعمل قرار في حياتها تحب تعمل موسيقى مسرح ما يجرمها حد وما يخونها حد. نحب ندافع على حق الأجيال القادمة اللي عشتوا هنا، ما نحبش بنتي تعيش
6: محلك.
8: وأنا بالنسبة لي شنو تونسية يا ربع بيوت وصالت نعرفوا بعضنا، هالمصطلحات هذه نتاع ورال بلايك وجبورها وقعار يلزمها تجرم قانون.
9: قلت وانا البارح
8: يلزمها تجرم قانون. صدقوني والله تعبت راني نحكي مش
6: بالوجيعة، لا الناس اللي تسمع في
8: فينا صدقوني نحكي بقوة، ما جبت بنتي لأنها نقطة ضعفي، ما روحت موجوع، روحت موجوع وهبطت تصويرتي مع بنتي ودار تونس الكل. نحبها كي تكبر تقول بابا جاب لي حقي في 5 سوايع، نحب جنين كي تكبر تقول لي يا بابا روك العام تمنعنا من دخول قهوة. أنا راني حبيت ندخل القهوة بفضاء بكرامتي، نحب ندخل القهوة بكرامتي، خلاني قلت هذا كل ما كانش يصير، لكن دخلت عملت دورة في القهوة وخرجت راني بردت، ما صار شيء، ربي عينك ربي عينكم، هاي معبي القهوة وراني خرجت. حتى جزء من اللي كان يصير، وحتى كي هبطت تدوينة ما كنتش نتوقع أنه بصير هذا كله. ونشكر التوانسة تصلت بي عباد، راهو المساجات اللي جاتني بالألاف، بنزرت، سوسة، مستير، قروان، قفصة، بوزيد، جندوبة، الكيف، راهي خاطر التوانسة شافوا رواحهم في حكايتي. أنا عندي الزر اليوم، عندي أكسيل الإعلام وعندي فيسبوك يتبعوا فيه عباد، وربما لأنه الناس تعرفني عامل شوية سياسة ونشاط مدني، ما ثم عباد يوميا توهان، ثم عباد يوميا توهان وساكتة. انا ماني طالب شيء،
6: هذا انا اللي قلت،
8: انا قلت شيء يا سماح، انا
6: قلنا ايوب صوته وصل قديش، واحد صوته ما وصلش
8: بشكل محترم مع الناس، احترموا الناس، احترموا الناس. انا تند بحث عائلتي، انا تند، واللي هنا هذه لا يعوضها ملايين الدنيا، اما بالنسبه لي عوضتها العباد اللي تعاطفت معايا، وعوضتها العباد اللي تقريبا تونس كلها تعاطفت معايا. اللي يحب يصدق يصدق، ما يحبش يصدق ما يصدقش. القضيه منشوره هم شكو، ونحن ايضا قدمنا قضية. ونشكر زاد أصدقائي وصديقاتي من أصحاب الكلمة الحرة، الروبة الكحل، المحامين اللي طوعوا بالمئات، سيكون عدد قياسي في إعلام النيابة تقريبا، عدد المحامين المحاميات اللي اتصلوا وعبروا أنهم يطوعوا يعني عدد كبير جدا في علاقة بالقضية هذه. نحن الملف عند القضاء، روايتي حكيتها، ما عادش باش نعاود نحكيها، لأنه ثم محاكم، ثم تحقيق، ثم ابتدائي، ثم استئناف، وثم تعقيب أطوار قضائية تو تمشي فيها القضية. زيد هو يقول ونحن نقوله، أنا تم التعامل معي بشكل مهين جدا، وأنا رأي ما جاي ندفع روحي، جاي ندفع على فئة كبيرة من التوانسة تشبه لي، وراو البلاد ذي ما يش ناقص التقسيم، نحن رانا حومة في مصر ونهش في الصين، نحن راو دوري البلاد في 6 سوايع 7 سوايع، تخرج من بنزرت 8 نتاع الصباح تخلط من بعد 7 سوايع البنقردان، نعرفوا بعضنا البلاد، راهو نحن نعرفوا
9: الوحده الوطنيه يا ايوب، راهو اكبر كسب عندنا يا توانسه، اسمعوني، راهو اكبر خطر لو كان مس الوحده الوطنيه اللي بناها مع عام 56. راهو الكلام هذا عشت تكلمت بالطريقه هذيك امس، لاني نعرف، انا كنت في مكان نعرف ايش معناها خطوره انك تمس الوحده الوطنيه صماء ما بين برج الخضره وكابسيرات، معناها التوانسه الكل، مناطقنا الكل، تيودي في عالم تفرق وعالم صعيب، نجي واحنا باش نفرقوا بعضنا الداخل، يهديكم ربي. راهو بورقيبه اول حاجه عملها والوحيده اللي اعترفت بها البرقيبة أنه وصل لوحد الشعب التونسي، وقت اللي كانت القبائل مشتة، وقت اللي كانت كل واحد يتكلم على جيهته، اليوم نجيهم فرطوا في كسب كما هكايا على خاطر أمور تافهة، بالعكس فكروا في الوحدة الوطنية، فكروا إحنا اسمنا الشعب التونسي، واللي عنا علم واحد، معناش 10 علامات، وعنا منطقة واحدة، وعنا لغة واحدة، وعنا الاختلاف هذاك راهي ثراء، العكس ما يظنوه بعض الناس ثراء، اللغه كما دقاش، كما قفصه، كما سيدي بوزيد، كما قصرين، كما جندوبه، هك الثراء تاع الساحل، تاع قرى الساحل، لازم نفكروا اوترومون. غلط.
6: شوف ايش نقول لك، احنا في البلاتو هذي نورز من الكاف، محمد من صفاقس، انا من قابس، انت من قفصه، يعني ما انا البارح انا الوالد مولود في اريانا، ما احنا قوابسية نعيشوا في شنني، وتحية لعائلتي الكل اللي اسمه فيا. الوالد درس في السوربون في فرنسا، لليوم الغدوة اللهجة القوابسية ما ينحيهاش مهما يصير، وهذا وقلناه البارح ونورز حكيت على، وقلنا لي أحلى ما عنا في البلاتو اللهجة الكافية العزيزة الغالية متاع نورز اللي تتكلم. أنا مشكلتي أيوب عمارة وسماح مفتاح فرد بلاتو نورمالمون ناقشوا مشاكل كبيرة ونحكيه على مسائل كبيرة في البلاد، وأيوب كيف يتشنج نتشنجوا على مشاريع قوانين، وتشنجوا على أمور تبدل تهز بلادنا، مش يتشنج وإنا نسأل ونقوله بربي كي دخلت للقهوة شنو قالوا لك السيد في القهوة، بربي كيفاش روحت. شوف أحنا وين نهزوا في رواحنا، شوف احنا وين نحبوا نقفوا هالنقطه صفر هذيا اللي ما حبيناش نقدموا منها. تحياتي للجنين ربي يفضلها
8: عايش
6: وين ام بنات ان شاء الله كي تكبر هي وتكبر ايه واسيل ويبداو يسمعوا في الاذاعه يسمعوا مواضيع اكبر برشا من هك ان شاء الله يكونوا قدامهم مستقبل واضح أكثر شوية من هذية. شكرا جزيلا أيوب عمارة.
8: شكرا سماح.
6: وسامحنا على سماح على دموعك صباح عزيزة وغالية على خاطر على
8: جاي الناس تقول لي أيوب ما تسامحش أيوب كبش سماح. أنا من جيل الكرامة من جيل الثورة. أنا بالنسبة لي كنت ناطق رسمي مثلا بحملة تعلم عموم المتعلقة بشيء ملاعب عمر الرعبي. كنت ضد ثقافة تكريس ثقافة فتنة العقاب في تونس. انشطت في العديد من يعني مواضيع خاصة ملف الموضوع فتنة العقاب. صاحب المقهى البارح مثلا بين حديثه وبين البيان اللي هبطوا المقهى تناقض كبير جدا حبش نبقى نراجع عليه. هو قال تجانا القضاء ويهدد فينا بالقضاء. انا راني بنحب نذكر سماح صاحب مقهى مش ماهوش لهدي والله لا يا اخويا ربي معاه وربي عينه وربي يجيب له القسم. مدير اللي حاطينه راهو تعامل بشكل سيء معانا جدا وخاصة في شخصي تعامل بشكل جاي. اخر ملاحظتين يا سماح حاب نقولهم البلاد هذه كل بلاد فيها الباهي والخايب والتوانسة راما يعني حتى في أحلك الفترات ما مقصوص وذو مقصوص والناس قلقة وغلاء معيشة كي صارت حادثة من نوع هذا الناس تفعلت. نحب نشكر التوانسة ولو زادا نحب نشكر فئة أخرى اللي هم أصحابي ولاد الفيراجات اللي تصلت بي لعباد تقريبا نزيد ندوخ اللي ثم محامين أنا مكشخ لعباد تعرف مكشخ محامين وفي النادي الافريقي ونوبوا في النادي الافريقي واتصلوا بي البارح هم ما يعرفوا رواحهم توا اتصلوا بي وهم اللي قدموا وذر عريضه يعني رو
6: هذه تونس
8: ان
6: هذه تونس اللي نحبوها مش لخ
8: بالنسبه لي الخطاب نتاع الخطاب العنصري هذا خطاب التمييز هذا مرفوض. وانا راني ماشي في عركتي للخ وانا لا تخوفني ما يخوفني حتى شيء يلزم يفهم السيد هذا لان شديت حبس وقت لي بن علي يحكم بالحديد والنار وعمري 19 سنه و20 سنه وشديت وقتها وراني ولد منطقه سخونه شوي سخونه بين قوسين في السياسه وفي النقاب. اما راني مواطن تونسي نحب الكوره ونحب التلفزه ونحب الافلام ونحب مرتي ونحب بنتي ونحب عائلتي ونحب اصحابي ونحب البلاد هذه ونحب الزواول وراني انتمي لها ورانا ننتمو الغادي راه
6: كلنا منهم
8: الكل راني انا انا عندي القدره راني يا سماح نسمي اكثر من 300 معتمديه ونعرف العباد. مره اخرى تحيه للناس اللي تفاعلت معايا الناس اللي ضمت معايا و
6: شكرا ايوب
8: عمارة ربي يهدي اللي كان سبب.
6: شكرا لك ايوب عمارة ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه. اخبارنا يسمحونا الاخبار ورجعين مرحبا
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
10: ببليسيتي. برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
11: ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويليه حتى 17 اوت. عروض متنوعه تستنى فيكم. البدايه نهار 21 جويليه في سهره الافتتاح مع النجمه المتالقه نبيها كراولي. ما تفلتوش الموعد مع سهره الفن الراقي والتراث.
12: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
13: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
5: ديوان افام فلاش نيوز
6: موجزة الثامنة ديوان افام صباح الخير.
14: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، قامت منذ الساعة 6 صباحا في القطع الدوري للكهرباء حتى الساعة منتصف النهار وعلى فترات متقطعة على مستوى مناطق تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي وصفاقس والجنوب الغربي والجنوب والوسط، مبينة أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام وعلى المواطنين اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. ومديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر تفيد بأن اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق يتم عندما تسجل الشبكة مستوى الإنذار الأحمر نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، مبينة أن قرار قطع التيار يكون محدودا بهدف تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية.
15: أليرت حمراء تخرج معناتها احنا خطر عنا الخطوط الترانسبور معناتها النقل خطوط النقل من الجهد العالي للجهد المتوسط باش في الاخر يدخل الديار للجهد المنخفض. دونك هذوك خطوط النقل هما ديجا جينا أليرت معناتها من هذه اداره النقل تقول لك راهو في المنطقه هذه يلزمك باش تجي عليها ومعناتها تعمل عليها اكشن وتعمل القطع الدوري على المنطقه هذيك المعينه في الوقت بيدو. علاش قلنا احنا في الابان هو وجيز وقتي في الوقت الابان معناتها ما نجموش نعلموا عليه من قبل. عندنا خطوط عريضه نجموا معناتها نتبعوا معناتها بالموج الحار وين فما ضغط كبير على كل منطقة. أما وقت الإبان علاش قلت لي أنت منطقة أخرى مش موجودة وقتها يقولوا راهو يلزم تزيد الزون هذيك والزون الفلانية يلزمك تزيدها. السيناريو اللي هو ما نحبوش نحكيو عليه ياسر اللي هو السيناريو البلاك أوت معناتها القطع الشامل على البلاد وندخلوا في الظلام والمشكلة كلها مش في القطع الشامل، هو كيفاش باش ترجع المنظومة ترجع تخدم يحب لها معناتها بال 24 ساعة و 48 ساعة باش نجموا ندخلوا معناتها المنظومة ونعملوا استقرار على المنظومة.
14: والإنتاج الوطني للكهرباء يسجل إلى موفى ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 6% ليبلغ 7506 جيجاوات في الساعة مقابل 7067 جيجاوات في الساعة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفقا لتقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يشدد على أن قرار اعتماد التلقيح يجب أن يندرج ضمن برنامج وطني شامل للمراقبة والسيطرة على مرض السل وأن يظل إجراء تكميليا لسياسة التقصي والذبح الصحي. وأكد ضرورة التثبت من أشعة التلقيح من خلال تجارب ميدانية تراعي خصوصية السياق التونسي وتضمن تحقيق مردودية صحية واقتصادية تفوق كلفة التنفيذ. وفي هذا الإطار أوصى الوزير بالانطلاق الفوري في تجربة نموذجية للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار بهدف ربح الوقت والحفاظ على القطيع الوطني. إلى الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين إثر هجوم قال إنه استهدف مركز تجمع للقوات الأمريكية في الأردن. وأضاف الحرس الثوري أن عدد القتلى الذي أعلن عنه وزير الحرب الأمريكي أقل بكثير من العدد الحقيقي، مؤكدا تدمير نظام راداري للدفاع الجوي وطائرة مقاتلة في قاعدة أمريكية بالأردن واستهداف البنية التحتية لشركة أمازون الأمريكية في البحرين بصواريخ ردا على استهداف منشأة النووية. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة الأمريكية وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار مدة 10 أيام. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
11: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
16: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
17: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
18: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بدا بفوز البنزرتي. ملف فوز البنزرتي اللي برشا كلام عليه في الساعات الاخيره، ورسميا فوز البنزرتي هو المدرب الجديد لنادي الاتحاد الليبي بعقد لمده موسم واحد وبراتب سنوي قيمته 1.2 مليون دولار، نحكيو على اكثر من 3 مليارات في الموسم بديناراتنا. وبالنسبه للراتب نتاعو باش يكون تقريبا ضارب 4 مرات واللي كان يتقاضاه مع النادي الافريقي حاليا. فريق بجديد يبحث عن معوض وموضوع يبقى للمتابعة. مواصلين مع نادي الاتحاد الليبي اللي كان وافق البارح بصفة رسمية على انتقال لاعب لوكاس ريبير إلى الترجي الرياضي التونسي في المقابل المنتظر انتقال جاك ديارا إلى نادي الاتحاد بصفة نهائية، هذا حسب ما أكد مصدر رسمي من الفريق لديوان فام اللي قال أيضا أنه مفهمش حتى انتقال آخر بصيغة الإعارة، فقط أنه الفريق طلب جاك ديارا. لوكاس ريبير كان أمضى عقد مبدئي مع نادي الاتحاد لكن عنده رغبة في الانتقال للترجي وعدم تفعيل العقد متاعه مع الفريق الليبي، خاصة بعد رحيل المدرب الجنوب أفريقي موكوينا مدربه سابقا في سان داونز الجنوب أفريقي. ذكر ريبيرو منتظر أنه يمضي في الساعات والأيام القليلة المقبلة للترجي عقد لمدة 3 مواسم. مواصلين ديما مع ميركاتو الترجي، عادل بالطيب مهاجم وجناح هجومي منتظر أنه يمضي الأسبوع هذا لمدة 3 مواسم بعد نهاية عقده مع فريق الروماني بالطيب، يوصل اليوم لتونس لاستكمال المفاوضات وأيضا إتمام الصفقة بشكل رسمي. كيف منتظر أنه غدوة بصفة كبيرة وحتى اليوم ينجم يكون يوسف البلايلي قد يمضي على عقد جديد مع الترجي الرياضي التونسي لمدة 2 مواسم رغم العرض الكبير من مولودية العاصمة الجزائرية. رسمي الملعب التونسي تعاقد مع المهاجم فخر الدين بن يوسف لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق الاتحاد المنستيري. في النادي الصفاقسي رسمي الحرس الدولي عبد السلام الحلاوي أمضى لمدة موسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الاتحاد المنستيري. المدرب أمين كمون اتفق رسميا مع هيئة مستقبل سليمان على تولي تدريب الفريق. نذكر أمين كمون سبق له تدريب أندية نادي حمام الأنف، سبورتينغ بن عروس وأيضا الملعب الجبسي. الأولمبي الباجي تعاقد رسميا مع مهاجم مستقبل القصرين يحيى العشوري لمدة 2 مواسم. كيف الأولمبي الباجي أيضا كان تعاقد رسميا مع مهاجم أمل بوشم مهدي خيري بعقد لمدة 2 موسمين. سبور قدموكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان FM.net. بعد شوية أرجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.

ناس الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فيفي لدي اوترومون ديوان فهم ديوان فهم ويك اب وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: لكم. عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي عاجل انرجي.
2: بوبليسيتي.
3: الصيف متسمع على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت.
6: اسنا في الصيف وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
5: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنه حافله انترنت. مالا يلا جو
7: عندك اورانج.

0: تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباحكم مبروك يا تونس، وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع، ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. مازلنا معكم في ناس الديوان، متواصلين من توا حتى للعشرة توت سويت. وقيت نشوفوا أحوال الطقس مع ميس ميتيو في زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو.
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس اليوم 3/21 جويلية 2026، طقس حار ومغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة، ثم تشمل محليا بعض المناطق الشرقية. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة،

0: ثم تتجه إلى القطاع الشرقي بعد الظهر وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية والمرتفعات. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة للحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 46 أو 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو.
2: شكرا نورز سيد العميد.
3: إن شاء الله
2: نهير سعيد برشا.
3: آخر نهار في 47 وكذا باش نرجع نهبطوا تحت 40، لا مش برشا باش نهبطوا 37 38، لكن ديما خير من 47 و 48. إن شاء الله ربي يلطف بينا، إن شاء الله هالموجة هذه اللي طالت اللي بالحق ولات الأمور ما عاش مفهومة، لأن عايشين في بيت مكيف كبير، يعني بالحق الحكاية تفوت تونس، راهي تفوت تونس، راهو يلزم العالم كل فيق قبل ما تقع الفاس في الراس، لأن دمرنا الكرة الأرضية، دمرناها وخلينا روحنا نعيشوا في بيت مكيف وفي قبة حرارية وراء قبة حرارية ونينيو، وراهو كان الإنسانية ما تفيقش توا، راهو سسرات روتار، خاطر اللي جاي أكثر أكثر برشا برشا باش نوليو نعيشوا حسب الخبراء. وسمعت أنا برشا خبراء تكلموا يقولوا راهو باش يولي معناها فيضانات عارمة، باش تولي معناها درجات حرارة مرتفعة حتى في الشتاء، يعني أمور الكرة الأرضية تدخل بعض وتقص في جرة هذه النشاط الإنساني اللي يدمر تقريبا كل شيء، دمر البحر والبر والجو، ما خلى شيء، يزم فيقوا على روحنا بشاو قيد باش تغيير الطاقية ذي، فهمتي، والانبعاثات يزم تقف تو تو تو زادة، خاطر واحد كما ترامب الغبي قال لك لا هذا مش منش بها، ما يمن كان كي تخلط كندا 45 درجة عمرها ما صارت.
2: إن شاء الله ربي يحفظكم. نهير سخون صعيب شوية باش يكون على التوانسة الكل، صغيراتكم يفضلكم في الدار، الناس الكبار ماذا بها ما تخرجش اليوم، حاولوا نقصوا من القضيات لو ماكسيموم، اشربوا برشا ماء المدواء كما يقول الدكتور العسلي. هاني الإبراهيمي، هاني بونجور،
4: صباح خير. صباح خير سمير،
2: صباح
4: خير نسمع فينا الكل، صباح خير سيد العميد، محمد نورز ونادية وإيمان والكتيبة بالطبيعة اللي يسمعوا فينا. أنا حبيت نجوس نكمل على كلام سيد العميد. في نهار كيما هكا معناه 47 درجة تقريبا أسخن نهار في الصيف حتى العام هذا، ونهار استثنائي، ما نعرفش علاش ما كانوش نجموا الدولة تقر مثلا يوم عطلة للناس الكل، معناه زاد عملية راه مش نخسروا يوم عمل، علاش سماح هو 25 جويلية وطبيعته يوم عطلة وبيجيب السبت العام هذا، فكنا نجموا اليوم مثلا نعطيه نهار عطلة وما نش نخسروا عمليا يوم عمل كما صار عام ناول 25 جويلية جاء في وسط الأسبوع، بالتالي كان نعطينا اليوم يوم عطلة للناس ما كناش نخسروا يوم عمل. معناه ثاني حاجة كنا نجموا زاد من اليوم العمل هذا بخلاف نرتحوا الناس ونمنعوهم وردوا بينا على الناس، زاد حاجة أخرى أنه ستيك زاد سماح أنه قصان الضوء ينقص، معناه وستيك نجم تفتح معناه والكل
2: لدارات ما يخدموش،
4: بالضبط لدارات ما يخدموش حتى الناس في ديارها، ونجم كانت الدولة زاد توفر مثلا لوجستيا الناس تمشي مثلا وسائل نقل أكثر للشواطئ وغيره، وهكذا نعديو نهار ذي لباس والناس الكل لباس وغدوة ترجع الدنيا. معناها الله غالب ديما احنا هكا ما عندناش استراتيجية، معناها قبل رغم اللي الطقس كيما هكا نعرفهم قبل بيامات.
2: برافو
5: برافو هاني،
2: شو دخلك يا والله حال. يلا 8:26 دقيقة باش نمشي قصان الضوين باهي نورس
5: برشا مناطق
2: اي باهي،
5: وين أعلنت شركة تونسية الكهرباء والغاز ستيك البارح في الليل 22 جويلية انه باش يتم اللجوء اليوم الثلاث الى القطع الدوري الكهربي، تشمل القائمة المعلنة الجهات والولايات التالية: جهة الشمال الغربي وشتيتا نفزة الروحية مكثر بوسيلم غارديمات برسق نبر جريسة الدهماني بوعرادة، بالنسبة لولايات صفاقس الشابة ملول الشدير المحرس الغريبة بيرعلي عقارب منزل شاكر الحنشة جبنيانة العامرة ساقيت الزيت طينة صخيرة صفاقس الغربية وصفاقس المدينة، جهة الجنوب جابس حي الزهور حي الممرضين الفرملية الشماطي حي محمد علي المطوية مطمطة جربة حومة السوق ميدون إقبلي الشمالية جمنة سعيدان غيدمة رجيم معتوق تطاوين الجديدة حي ويد القمح الزهرة غمراسن جرجيس بن قردين حي طريق مدنين جرجيس المدينة البساتين الخروبة الزكرة شهبانية حي طريق تطاوين حي الجندلي بن غزيل سيدي مخلوف جهة تونس الكبرى المنازح المنارات عين زغوين حدائق قرطاج قصر السعيد الكرم حل القلواد تبربة جديدة سيدي ثابت برج الطويل جهة الوسط مساكن بحجر زاوية سوسة السحلين منزل كامل مكنين الشابة البقالطة شربين رجيش السويسي كركر سيدي بوعلي القلعة الكبيرة الرياض اخزيمة سهلول ثلاثة أولاد الشامخ المنطقة الصناعية الجم بنان طوزة، شتيوين، جمال، قصر هلال، صيدة، زاوية قنطش، رقادة، بوحجلة، عين جلولة، نصر الله، منزل المهيري، أولاد عاشور، سهيلات، سبيبة، العلين، فيضة، هرقلة، بوفيشة، المنطقة الصناعية بنفيضة، حمام سوسة، أكودة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، قصر لمسة، بمبلة. بالنسبة لجهة الشمال، الوطن القبلي، عين كميشة، قربة، دار شعبين، بني خيار، المعمورة، جرومبيليا، الهوارية، قليبية، حمام الغزاز، الحمامات، منزل بوزلفة، منزل تميم، سليمان، تاكلسة. جهة زغوين، زريبة، جبل الوسط، الفحص، بير مشارقة، النظور، زغوين المدينة، الصواف. وجهة بنزرت، منزل عبد الرحمن، العالية، اللويتة، الزواوين، عوزجة، راس الجبل، غار الملح، أوتيك، غزالة، منزل بورقيبة، سجنين، الختمين، جرزونة، ماطر، وتينجا.
2: فلا شركة تونسية الكهرباء والغاز اللي تقول أن عودة الكهرباء تكون دون سابق إعلام، ودعت إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. الحقيقة ما نعرفش إيش معناها تدابير احتياطية لازمة.
3: ديجونكتور ديفيرونسيال.
2: فهمت. للي عنده، للي عنده سيد العميد. البارح أنا شفت عبيد قدام البنوك، فما ناس مشيت باش تجبد شوية فلوس متاع مصروف البنوك، الكل راه مقصوص عليهم الضوء. فما روبوستات ما عندهمش هذاك جينيراتور نتاع ضوء. فريمون الدنيا. راجل قال لي مدام سماح حابسه وتمركي. والله يعطيه الصح. قال لي راهي حابسه وتمركي، معناها الدنيا واقفه واحنا يلزمنا نصرفوا، يلزمنا نمشيو، ما نعرفوش كيفاش
4: كل شيء.
3: رب الضاره النافعه سماح راهو هذيا اللي قاعد توا باش يخلي الدوله تفكر في انه السبيطارات الكل تكون عندها جينيراتور كبير. السبيطارات خارج ممنوع باش يقص على الضوء، خاطر كان يقص الضوء في بيت عمليه، واحد يعمل في عمليه كارثه. اذا فرصه باش نعرفوا اللي جينيراتور مش حاجه غاليه برشا. البنوك فماش علاش ما عندوش جينيراتور اوتوماتيك. داير راهو الجينيراتور هذو ما يتفهموا حاجه، راهو يقص الضوء هو يخدم اليا وحده من غير ما يخدموا انسان، يخدم وحده ويقص وحده، يرجع الضوء ويقص وحده. ده فرصه تو، هذا هو باش يصير.
2: وراهو حتى الديار الناس اللي عندها فلوس نجم راهو
3: ينجم ب 400 500 دينار ينجم يجهز داره بطبيعه الحال، مش باش يخدم كل شيء، باش يخدم الحد الادنى باش ينجم يعيش. اما راهو ممكن لي سوليسيون موجودين ولازمنا نفكروا فيهم، خاصه على مستوى الدوله، انه يجيبوا تو يجيبوا جينيراتور في الاماكن الحساسه اللي ما لازمش يقص فيها الضوء، كما قلت لك السبيطارات، البنوك، الامور اللي هي حساسه جدا في الدوله. فهمتي وين ثم التجمعات نتاع لي زورديناتور اللي هما سير نتاع الانترنت مثلا. تو انا بارح في دار خويا في مرناق قص الضوء، قص الانترنت، وقص الماء، قص كل شيء ورا بعضهم. يزم تو كيف الماء، الماء يزم يكون منعزل تماما على الشبكه الكهربائيه. يزم عنده باش كيف يقص الضوء نتاع ستيك، هو عنده باش يخدم هنشير هذا غدير القله ولا غيره، جينيراتور ديس كافيا ولا فان كافيا كافي. هذاك علاش فرص كما كاين تخلي الناس يخطوا يبرمجوا صحيح، مش حاجه غاليه راه.
4: على فكره سميح الخلفه زي يمشيوا الطاقه الشمسيه، علاش البلدان نتاع العالم الكل تخدم الطاقه الشمسيه؟
2: الطاقه الشمسيه مربوطه بالضوء.
4: إيه
2: حتى اللي يخدم بالطاقة الشمسية يقص عليه الضوء ما يتخدمش بالطاقة الشمسية.
3: كيزمنا
2: حلول ضلع الغالي.
5: نذكروا سامحوني اللي في مدنين كل المستشفيات جاهزة لاستقبال مرضى القصور التنفسي المزمن عند انقطاع التيار الكهربائي. في مستشفيات تطاوين زادة اللي مستعدة زادة لاستقبال المرضى المحتاجين للأكسجين. تحية
2: ليهم. والعميد يقول المستشفيات يزمها تبرمج، والمواطنين زادة اللي عنده الفلوس يزمه يبرمج، وأنا معك 100%. حتى ستيك يزمها تبرمج.
3: اي بتبيع
2: ستيك زيد راهو الشركه هذيا يلزمها يظهر لي ماني. علاش نتفاجئوا كل مره؟ علاش كان صارت فيضانات نبداو تقوش عليهم في بلناش؟ علاش كيف يصير هكا درجه حراره؟ حتى ستيك يلزمها تبرمج، على خاطر ماهوش معقول نحكيوا على بلاد. في الاول احنا قلنا ديليست عجباهي قصان نتاع ضوء، هذا نستناو يظهر لي على طول الصيفيه باش نوليو نعيشوا بقصان الضوء. حتى بلادنا يلزمها تبرمج. هذا مش كان المواطنين، علاش ديما كان المواطن؟
3: كلمتك على اللجنه الوطنيه مقاومه الكوارث.
2: اي
3: ريت كيف في تونس نعتبروا الفيضانات كوارث وما نعتبروش 48 49 درجه كارثه. فقط لي كارثه
2: بلا كارثه اكثر من الفيضانات.
3: تو تشوف ايش باش يصير في العنب، تو تشوف ايش باش يصير في حياتنا اليوميه، تو تشوف ايش باش
2: يصير في العوينه وفي
3: المفروض. هذه انا طلبت راهو كل والله واحد خبرته في الحياه وبرا من نهار اللي مشيت هذه ولينا نخدم كان باللجان الجهويه، راهو متنستقابش، خاطر اللجان الجهويه ما عندهاش امكانيات. هاو اسم الساده الاولاد يسمعوا فيا والكل موافقيني اللي راهو يزم حاجه معناها مركزيه اللي تبرمج للناس الكل. توا كما هذه لو كان جات موجودة راي تعرف حتى في رو جماعة ستيك جاو قعدوا رو فهموا معناها الإطار الكل فيه كل فيه الدولة كل رو فيه الجيش وفيه الأمن وفيه ستيك وفيه السناد وفيه الفلاحة وفيه ناس كل هذوما كيقعدوا مع بعضهم ينسقوا أحسن خاطر نجم وتوسير وتصير أشياء غريبة راو
2: اللجان الجهوية وقلوبنا زيدة مع العباد اللي عندها مشاريع صغيرة واللي عندها مسالات راس الشهر واللي تلقى روحها ما تجمش تخدم حتى كالعطار صغير متاع الحومة راو اللي يلقى الشطر اللي بيع فيه فسد الناس اللي راو الكهرباء ماهوش فقط ضوء وكليماتيزور مانيش نحكيو على اللوكس خاطر في الاخر نلقاو حلول وانا قاعدين بلاش ضوء وبلاش احنا في ديارنا لكن الناس اللي حياتها واقفة على الكهرباء هذية قلوبنا معاكم إن شاء الله ربي يخفف علينا توا 38 دقيقة فاصل ورجعينا
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: ببليسيتي
6: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكشن على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
8: تدلل
9: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا
11: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
12: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
11: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك
12: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس
11: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
12: رياكتور توا في تونس ب 2008
11: رياكتور بوش يور ليميتس
13: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:35 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. بربي طلب آخر للستيج التزموا كيف نهبطوا مثلا وين مشي قص الضوء احنا توا سايم يعني ولينا نقولوا قص الضوء ونقولوا الله يبارك يرجع الضوء تزغرت النساء ويزفروا الاولاد فالتصفيق في الديار وكل
2: الاحوال
1: وكراها بتزمر ولينا فرحانين معناها كيف يرجع لنا الضوء. على الاقل احنا طالبين زاده شويه التزام اكل اللي تقولوا لنا راهو مثلا ساعه بركه قصا الضوء قص ساعه بركه
2: والمناطق
1: وكالمفاجآت هذيك وكالكمون دريبلي معناها كسوسبان هذيك راه برشا علينا والاحتياطات. قولوا لنا ما معنى احتياطات مهم راه في البلاغ فسر لنا احنا كمواطن قولي ايش معناها ناخذ احتياطات هذا واحد اثنين فما مناطق ما تهبطش في الليست هذيك ويتقص عليها الضوء كمان
2: ومناطق تهبط وما يتقصش
1: توتافي توتافي ويقعد الضوء يمشي دون كذا بربي طلب للستيج وسيسونا في بعض التصريحات تستثني سيد رئيس مدير عام الحقيقه ما خلينا نقولوا يفودوني يا سيزار سكي معناها اللي يرجع لسيزار اما سيسوا علينا شوي حتى في التصريحات سيسوا علينا شوية بعض عوان الستيج وكذلك التزموا كي تعطيونا ليستا ماذا بينا هذيك هو راه واحد يبدا يلوج بالفتاشة زعما حومتي موجودة ولا لا ومن بعد ما تعرفش عليها سي اوبيف معناها ويقولوا لنا الضوء يقص ساعة بركة ساعتين لا فما مناطق راهو فما شكون قص عليهم ضوء عنده 12 ساعة تو
2: وفما الناس باتت من العشية لغدوة
1: في الشوارع وفما عباد 6 سوايع قاعد قص عليهم الضوء وفما عباد ما قصش عليهم الضوء بالكل وصحة للي موجودين بحذا بعض النزل فهمت ديما الضوء ما يقصش والماء ما يقصش وكذا ذوك ناس اوتر سينو ربي خفف علينا انا باش نسكت باش نمشي توت سويت مع السعيد في الكويزيت
0: كويز
1: يلا باش ناخذ كونجي
3: دونك
1: برشا مشكل برشا
3: لاباس لاباس دونك السيد المستمعين كالعاده الموعد نتاعنا نتاع كل يوم نتاع كويز ولا لقيت عنا عاده باش نبداو بسيد العميد
1: سيسنا
4: بالله
1: مسلكينها اليوم سيدي موشوني دونك نجم يطلع حوايج العميد

0: Saliba. Saliba, Nadia. فنان انت تحبه قديم قديم ساكن فيه
1: محمد عبد المطلب
0: صحيح
1: ساكن في حي السيدة
2: حبيبي ساكن في حسين
0: عميد كيمولا الكورة عرفت تاتي باسكول برافو ماركيت
3: وحبيبي ساكن
0: الحسين
3: الحسين

0: مش سيدة لسيدنا الحسين عبد المطلب
1: حتى احنا عندنا في توس
0: السيدة
1: السيدة المنوبية
0: وعنا إذاعة السيدة زيادة تحية الزملاء للكل في إذاعة السيدة السيدة تخدم في خدمة هايلة برشا
2: إذاعة جمعيتية ممتازة
0: ممتازة
1: أنا اخترت لك أول غناية أنا حفظتها وغنيتها لمحمد عبد المطلب
0: صحيت
1: أنت محلاها
0: صحيت
1: نوروزة الجميلة
0: نوروزة يلا الغزالي
1: تونس
3: جابتوا النسمة الكافية
1: سعاد محسن سعاد محسن
0: الله جابتا النسمة مش جابتونا
1: جابتو
0: جابتا النسمة الكافية

0: تحية لسيدة سعاد محاسن، إن شاء الله ربي يشفيها وربي يفضل لها محمد علي وليد النهدي. سعاد محاسن اللي تسميت محاسن لأنها تجمع بين العديد من المحاسن، من أشب معنا سعاد محاسن، ومن أكثر هكا إنسان اللي تعدي وعندهم برشة برشة رقة وبرشة كلاس. سعاد محاسن يلا هني،
1: يلا هني، ربي يستر. أي نادي
0: امشي أي
2: عارف وردة عجب مايد الحناوي
1: كان يا
2: مكان مايد الحناوي.

0: برافو برافو
1: برافو صعيبة خويا صعيبة هذيك الصح
0: كاسح كاسح أنا الحب اللي كان يلا شعلنا توا محمد سيد نرجعوا العميد
2: نرجعوا لسيد العميد سيد العميد
0: نرجعوا لسيد العميد يلا أي شو قولوا صاحبتك صديقتك صديقتك حب الطفولة أي
1: شادي
0: إن إن إن
3: خليه
1: نسيت العمى نسيته ما شادي ظاهرة
3: يبدأ بإن
0: إن راح
3: إن راح
1: لا ما نحفظهاش لعمى
0: دندنها نورس ترى إن راح منك يا عين
1: العنوان
0: حيروح
1: من قلبي في صورة دندنها أما العنوان ما نحفظه
4: حيروح منك يا عين حيروح من قلبي في القلب يحب
0: مرة ما يحبش مرتين
4: القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين
0: حلو حلو شادي صباح للعميد معنا العميد عبد المطلب وشادي مش حافظ درس وبركة محمد سعيدة مريق طريقك أخضر يا محمد سعيد
2: الحمد لله نرجع الأني
0: كهني يضحك هكا
2: نرى هني
3: هو الصعيبة طلعتها
0: نورز تونسية
1: تونسية
0: طبعا يا مزيانة وردة خدك
2: اي لطفي بوشناق
1: يا الخضرة
5: وردة خدك يا مزيانة اشقى

0: اي شمتنا في اليوتيوب
1: هيا وردة وداوي جروحي ما يفهم سري.
2: تحب هي ولا حاجة أخرى اللطفي؟ يلا
0: حاجة أخرى اللطفي.
3: عطني يا للا وينك.
0: يا للا وينك. أي أي أي. يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعبان. لو كانت جيني وتشوفك عيني نحلف بيميني نبني لك قبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك وديان محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنييدي الشوق فناني والكاس تعبى.
2: الله الله برافو محمد سعيد. فاصل ورجعنا.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: ببليسيتي
6: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
7: اسني في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
6: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: 8:45 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. أعطينا توا غنية نهديوها لجيهان الغمري. أنا نعرف وهي ما تعرفش لنا نعرف. لجيهان تحب برشا داليدا. كانوا يعيطوا لها داليدا في الليبسي جيهان على بوك توا. أنا قلت لها في المباشر صديقتنا إيمان الرويسي قالت لي راهو جيهان تحب برشا داليدا. ما شنو توا نجموا نهديوا لجيهان غنية؟ يلا وطلع جيهان من الريجية نسكتوا الناس الكل.
0: باهي
2: يلا انهي الغنيه اللي نجموا نهديوها للسيده جيهان الغمري. كي نقول لك عميد ترى غنيه هكا تجي لجيهان شنو؟
8: غنيه تجي لجيهان؟
2: اي يعني ذولي
8: لا لحظه تنقول لك توتها اغاني ورده
2: اي
8: ما فهمت
2: اي
8: يعني
2: ايوه مثلا
8: اضرب استح اعطيني الاسامي.
2: يلا احنا من الليسته اللي عندنا باش نختاروا. اما انت تشوف جيهان توديها توتها اغنيه
8: هي ورده وتوتها ورده
2: ايه
8: اقسم بالله ورده من الجنوب
2: وردة
8: التونسي
2: ونص.
8: ورده من الجنوب التونسي ورده آوي. اخلاقا وخلقا وكل شيء والله العظيم انا مره هذيك احترمها مش احترمها ولكن خاطر هذه اكسبسيونيل اللي جابتك النورات هذوكم ورباتهم بالطريقه هذيك. نتمنى كل ام تونسيه تعمل كل ام تونسيه تعمل
2: عمل جيهان.
8: شوف صغيراتها ومستوى راقي جدا البكالوريا ذوها بامتياز معنى هذا هو انا هذاك
2: احلى ما فيها احلى ما فيها
8: نمط المراه التونسيه هي جيهان الغمري.
2: احلى ما فيها كي تشوفها تقول مستحيل ما شاء الله ذوك صغارها الكبرى ذيك تبارك الله عليها تبارك الله ربي يحفظها جيهان. اعطيني غنيه لجيهان الغمري تطلعها يلا

0: باش نقول لهم غني فيها راجل
1: راجل
0: غني فيها راجل من احلى الاغاني.
2: كرم محمود
3: مشغول عليك
0: مشغول عليك
2: طلعت هجين برافو الله مش تغنيها بيتها وشوي باش تهديها انت تجيها الله يطول
4: تفاعلا مع مدام جيهان دكتور سليم العسلي بعث لي مساج قال لي اللي لو تون دي فلور هي مدام جيهان
2: باش تعيط في الريجي
1: سليم يتبع
2: بيان سور دكتورنا مالا اعطيني مشغول عليك لو تون اللي تحضر لو تون دي فلور يلا

0: مجنون.
1: الله محمد، برافو برافو محمد سعيد. Sinon, Kamana, on a le temps des fleurs, n'est-ce pas? On a le temps des fleurs. Attends, on a le temps des fleurs et des dédicaces. Mais le docteur, l'asli, le jihen, mais c'est le gnaïti. On dit, on dit, on dit, on
2: dit, on dit, on dit, on dit, on dit,
1: on dit,
2: on dit, on dit, on
1: dit, on
3: dit,
1: on
2: dit,
1: on dit, on dit, on dit, on dit, on dit,
2: on dit, on dit, on dit,
1: on dit, on dit, on يلا أغنية الكتيبة نسموها معز منوبي تحية ليك سامية سليتي محليكم الكل الكتيبة اللي قاعدة تبع معنا ويطلعوا الكويزات نحب نقول لكم قبلكم راهو الكتيبة نوك كبسوا لي روحكم شوية في الكويزات شنو عندنا ندو يلا نسمعوا يلا نسمعوا نسمعوا شنو عندنا في المباشر اي الله هذه علاش مش ليا لا سهلة لا لو تعرفوا بنحبكم ونودكم كده قد ايه أصالة ونودكم كده قد ايه لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه
3: الجيل الجديد يعرفوا لو تعرفوا في إليسا كاو
1: كما تقولوا حنا بعل شكون يقول لك المجبري اللي نعرفوه شكرا محمد سعيد هذيا هكا ان بران دو فولي ميوزيكال كل يوم الصباح تسموه في كويز الغنيات قبل ما نسمو لي زوتر فولي توت سويت في نيس سبور هيت يا هني هيت
3: بعد شوية باش نحكيو على حملة قاموا بها جماهير النادي الصفاقسي وحملة الحقيقة فريدة من نوعها وتنجم نتصور كان يتم تطبيقها في برشا فرق باش تشجع المشجعين نتاع سامحوني نتاع الفرق معناها باش تتنافس لكن قبل ذي حبيت نطرح موضوع وماذا بيا ناخذ فيها حتى اربع خمس دقائق للنقاش
1: فضل
3: انطلاقا الساعه من شنو المعلومه فوزي البنزرتي يغادر النادي الافريقي بشكل رسمي الى نادي الاتحاد الليبي فوزي البنزرتي اللي كان توج الموسم الفارط مع النادي الافريقي بلقب البطوله وبدات تحضيرات منذ تقريبا ثلاثة اسابيع مع الفريق للموسم الجديد فوزي البنزرتي اللي معناها كانت الامور كلها جيده ديجا تلقى بعض العروض قبل الجمعه ولا جمعتين ورفض معناها وكانت الامور جيده لكن بين ليلة وضحاها فوزي البنزرتي يتلقى عرض اربع اضعاف الجرايم نتاعو في النادي الافريقي من الاتحاد الليبي شيء اللي خلاه يبدو انه ما ترددش برشا مباشره يمضي الفريق الليبي والفريق الليبي كان البارح اعلن رسميا على صفحته الرسميه في ساعه متاخره من ليله البارح على تعاقده رسميا مع فوزي البنزرتي في الاثناء صمت رهيب من النادي الافريقي ما فما حتى معلومه في الخصوص هذا اللي حبيت نحكي فيه في الموضوع هذا هو سماح المدرب التونسي خاصه المدربين بين اغراءات المال واستقرار المشاريع الرياضيه هل تغير قواعد وفاة في كرة القدم أنا اخترت العنوان هذايا لأنه اليوم فما النجم نقوله معناها أنه المدرب بين حاجتين بين الإغراء متاع المال والمادة وأنه كيجي كونترا فواتروا فواكات مهما كان الفريق مهما كانت البلاد وبين المشروع الرياضي أنت ملتزم به وحتى العقد اللي أنت موقعه مع الفريق متاعك الملاعبية الالتزام حتى سميه حتى المبدئي معناها المبدأ مع الفريق متاعك والاتفاق الشفهي معناها الشفهي معاهم والكل اليوم الموضوع هذا كبير برشا
1: لأنه سؤال انا مانيش نتشعبت بالكل ما بالحق باش نسال احنا توا علاش مازلنا نحكي على انه فوزي البنزرتي ما عودش صحح في النادي الافريقي ونسال هذي على المدربين الكل يعني اون طون نورمال كان ينجم يكون العقد نتاعو جديد ممضى مع فريقه النادي الافريقي هكا ولا
3: هو المعلومة المؤكدة انه العقد جديد مازال ما فما ضبابية فما الاتفاق لكن زاد لوجيكمون سماح السيد بدا عن ثلاثة جمعات معناها في التمارين في التحضيرات بالضبط ينجم يكون امضى راهو ديجا العقد نتاعه ولكن فوزي البنزرتي راهو مدربين الواضح جدا فوزي البنزرتي كيجي عرض ويحب يخرج راهو يمشي للمسؤول يقول له انا راني باش نخرج كذا وكذا نزيدك زيادة فما عامل اخر ينجم يكون مساهم راهو زاد مشكل الاموال اللي هو انك انت جيت فارت ستة ملاعبين اساسيين في الفريق الموسم الفارط نحكيو على فراس شواط بن عبده شريفي زمزمي دونك انت اليوم سهيلي دونك انت اليوم زاد فريق هز بطوله فلت في 50% من التشكيل الاساسي اللي هز بطوله فلاي مدرب باش تكون ضايه صعيبه باش يجيب لهم لاعبيه سا ديبون باش يكونوا في نفس المستوى لو حتى لو كانوا في نفس المستوى باش تلحم نقولوا هذيك الخلطه بين الملاعبيه جدد راه لازمك اشهر واشهر ما في جمعتين انت باش تعمل فريق جديد وتجيب عناصر جدد هذا عامل
1: يعني كانك تقول لي هد وعاود ابني من اول جديد وانت راك بطل الموسم الفار
3: صحيح
1: وهد وابني وتصرف واحد
3: صحيح نجم يكون هذا زاد وسبب ذلك وخالف فوز مزارتي يخرج من الاتحاد المنسيري في مواسم سابقه نفس السبب دونك زاد نجم يكون مساهم مع انك تتلقى عرض مغري جدا راهو 3 مليارات في العام 3 مليارات كان باش يدخلهم في 4 سنين فوز مزارتي في تونس باش يدخلهم تو في موسم في ليبيا بالتالي كيتقابلوا
1: هذا راه ماهوش حكر على المدرب التونسي خاطر احنا نعرفوا انه في العالم الكل بالطبيعة. المدربين ولا اللاعبين معناها كي تلقى انت كريستيانو راهو مشى للسعوديه مش على خاطر هو يحب يلعب في الدوري السعودي وسي فلوس ميسي هات نعطيو زوز اسامي الكبيره هذه برك ميسي شنو يعمل في ميامي في امريكا كان جا مش العرض فلوس وقوي معناها اليوم راهو كل اللاعبين في العالم كل عرض وطلب كيما برشا
3: من المدربين تختلف شويه سمعت لان المدرب ديما عنده الايمان بمشروع رياضي نعطيك امثله من اوروبا مثلا يورجن كلوب في ليفربول لسنوات جات عرض من المنتخب الالماني بلاد واكثر مادين برشا عرض من ريال مدريد باكثر فوا تروا مي مالغري سا ما خرجش من ليفربول معناها هنا زاد المدرب مش كيما اللاعب اللاعب فرد في الاخر باش يمشي لاي فريق باش يركب على الفريق هذاك وباش يلعب لكن مدرب راه انت كمدرب زاد اليوم باش تمشي كفوزي بن زاد باش يمشي ليفكتيف جديد جي 30 لاعب جدد ما تعرف منهم حتى حد باش تعاود تتعرف تعاود انت زاد ريسك ليك انت نجاحك زاد ريسك فبالتالي مش نفس الوضعيه حبيت في الاخر باش ما نطولش اللي حبيت نطرحه الموضوع نتاع انه يكون مدرب على ذمه فريق وتمشي فريق اخر زاد الحقيقه تحيه لاخواتنا واشقائنا الليبيين لكن زاد اخلاقيا شوي انه يكون مدرب يدرب في فريق وملتزم بعقد جي انت تغريه بالاموال زاد هذا راهو يصير فيه اشكاليه
1: يقول لك هذيك قانون اللعب
3: لكن فما شوي مبادئ
1: هات ناس موراي العميده
0: والله انا ثم عمر معين اللي المال ما عنده حتى قيمه الراجل كي تلفت التالي يشوف البالماريس نتاعو يعني تيتر في تونس
3: اكثر مدرب
0: يسوى 20 الف تيتر في بقاقره ويسوى الاف المليارات ثم كما كان يحكي توا زيدان قدم اقترحوا عليه بعد الاكسبيريونس نتاع ريال مدريد اقترحوا عليه اموال الدنيا الكل لكن يعرف البالماريس نتاعو ما يلزمش يلزم يكون حال اعلى مش اوطى انا كنت اتمنى فوز بن زرتي يمشي لفريق عالمي خاطر يستاهل انه في كاريره وفي العمر هذايا يعني ياخو فريق في مستوى سمعته الفلوس ما عندها حتى معنى لانه كاريره اللي عمله في حياته نصور ما نصوروش قليل نصوروا لاباس عليها خاطر معناها الخدمه اللي شيء تحصل عليه لكن انا نتمنى ان فوز بن زرتي يسمعني مليح مليح راهو راك رمز راك باش تقعد ايقونه ورمز كبير للمدرب التونسي ماهوش برشا اللي نجحوا راهو بالطريقه هذه انا نقول له سي فوزي فكر في اسمك قبل اموال الدنيا لانه لابور دو سورتي نتاعك باش تكون حاجه عالميه لو كان تحفظ عليك الصرح هذاك والاسم هذاك انا كان فيك معناها ما انشعبتش لكن احساسي انه جاء فتره توا انه يعني باش يكون ان سيمبول وحتى حد في العالم ما نجم يشكك يعني في امكانياته وفي الشيء اللي عمله في تونس وفي المغرب وفي مع الفريق الوطني ومع يعني يلفت الانسان بركه يدوخ اذا قول له سي فوزي فكر مليح في ما سيسجله التاريخ بالنسبه ليك مش على افريقيا ولا غيرها اما فكر في اسمك انت وفي سجلك وكيف ستكون معناها تخرج من اكبر الابواب
1: هني نحكي على حمله قلت
3: حمله كبيره بالنسبه لنادي الرياضي الصفاقسي تم تسميتها سي اس اس فوريفر الحمله هذه الحقيقه علاش حبيت نحكي عليها لانه مهم جدا ساعه الحمله سميها تنقسم لجوز اجزاء ديجا تدخلوا السيت تاو تكتبوا سي اس اس فوريفر على جوجل تدخلوا للسيت تلقاو الحمله مقسمه لحاجتين لي دون اللي هما التبرعات وليزابونمون لي دون مثلا نادي الصفاقسي تو وصل 338 الف دينار حتى التو راه قبيله شوي نجم يكون زاد راه المبلغ في الدقائق هذه بالنسبه ليزابونمون 757 الف دينار واجمالي نتاع 2375 ابونمون، معناها السيت هذايا تدخل بالكارت ولا غيره تعمل دون ولا تعمل ابونمون ولا تعمل الزوز ويتقيد لك بالاسم واللقب نتاعك الناس اللي تبرعت. لكن الحاجه الاهم واللي عجبتني انا واللي تخلي فما التنافس بين الجماهير انه تدخلوا تلقاو هاي الصوره باش تعدي هنا معناها ايمان نعاود نبعث لك ايمان الصوره اللي تولي غلطت في الصوره لانه مهم جدا.
1: انت غلطت ولا هي؟
3: انا غلطت صحيح. معناها التقسيم التقسيم نتاع لي دون هذوما حسب البلايص سماح في في في صفاقس، معناها حسب الجهات، معناها كل جهه في صفاقس ما في صفاقس فهم برشا التقسيم نتاع الثنيه، معناها الثنيه طريق تونس تنيور مثلا
0: طريق سيدي
3: منصور بالضبط كذا، تلقى انه يتم تقسيم هذوما وانه حسب الثنيه تلقى المبلغ، معناها فما تنافس بين الناس انه كل بلاصه تلقى وهكاك يطلعوا ويهبطوا هذوما فاتوا توا هذوما بعد ساعتين رجعوا ولا الثانيين، هنا تلقى تنافسيه معناها صاروا حتى دي لايف في فيسبوك
1: هما صاب التنافس الكل هك
3: اي شخص
1: انا لاباس في البلاد
3: بالضبط
1: صاب التنافس الكل شكون يحب اكثر
0: عندها فكره
1: شكون واحنا نتفكروا انه بدات هذه الحمله عندها مديده هني
3: عندها فكره
1: وقتها في معرض صفاقس الدولي كان فما ركن خاص بي سي اس اس فور ايفر وشفنا الهبه الجماهيريه ولاد صفاقس ولاد السي اس اس وهكا احنا وليت عاده عندنا في بلادنا انه راهو الجمعيه بولادها والجمعيه برجالها وبنساها وقداش يلزمنا نقولوا شكرا لولاد السي اس اس الكل على خاطر هذايا راهو باش يعطي حتى خليني نقول جرين تجديده راهو حتى الفريق حتى المسؤولين حتى يحس اللي الفيراج وراه ولاد الجمعيه وراك راك بفلوسهم بذاتهم بمحبتهم بعشقتهم للجمعيه وهذايا يذولي يعطي اكل ومن بعد
3: بالضبط هذا مثلا تدخل توا تلقى مثلا طريق مازال شاكر هو الاولاني الثاني طريق تنيور طريق تونس من بعد تلقى طريق العين ومن بعد تلقى
1: طريق تنيور تبعنا في الاذاعه
3: تسكن اي الاذاعه في طريق تنيور
1: لازم ندخل واحد اخر حاجه
3: رقم خمسه تلقى الناس المقيمين في فرنسا تلقى فرنسا مكتوب الناس المقيمين حتى لبرا دونك هنا يصير التنافس سماح وهنا باش تفهم انه راهو في ساعه تنجم تبدل الامور وبعد تصيروا دي لايفز في فيسبوك والناس تكلم بعضها بالتليفون هاي لازمنا احنا يلا. كل واحد بلاصته ولازم ينصرها بالنسبه لي هو يوصل المبلغ الكبير بالتالي حاجه ممتازه برشا وان شاء الله بقيه الجمعيات زاد ينزلوا على المنوال هذا حتى مبلغ صغير راهو تنجم تعاون الجمعيات
1: وي شكرا هاني وبقيه الجمعيات النادي الافريقي راهم
3: في كل الولايات
1: في الولايات النجم الرياضي الساحلي صار زاد هذايا مع حملات في النجم الرياضي الساحلي والجمعيات الكل ربي يحفظ كل جمعيه وان شاء الله نشوفوا كوره مزيانه وكوره نظيفه على خاطر كي الكوره راهو في الجمعيات ما تمشيش هاكم شفتوا النتيجه والخيبه وكوجيعه القلب اللي شفناها مع المنتخب الوطني في كاس العالم. يلا فاصل اخبارنا ورجعين في ناس الديوان.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
5: publicité. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
6: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
4: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة التاسعة ديوان افهم صباح الخير. الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة تؤكد في بيان لها أن الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة يتسبب في إجهاد حراري حاد يهدد الدواجن وإنتاجيتها داعية جميع المربين إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الفورية والتطبيق الصارم للإرشادات الفنية للتخفيف من حدة هذه الأزمة. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى توفير المياه والتبريد للدواجن والاستعداد لانقطاعات الكهرباء بإجراء
7: اختبارات يومية للمولدات الكهربائية الاحتياطية وتوفير مخزون كاف من الوقود والتأكد من جاهزية التشغيل الآلي للتدخل الفوري عند أي انقطاع، بالإضافة لتشغيل المراوح والمبردات قبل ارتفاع درجة الحرارة، وأيضا المنع البات للقيام بأي تدخلات غير مستعجلة داخل العنب داخل أو مسك الدواجن عفوا أو نقلها أو تلقيحها خلال أوقات الذروة الحرارية الممتدة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء. الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريان يؤكد فيما يتعلق بظاهرة تبخر المياه من السدود أنها ظاهرة طبيعية لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ خلال موجات الحر الأخيرة، مشيرا إلى أن كميات المياه المتبخرة تجاوزت 1,000,000 متر مكعب يوميا خلال أواخر شهر جوان وأيام ذروة الحرارة مقابل معدل عادي يتراوح بين 500,000 و600,000 متر مكعب يوميا خلال الفترات شديدة الحرارة.
8: تبخر أثر شوي على المخزون، خاطر احنا شفنا آخر جوان فما يامات خلطنا أكثر من 1,000,000 متر مكعب تبخروا في نهار، وطوب بالحرارة هذه في الأيامات الأخرى زادة نتصور كميات تفوق 1,000,000 متر مكعب يومين، أما تخسرها السدود التونسية من جراء التبخر. هي عملية عادية، والحاجة الباهية نعرفوا خاطر قبل ما وقع فيها برشا جدل وعلاش ما يغطيوش لي باراج وعلاش فما كل كور بلاستيكية حبش تدخل فيها الدولة تضمن الماء يكون ديما عنده جودة مناسبة وأنا حسب المقاييس.
7: موارد الغاز الطبيعي بما في ذلك الإنتاج الوطني الإتاوة الجبائية بلغت 698,000 طن مكافأة نفط بالقيمة الحرارية الدنيا موفى شهر ماي 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك وفق تقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد اليوم جلسة استماع استثنائية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط للنظر في 3 مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة، والتي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهة المبادرة تتعلق بدعم شركة فوسفات قفصة وتمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي. إلى الشأن الدولي، وكالة فارس تنقل عن مصدر عسكري بأنه لن يطرأ أي تغيير على وضع مضيق هرمز ولن تمنح تراخيص عبور السفن ما دامت الإجراءات العدائية الأمريكية مستمرة. والجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات على أهداف عسكرية داخل إيران، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد باستهداف أنظمة عسكرية أمريكية في البحرين، كما أعلن استمرار إغلاق مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع كامل فريق ناس الديوان في أمان الله.
9: ديوان الفيلم في نادي الأولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
2: اسني في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

0: fm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
2: ان شاء نهاركم مبروك وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من 7 لل 10 على ديوان اف ام صوتكم. باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة، على شنو اللي على عصابنا؟ شنو اللي يصير وقت اللي التوانسة الكل تبدأ متشنجة مع الأمور توا متاع الطقس؟ قصان الماء، قصان الضوء، قلنا ما فيهاش، يزمنا نجيبوا ناس الاختصاص، يزم يكون بحدنا أخصائي نفسي خلنا نفهموا شنو اللي صاير، وكذلك بوكوا با دي كونساي يوتيل بعض النصائح المهمة والمهمة جدا، على خاطر مش كان الطقس وحتى أعصابنا درجات الحرارة فيها يدولي مرتفعة شوية. سعيدة جدا باستقبال وبحثينا الأخصائي النفسي أنس العويني. سي أنس مرحبا.
3: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
2: مرحبا بيك أنس العويني. ساعة هيت نبدأ ونفهمه معك شو اللي صاير، هل درجات الحرارة تأثر على نفسية التونسي ولا لا؟
3: أكيد جدا درجات الحرارة باش تأثر على نفسية الإنسان. وضع متاع طقس ماهوش مريح حتى طرف. القلق اللي باش يحسوا الواحد من ارتفاع درجات الحرارة، التعرق الزايد، الصعوبة اللي موجودة في التنفس باش تخلي الإنسان ماهوش في أحسن حالاته، ماهوش في مزاج حسن. بطبيعة الحال كيف ارتفاع درجات الحرارة هذية يطلع لنا معدلات الكورتيزول، والكورتيزول كيف ما نعرفه باش يتسبب لنا برشا يعني في أحاسيس سلبية على المستوى الذهني متاعنا، باش نلقاو روحنا متقلقين، باش نلقاو روحنا ماناش في أحسن حالاتنا. ارتفاع الكورتيزول بدوره يزيد هو يحسسنا بأكثر يعني اضطراب في المزاج متاعنا، بمعنى تلقى الواحد متقلق أكثر، متغشش أكثر، ماهوش مرتاح. ردود الأفعال اللي باش تنتج على المزاج المتعكر هذا ماهيش باش تكون ردود أفعال حسنة، وبالتالي باش يتلقى من الناس اللي دايرين بيه كوسوسوا في محيط العمل ولا في داره ولا مع أصحابه ولا مع عائلته
2: في الكياس
3: باش يلقى ردود افعال بطبيعه باش تكون ردود افعال كذلك سلبيه على حسب رده الفعل نتاعو هو، ولهنا المزاج كله باش نلقاوه متعكر. والنقطه المهمه اللي ما لازمناش ننساوها هو القلق نتاع النوم، لانه نقص النوم عنا باش يخلي الانسان ماهوش مرتاح لا نفسانيا ولا جسديا، باش يحس بحاله ارهاق وباش يحس بحاله يعني اضطراب يعني على المستوى المزاج نتاعو، وهذا باش يخلينا نعديو نهار كامل واحنا متقلقين وتعبين. ونقص النوم يزيد يطلع الكورتيزول، وارتفاع الكورتيزول يزيد يحرمنا من أننا ندخل في النوم بطريقة سهلة ونتمتعوا بنوم عميق ومريح. فقعدنا فك الدائرة المغلقة هذيك متاع الظرف يطلع الكورتيزول، الكورتيزول يزيد يعكر المزاج، تعكير المزاج يزيد يحفز الكورتيزول، ومع المحيط متاعنا والمعاملات متاعنا مع الناس ومحيط العمل والمحيط الاجتماعي باش نلقاو روحنا في وضعية صعيبة. هذايا نحب نقولوه مش باش نتسيبوا ومش نوليه ونقوله في كلام مش في بلاست، ولا باش نوليه ونتصرفوا تصرفات فيها أجريسيفيتي،
2: وليناش الكلنا محشين كما رمضان
3: يرحم بوك، باش نوليه محشين، باش نوليه الكلنا متقلقين. والإنسان هك تشوف معناها قال ربي وخلق الإنسان ضعيفا، كان بردت برشا تقلقنا، كان سخنت برشا تقلقنا. يلزمنا نكونوا فاهمين أنه يعني تغير الأحوال متاعنا وتغير الظرف راهو باش يأثر على المزاج وعلى النفسية متاع الإنسان. فناخذ شوي في خاطر بعضنا في محيط العمل في العائلة، اللي روح مثلا من بوتياج كان صعيب ونهار عمل كان صعيب، مثلا دخل ماهوش كي العادة يتبسم وماهوش في أحسن حالاته
2: ويلقى ذو مقصوص
3: وكان زاد قص عليه الماء عاد قعدنا كيكة. فما يلزمناش ناخذوه معناها ما نحاسبوش كل واحد فينا هكا بحساب شديد. قال الراجل شبيك تتغشش ولا شبيك تتكلم هكا، كل واحد فينا يحاول يتحكم في المزاج متاعه بقدر ما يقدر، وكل واحد فينا يحاول ياخذ بخاطر الناس والمحيطين به بقدر ما يمكن. للي تتعدى الأزمة هذية نحاول ناخذوها بشوية ضحكة.
2: هذه بالنسبة للعمر الكل أنس العويني، ولا فما أعمار ممكن اللي يأثر فيها أكثر هذية؟
3: يعطيك صحة. طوى ثم ناس يأثر فيهم تأثر فيهم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير الحقيقة. يعني المتقدمين في السن راهو القلق متاعهم يكون أضعاف الحاجة اللي نجم يحس بها الجون واللي يحس بها الادولت. راهو باش يحسوا بقلق أكبر برشا وباش يكونوا في وضعية صعيبة وغير مريحة. الصغيرات متاعنا زادة كيف البيبيات رانا يلزمنا نعتنيو بهم عناية خاصة ونبردوهم ونغسلولهم.
2: تتقلقوش كي يبكي برشا ولا راوسي نغمة.
3: بالضبط، بالعكس يلزمنا نكونوا قرب منه ونحاولوا نسكتوه ونحاولوا نهديوه. راهو في بعض الأحيان الصغيرات ما نجموش يستوعبوا شنو القلق اللي حاسينه، ما نجموش يعرفوا منين جاي هو، علاش

0: مش مرتاحين في أجسادهم وعليش درجات الحرارة هذيك مرتفعة عندهم ويحسوه وكأنه عقاب بالنسبة لهم هما. فيلزمنا نعرفوا كيفاش ناخذوهم. واللي أكثر من الصغار ومن الكبار هما المرضى النفسيين. راو ثم ناس في المرض النفسي بارتفاع درجات الحرارة ثم اللي تجيه كريز إيناتوندو، ثم اللي يكون متقلق شوية، ولا لطف علينا وعلى السيد المستمعين الكل حزين شوية ولا مكتئب شوية يولي برشا للأسف. فهذا يزيد يلزمنا نكونوا يعني أقرب أكثر منهم، نعتنيوا بهم أكثر ونعطيوهم شوية يعني حق في القلق اللي نجموا يقولوه ولا في الاحتجاج اللي نجموا يقولوه لنا.
1: كلنا على طريقتي بي نحكيهم بعد على لي كونساي اوتيل. أناس لعبيني ما قبل فما زيد علاقة التونسي، احنا الكبار يسميوهم مولى الضوء مولى الماء مولى كذا استيق السوناد اللي هو وعلاقته بهالبلاغات هذه، معناها اليوم كيف تولي حياتك كذا. ذكرنا شوية مش برشا من كل يوم، مثلا بالكوفيد مثلا كل يوم نشوف قديش من حد مرض، قديش تولي انت على اعصابك ستريسي، كل ما هي حياة مبرمجة معدلة على بلاغ رسمي تولي انت متقلق كينك فما حد من الحرية متاعك، كينك فما شكون قاعد يدخل فيك، فما شكون يحكم ضوك موجود ولا لا. الماء هذي مش يخلي زادة ستريس يعلى أكثر من سخانة، وقتلي أنت بلاغ يومي يبدلك حياتك، يقولك فما ضو ما فماش ضو، فما ماء ما فماش ماء، كذلك اللغة اللي اليوم هل نعطيه أحنا قيمة للبلاغات الاتصالية للغة التواصل من المسؤولين؟ خاطر التونسي ساعات المسؤول كي يتكلم يحس تعالي في كلام المسؤول، يحس انه المسؤول مش حاسس به، معناه هذيك هو الموجود بار على روحك.
0: اي هو كل واحد لازم يكون قائم بمسؤوليته. وقت المسؤوليه لهنا احنا كلنا حسيناها وعشناها كتوانسه لينا ولصغيراتنا وللكبار متاعنا وفي خدمنا حسينا برشا نقص وبرشا تعب على مستوى قطعان ضوء، ماناش في احسن حالاتنا مالجري اللي كيف ما قلنا واحد يخلص في فاتوره غاليه برشا معناها متاع ضوء اي بورتون ما يتمتعش بالراحه هذيك. وزيد ما ثماش يعني ديسكور اللي نجم يكون ديسكور مريح، لاني انا وقت اللي نغلط ولا نقصر في حقك عن غير قصد بطبيعه ستيك مش عملتها بالعاني فينا، عن غير قصد على ضعف الاستعداد وغيره، وقت الانسان يتكلم بالحسنى بلا سامحني مدام راني والله ما ريتك، انت ايش باش تقول؟ تقول السيد ما شافنيش وطلب الاعتذار وكان حسن، لكن احنا نشوفوا اللغه كلها لغه تعالي. وحتى البلاغات مدام راهي ماهيش بلاغات صحيحه، لاني مثلا انا في البيرو بتاعي راهي سي الياتواغ، معناها ما نعرفش تو دخلت الصباح نلقى الضوء ما يمشيش رغم انه 8 ضو ما يمشيش رغم انه اول مره تو يقص من 8 وما فما حتى بلاغ اللي هو باش يقص 8 نتاع الصباح، مره ماضي ساعه مره الخمسه، نهار السبت ما قصش نهار كامل، نهار الاثنين صباح زاد قص 5 سوايع، معناها ما فماش بلاغات واضحه اللي تخلي الانسان ينجم يأقلم روحه وعائلته. يقرا حسابه مثلا يلم شويه ماء اذا كانوا ماء، يقرا حسابه مانيش عارف انه يبرد شويه ثلج باش يخليه كان عنده صغيرات ولا حتى للروح هو، ولا حتى كان ثم حاجه تتطلب وجود الضوء باش ياجلها باش يطبع باش يخرج ورقه باش يخدم اي مصلحه معينه. البلاغات ماهيش واضحه، الكلام ما في حتى يعني نبره نتاع اعتذار ولا نبره نتاع انا رانا ثم شويه تقصير في الحق، وهذا بطبيعه باش يخلينا متغشين اكثر من المطلوب. ونتمنوا
1: علاش علاقتنا التوانسه دي معك بكل ما هو رسمي تونسي، كل ما هو رسمي ما يصدقوش، ما علاش غياب هالمصداقية هذية؟ راهو في كل شيء، حتى في أي إدارة، في مكتب كيف يتكلم المدير ولا المعلم، في سبيتار كيف يجيك سورفايون يقولك راهو ما فماش بلاصة. علاش العلاقة هذية المتوترة بين التوانسة وبين أصحاب المسؤولية مهما كانت المسؤولية؟
0: هي الثقة مفقودة معناها لسنوات طويلة جدا جدا جدا، واستعادتها ما نجحتش في حتى فترة معناها من من من الزمن معناها في تونس. المصداقية ما هيش موجودة، وهذاك علاش الناس ما تعطيش ثقة كبيرة في البلاغات هذه الرسمية، وأكثر الناس الحقيقة ولات تعمل على رواحها، أكثر الناس ولات تجتهد وحدها لأني ما ثماش ثقة تعديت للناس، وهذا اللي باش يخلي الناس ما تعطيش المصداقية. ما ينجمش يبني قراراته على الخبر الرسمي اللي نجم يجيه، بما أنه هو في مرات سابقة ما لقاش نفس الحقيقة اللي تبثت له واللي تقالت له.
1: فلا صحيح حكيت باش نعطي الكلمة سيد العميد، صحيح حكيت أنه احنا الناس اللي تسكن على البحر الأبيض المتوسط مزاجيين، صحيح هذي ولا؟
0: الحقيقه لا ما فماش حتى دراسه تقول اللي الناس اللي يعيشوا على البحر الابيض المتوسط مزاجيين ولا مختلفين على غيرهم هي شخصيات وهي انماط في الشخصيه تتشابه بين الرجال وبين النساء بين الاسمر وبين الاسود بين اللي موجود في الصحراء وبين اللي موجود على البحر ما فماش خصوصيات هكا ثقافيه اللي تميز الشخصيه ولا نمط الشخصيه ولا نمط التفكير بل بالعكس هناك دراسات تثبت اللي حتى الانسان في العصر الحجري يتمتع بنفس الكفاءه الذهنيه وبنفس طرق الادراك ووسائل التصرف كيما الانسان الحديث
1: كيف
0: نفس الشيء
1: على مر التاريخ. سيد عميد
2: انا ارفض رفضا قطعيا هالفكره نتاع التوانسه متقلقين من الاداره كل شيء. هو سؤال بسيط المشكله هذه جايه من انه التونسي تعلم عنده توا عقود سبع قدام هذاك اللي غلط ما عمره ما قال عمل هكا قال انا زعما مانيش غلط بلا سامحني الاداره هذه اللي جايه من بوركينا فاسو الاداره هذه مش توانسه ناخذ احنا توا ايبوتيز كل شهر نبدلوا الاداره كل تونسيه نجيبوا جماعه جدد وشهر اللي بعده نبدلوا كانت تغير حاجه يحاسبوني تعرفش على خاطر علاش خاطر لو مالي طونو على خاطر مش نحب نشوف حقيقتنا ديما ساهل ياسر باش نجي نتهم الغير لكن حتى التونسي ما قيم وقال زعما انا شنو دوري زعما مشني انا هي حكايه بسيطه جدا راهو هذا ما اللي تشوف فيها من كل هالمسؤولين وهالاداريين وهدر شنو راهو من صلب شعبنا رانا احنا هذوكم سيروتر ميروار هذيك المراه نتاعنا وما حبناش نصعفوا بها الحكايه هذه الغلطه هنا نهار التوانسه يقول كل واحد فيهم ما هي واجباتي ازاء هذا المجتمع ما هي واجباتي نحو هذه الدوله وهالبلاد هذه اللي هي اجمل بلاد في العالم في وقت قياسي توم فوتو سويسرا اللي هي اسعد دوله في العالم المشكله هنا اعطيني تونسي واحد قال انا غلط نتحداكم الكل لا الاداره هذيك غلطه واستاك غلطه والسناد غلطه ودر شكون غلطه لشكون هذو منين جاو جاونا من تشاد تمام التوانسه كيفنا قلت لك لو كان نبدلوا احنا نجيو الاستاك كل شهر نعملوا رولمون لن يتغير شيء لاني الاصل المشكله العقليه هذه هي التواكل هي الاخر ذاك غلط وهذا اش معناه الحديث هذا معناه اللي قلت لك انا قلت لك نعملوها ليبوتيز والناس كل يعرفوا الحقيقه هذه كل واحد توا تكلموا مثلا على الوسخ على الزبله والناس يقولوا كيفاش وهو الناس كل طايش في الزبله يقولوا كيفاش طرقاتنا وسيقتنا هكا وهو الشعب التونسي كله سوق هكا اذا شفتوا لو مالون هو ما تغير حتى شيء على خاطر ما تعرفناش بحقيقتنا
1: أنس العويني فماشي هكا حاجات خفيفة دي كونسي اوتيل هكا نجمو نقاومو هستريس هذا اللي عايشين فيه
0: أي. جست نجاوش السيد العميد لحظة برك هو صحيح كلامه اللي كل واحد فينا يلزم يتحمل المسؤولية والتوانسة ثم العقلية هذه متاع التواكل ورمي المسؤوليات لكن احنا نعرفوا اللي ثم برشا توانسة زادة ناجحين برشا في تونس وأبدعوا في تونس ونجحوا برشا في تونس ومجتهدين ومحليهم وخدامة خير منا برشا ومتفوقين ونجحوا زادة في الخارج نجحوا في العالم الكل وكانوا يعني خدامة برشا ومبدعين وعملوا برشا حاجات باهية فشوية منا احنا كما قال سيد العميد لكن ثم زادة شوية من الإدارة متاع الدولة شوية من الإدارة متاعنا اللي تنجم هي تحفز الناس باش تخلي الناس تخدم أكثر والمشاريع تكون واضحة وخير باش نحقوا النجاح بالنسبة للنصائح أول حاجة نحاولوا قدر المستطاع أن نتحكموا في الحرارة متاعنا بمعنى نجتهدوا باش نبردوا المحيط متاعنا ما نكونوش في الحرارة راي الحرارة ماهيش حاجة باهية إن شاء الله ما يتقصش برشا الضوء إن شاء الله نكونوا النجم وكلنا نكونوا عنا وسائل التكييف والتبريد لكن يلزمنا نكونوا فاهمين كانوا درجة الحرارة نجم تسبلنا مشاكل على المستوى الجسدي وعلى المستوى النفسي هذا اللي خلينا يلزمنا نعملوا مجهود باش نبردوا رواحنا قدر ما نجمو نشربوا الماء بالقداء يحاول الإنسان كيف ينجم يدوش ينجم يعمل حاجة اللي تخلي الجسد بتاعه بارد قدر المستطاع ثم على مستوى المعاملة مع الناس هو في شخصه الإنسان اللي يحس بروحه متوتر ومش بالضرورة أنا توا متوتر من الناس المحيطين بيا ولا من القلق اللي جايني من الناس راهو ينجم يكون التوتر داخلي إدراكي لأني أنا نفهم أنه مزاجي ما هوش في أحسن حالاته يخليني جومو كنترول نشد روحي أكثر ما تكونش ردة فعلي في الكياس على سبيل المثال فيها كلام فيها عنف مثلا وفيها تصرفات فيها عنف مثالش الدنيا سخونة عليا والدنيا سخونة على الناس اللي دايرين بيا نحاول نتحكم في روحي أكثر باش ما نزيدش الأزمة نتاع الحرارة ردها أزمة اجتماعية ولا أزمة في المعاملات نتاعي، ناخذوا في خاطر بعضنا قدر ما نجمه، واللي عنده مرض نفسي نحاولوا نكونوا محيطين به، وإذا التزم الأمر أني باش نزل للطبيب نتاعو ولا للمعالج النفسي نتاعو فما نبخلش، لأن الحرارة نجم تتسبب في ظهور الأمراض النفسية.
1: لا ونسيسوا رواحنا على بعضنا ونحاولوا نوسعوا بيننا خاصة مع الكبار والصغار في السن. شكرا جزيلا الأخصائي النفسي أنس لاويني، مش استحقوا برشا أنس لاويني خطر أنا برشا مشاكل نفسية زي ما نحكي عليها. تحياتنا لكم وين ما كنتوا. التقطوقة وتسويت محمد شعنا اليوم في التقطوقة
3: عنا غنية مزيانة برشا اللي هي زعمة يصافي الدهر.
1: زعمة يصافي الدهر يا مشكية هكا ولا
3: أي
1: إيه بعد الفاصل نرجع لزعمة يصافي الدهر. إن شاء الله يصافي الدهر ما تقطعوش الأمل. صباحكم ضحكة، صباحكم مبروك يا تونس وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. نرجع لكم توتسويت في ناس الديوان
4: تبليسيتي
5: ناتيو بر
6: برد صيفك مع ناتيو. فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني، معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول
5: ناتيو بر ناتيو بر ناتيو بر
6: ناتيلي بالطبيعة خير.
7: على ديوان فام الصيف أحلى.

0: زعما يصافي الدهر يا مشكيه، قلتونا تقتوق علاش كل يوم شرقيه؟ قلنا صحيح الغناء التونسي احنا اليوم شنو ثلاثة، كل نهار ثلاثة اغنيه تونسيه في التقتوقه. الارتيست محمد سعيد نسال مقبل على جميلتنا جيهان غزيل
1: لجيجي. اهلا وسهلا
0: شحوي جيهان،
1: عايشك الحمد لله
0: سبا لاباس. يلا شوي خير لي زاستوس مقبل، احكي لنا حكايتها.
2: والله هذه حكايتها حكايه خاطر هي من كلمات شاعر محمود بورقيبه ومن الحان الكبير محمد التريكي اللي هو من ابرز الموسيقيين التوانسه وعاش في حدود 100 سنه. اما في 100 سنه هذوما ثم قعدت له حاجه اللي هي ماركيه في حياته الكل اللي هو مغروم برشا هو بال يعني معناتها الموسيقى، وكان صرح قبل في الإذاعة والتلفزة التونسية قال أن الموسيقى هي حياتي، معناتها أنا ما نجمش نعيش من غيرها. أما هو كيما نقولوا نحن بلغتنا دفع الثمن متاع الحاجة هذه. كانت عنده جارته اللي هي حب حياته الأول والأخير، دونك كان يحبها
0: كالمحبة متاع قبل زمنية، كان محبة لي بالحق بصمت.
2: كان يحبها بطريقة كبيرة برشا، وكان عايش معناتها بالمحبة متاحة والكل. عادة في نهار من نهارات تقدم البوها باش يطلبها للزواج، قال له راني ما نعطيش بنتي، فهمتني الفنان، وشرطي الوحيد انك انت تاخذ بنتي تبطل الموسيقى نهائيا، تبطل هذا، تخرج لي من عالم الفن وكذا وكل شيء. قال له كيفاش نبطل الحاجه اللي هي معناتها الاكسجين متاعي؟ قال له كيما بنتك انا نحبها وهي كيما نقولوا الاكسجين متاع القلب والروح متاعي. قال له زاد يعني معناتها الموسيقى ذيك مورد رزقي وذيك حياتي معناتها. دونك ما وافقش بوها، ومن بعد هو جاتو ديبريسيون كبيرة برشا وشد الفرش. كي بدا باش يقوم شوية تكمل حبيبته وتفارق الحياة وتتوفى. دونك قعد مدة كبيرة حتى لين من بعد كيف قام على ساقيه باقي مازال يخمم في الحادثة هذيك. دونك طلب من صديقه اللي هو الشاعر محمود بورقيبة، قال له انا نحب نعبر على الوجيعة اللي عشتها في حياتي هذه الكل بغناية. دونك كتب له زعما يصافي الظهر يا مشكاية
3: صابية
2: نهاوند. هي مقامها الشرقي ولكن فيها برشا حاجات يعني بلوزيور مودولاسيون مودال برشا معناتها مقامات.
0: قديش فيها وجيعة، قديش فيها حزن،
2: قديش فيها وزيم،
0: قديش سيدة نعمة تقول زعما يصافي الدهر، كنا قاعدة تقول انا مش متأكدة واش يصافيني الدهر.
2: ولكن اول واحدة غنيتها هي الغنية هذية داولوا عليها من برش. احلى المطربات في تاريخ تونس، فتحية خيري، السيدة نعمة غنتها، السيدة عليا غنتها، صليحة. دونك وملا كلام وملا تاريخ
3: موجودين تسجيل كله
2: موجودين، وحتى كان ما نلقاوهمش كان نمشيو للأرشيف متاع الإذاعة والتلفزة التونسية موجودين صوت وصورة وملا كلام زعما صافي الدهر يا مشكاية. ونعود نضحك بعد طول بكاية.
0: يلا محمد سعيد.
2: زعما يصافي الدهر

0: لا غافون شقاو لك شي هانتي محمد سعيد شقاو خصو اكتشافه
1: اكتشافي انا ديما نجيرو تاع ما نسمعش اليوم اكتشاف شنو اللي نجي بكري
0: فوالا
1: يعطيك الف صحه
0: تسمع اكثر برافو محمد سعيد هذه طقطقتنا ان شاء الله تكونوا دندنتوا معنا وفرحتوا بها كما احنا نفرحوا كل يوم بطقطقه محمد سعيد بعد الطقطقه عندي لكم طقطقات استوس بونوس توت سويت مع جيهان غزيله
2: استوس بونوس
0: أستوس بونوس جيهان والبارح أنا برشا مرات طلبوا مني يقولوا لي راك تعطي شوية وقت لجيهان غزيل على خاطر جيهان مستانسة كمان تجيب لنا زادة بعض الأسئلة اللي تجاوبنا عليها دونك تفضل جيجي الكلمه ليك انا من الناس جيني لي ما نسالهاش ما شاء الله عليها تنطلق وحده يلا
1: انا اليوم حبيت ديما حسب التجربه نتاعي نقول خليني شنو الحاجات اللي انا نستحقهم ولا لونتوراج نتاعي هذوكم اترافير حاجات هذوكم انا نعرف روحي شنو اليوم السوجي اللي باش نختاره ومن بين الحاجات يمكن اللي انا اكتشفتهم وبعد اي كونتاكت يصير مع مع معناتها الشمس ومع العوامل الخارجيه يا والبحر اكتشفت انه هكا النمشات اللي نقولوا مزينينا ومخلينا مرتاحين ومحليهم ولاو حتى فما شكون يعملوهم بالاستيتيك بالحنه وبرشا حاجات الحاسيل ولاو يعملوا فيهم اكتشفت انه المش هذيك فما برشا عبيد كيفي انا نتقلقوا منه
0: ما تحبوش
1: هنا ما نحبوش ويعطيني لالور نتاع لي تاش بروين الحقيقه ونحسهم ماهمش حلوين دونك كل كونتاكت مع الشمس ماذا بيا استوس اليوم اخترت حاجه بسيطه على الاخر متوفره عند النساء الكل واللي هي الحمص نحكيو على البقوليات نحكيو على الفايده نتاع الحمص غني بالالياف الفيتامين بي غني بالمعادن الحمص الدور نتاعو هوني باش يعمل ريلاشمون للي ميسكل معناتها باش يرتح لي ميسكل نتاعنا المتشنجين هكا الابتسامه نقول انا واللي برشا يقولوا لك الابتسامه الحزينه نقول لهم انا ليه راهي ابتسامه ذيك جمعه اللحظات المزيانه اللي نتعديو بيهم طول النهار باش تعطينا لاليور هذيك زيد كيف نقول لهم جماعه اللي عندهم الهالات السوداء المشكل نتاع البشره اللي ما فيهاش ادراتاسيون البشره اللي ولات مضطربه مره بومتينا تكون بوغراس مره بوسيش مره بوميكس دونك يبداو مش عارفين
0: رواحهم
1: دونك اليوم نقول لهم الماسك هذايا ماسك للتخلص من المش والتصبغات ناخذوا زوز مغارف نتاع حمص مطحون ناخذوا معاهم مغرفه صغيره ماء ورد وناخذوا معاهم مغرفه من العسل على خاطره مضاد التهاب هذوما الكل نخلطوهم مع بعضهم ونزيدوهم نص مغرفه نتاع كركم الكركم دوره هوني شنو باش يفتح التصبغات هذايا الماسك الكل نحطوه 15 دقيقه على البشره نتاعنا مره في الاسبوع ونقولوا باي باي للتصبغات ونعطيو اضاءه للبشره نتاعنا ونعطيوها لك لا نمشيو للحاجه الثانيه دونك الحاجه الثانيه يسامح فما برشا انساء يخافوا ياجلوا رونديفواتهم على خاطر يطلع الشعر الغير مرغوب فيه في بدنهم دونك هوني باش نعطيوهم استوس بديل الليزر لازاله الشعر عندك فكره على زيت الصعد ولا لا
0: زيت الصعد
1: اي
0: انا عندي فكره على الصعد خليته اشوف سيدي
1: ان شاء الله ديما يكون سعد
0: يا سعد يا شوشان
1: ان شاء الله سعدهم ديما قايم الناس الكل هذه اهم حاجه زيت سعد هو من الزيوت الممتازه وكي نقولوا زيت سعد ديريكت نقولوا بديل الليزر اليوم باش نعطيهم الطريقه الصحيحه كيفاش يستعملوا زيت السعد باش يتخلصوا من الشعر نهائيا دونك نحب نقولهم اليوم برشا يستعملوه وحده اكاها ونحب نقولهم تنجموا تزيدوا معاه زيت الترمس اللي هو نوع من البقوليات يلقاوهم للزوز متوفرين وهذوما رام ديجا معروفين في العالم العربي الكل دونك يخلطوهم بكميه متساويه يعني تاخذ من هوني مغرفه من هوني مغرفه قد الميلونج هذيك بعد ما نخلطوه يلزمنا نستعملوه ديريكتومون وقت البصيله تبدا محلوله بعد ليبيلاسيون وتكون بالشمع والا بالسكر دونك لازم تكوني نجتثوا الشعره من الاعماق
0: فوالا
1: الاجتثاث يصير تبدا البصيله محلوله من بعد تدهن انت ديريكتومون بك الميلونج نتاع زيت الترمس ولا زيت السعد نستعملوه ثلاثة ايام كل ليله كل ليله كل ليله وما نخرجوش به بالطبيعه مده 6 اشهر باش نقولوا باي باي للشعر من غير ما نحرقوا جلدنا باللازير
0: ولا.
1: من غير ما ان احنا وهذا السر نقول اللي خبيوه عليكم برشا عبيد وما يقولوا لكمش عليه وراو اللي باش يقولوا اليوم زيت الصعد نحب نقول لهم راكم باش تلقاوها في اشهر المنتجات اللي تتباع
0: موجود
1: و... والحقيقه راهو نتفهم اللي لي زاستيس تاعو اللي عاملين بوليميك كاين راهم يقولوا لنا
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك
1: دونك نقول لهم راهو زيت الصعد استعملوه بالطريقه الصحيحه اللي قلت لكم عليها معناتها اللي يقول لك ليه تستعمل الشفرة وغيره راه ما يعطيكش حتى نتيجة يلزم تكون البصيلة محلولة
0: فوالا
1: باه معناتها الهوني
0: باه شعلنا
1: باش نحكيو الهوني زيادة كيف كيف على الفحم كل عام نحكي على الفحم وسنين نحب نقولهم راه وظفته في ماسك اللي هو ماسك تبييض البشرة متاعنا
0: الفحم ماسك سحري لتبييض البشرة
1: دونك الهوني ناخذوا زوز اقراص فحم نشط نشريوهم والا ناخذوا البقايا نتاع الغله ولا الخضره في الدار نحرقوهم نتحصلوا على بودر هذيك الفحم النشط اللي نجموا نستعملوه للشعر والا للوجه هوني ناخذوا زوز اقراص والا زوز مغارف يقابلهم نخلطوا عليهم ابيض نتاع عظمه نحطوها على وجهك باش يعمل لك افي ليفتينغ باش يشد لك البشره نتاعك وميمتون يغذيها ناخذوا الفوائد نتاع الفحم والفوائد نتاع الابيض نتاع العظمه باش نعطيو تفتيح وتوحيد ونظارة للبشرة متينا ومتو بيانسور ساعة كاملة الماسك هذا تخليه على وجهك وما تتكلمش بربيك الغلطة اللي عملوها نسي هذيك الكل نقولهم يزمكم
0: كي تعملوا ماسك
1: ما تتكلموش اسكتوا كي تعملوا ماسك
0: شوف قديش رجال بشوالي يقولوا لنسيهم بربي اعمل ماسك يقولك خلي تسكت شوي
1: خلي تسكت شوي
0: بدو كي تعمل ماسك
1: خليها ما تخرنش عليه وخليها ما تقولش حتى
0: شوي مهم هذا كلمة كي تعمل ماسك اسكت ماني راهو كيف تتكلم وانت عامل ماسك ما يعطيش
1: ضيعنا كل شيء هو شنو انك انت راه قلت في الماسك نتاع الحمص قلت لهم راهو الحمص باش يعمل لك رولاشمون باش يرتح العضلات المشدوده
0: رتح انت روحك
1: رتح انت روحك يا مدام يزي من التخرنين يزي من التخميم في القضية يزي من الحركه اعطي روحك هكا البوز هذيك احنا ما قلنالكش امشي لسونتر كبير وضيع النهار وقول ما خليونيش نقضي لي اعطي روحك هكا البوز نتاع العشرة دقائق ولا الساعه في النهار ماكسيموم باش ترتح شعرك وجهك ضويفرك ونحب نقول لهم راهو المره الجايه باش نحكيو على ضويفر وصلنا عليها برشا اسئله يحبوا على حاجه اللي تخلي ضويفر ديما خاصه بعد ما يستعملوا لي غني والكل دونك يقول لك يوليو فراجيل والكل نقول لهم المره الجايه ان شاء الله نحكيو عليهم
0: اوسي نحبوا حاجه اخرى بوغ لي ليفغ برشا يقولوا لنا الفم الشفايف اسكو فما دي زيوت ليهم بيا فما يعني يوم التقشرات
1: اللي هو نجم نجاوبهم اين على اسرع واقوى زيت تنجم تستعمله توا تيخو شويه زيت مع شويه سكر في الدار وتعمل بهم تقشير للي ليفر نتاعك ومن بعد تعمل بوما ليفر ولا تعمل الكريم تاع الترطيب والا اللي هو اللي عندك في الدار هذيا تواظب عليه وبعد ما تعمل التقشير قبل ما تحط الكريم عدي هك المكعب نتاع الثلج راه يعاونك على توريد وشد وتحفيز الشعيرات نتاع لي ليفر تاعك معناتها من غير ما انك تصرف برشا فلوس وتخلي كالقشور ساعات حتى
0: شو
1: منظرها
0: شو النوع
1: زيت زيتونة زيت اللي عندك
0: شوية زيت زيتونة شوية سكر اللي كمان ما يذوبش السكر
1: ما يذوبش ما يذوبش تعمل كونتيتي صغيرة هي أقيم معناتها زيت باش يعمل ميلانج ولا تنجم حتى القارصة القارصة عندها في الدار تقص منها ترونش تحط فيها شوية سكر وتعمل بها هكا تقشير خفيف للشفير ومن بعد تثلج باش تسكر هكا المسامات والكل وتعمل كريم ترطيب والا البوما ليفر نتاعها اللي هو المرطب الشفاه
0: فوالا وبربي كقلم الحمير اللي عنده عام ونص كلي تتفكر وسائل يبدأ حتى ريحته تبدلت
1: تبدلت
0: وحالته حليلة بربي لا تحمر بيه
1: بربي فما نقطة طيش أخرى
0: عليك.
1: بربي طيش. سامح فما نقطة أخرى وبربي قلم الحمير اللي يدور على عائلة كاملة في العرس
0: أي.
1: راهو حاجه شخصيه راهو من نجموش نبدلوه من وحده لوحده ومن فم لفم راهو يهز لي بكتيري وراهو يعمل برشا مشاكل دونك راهو المكياج حاجه شخصيه
0: شخصيه الماسكارا الحمير
1: بون
0: بيتيتر فون دو تان نقولوا على خاطر كمان
1: باش تستعمل بيوتي بلندر وتبدل وحده لوحده
0: حتى كالبيوتي بلندر هذيك
1: اي ونغسلوها هذيك نغسلوها وي ومن اهم لي تروك يمكن تو صابرين تعاونوا فيه الموضوع هذا راهو من اهم لي تروك نغسلوها بالماء راهي تعاون على تثبيت المكياج والفون دو تام تاعنا دونك راهو فما خطوات بسيطة اما تعطينا المظهر لديال
0: فوالا ما شاء الله عليك ربي يحفظك
1: عايشك الله يفضلك
0: سي توجور ان بليزير
1: عايشك
0: هكا انا فرق قلبي كي تجي بعدين جهه نغزيلو ما نحبوا رانا نجحدوا عليكم حتى شيء دونك نحاولوا اللي باش نقولوه في الاوف نقولوه لهنا وحنا قاعدين نحسوا لي برشا نساء قاعده معنا توا وقاعده تسمع اهم حاجه احنا خممنا فيها في الاستوس بونوس راه انه تكون استوس على قد مكتوبك وعلى قد جيبك حاجات اللي موجوده في الدار يفضلكم تلهوا برواحكم حب روحك راهو حاجات صغيره تنجم تبدل لك نهارك سورتو مع توا مع سخانه وقلنا نكثروا في الاستوس خاطر الاشعه نتاع الشمس ربي يحفظكم من كل راهو مهم جدا انكم تحافظوا على البشره نتاعكم شكرا جزيل شكرا لكم الكل اللي تابعتونا اليوم في ناس الديوان نتقابلوا غدوه ان شاء الله بنفس المحبه بنفس الجرينتا بنفس البيرسيفيرونس تحيه لكم وين ما كنتوا نحبكم برشا نتقابلوا غدوه في لمنا
2: ناس الديوان

0: Publicité.
1: Réacteur, onge boisson énergisante à cacao. Zuzanwea dépasse biome les limites MTA et dark power les performances ou le focus power les concentrations. Réacteur, push your limits.
2: ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويليا حتى 17 أوت. عروض متنوعة تستنى فيكم. البداية نهار 21 جويليا في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي. ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom.
1: تسمعوا D1FM في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز والعشرة ديوان اف ام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن اللون البرتقالي يغطي وفق خارطة اليقظة الصادرة صباح اليوم عن المعهد الوطني جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين، ويشير اللون البرتقالي لدرجة انذار كبيرة مما يستوجب اليقظة التامة تحسبا لظواهر جوية خطيرة متوقعة، وتشهد مختلف المناطق طقسا حارا جدا مع هبوب رياح الشهيلي، في حين يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر. وتبقى خارطة اليقظة سارية المفعول إلى غاية الساعة 7 صباحا من يوم الغد. والمهندس والمختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي نادية ميدوني تقول إن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية يومي الأربعاء والخميس القادمين، وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب، لافتة في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء إلى أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة القادم ليكون ملحوظا بداية من الأسبوع المقبل، وذلك لوصول رياح شمالية ستلطف الجو. وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية وبقية الأيام القليلة القادمة لم يؤثر على درجات حرارة البحر، داعية المصطفين إلى تجنب السباحة بين الساعة 11 صباحا والثالثة بعد الظهر، وهي الساعات التي تكون فيها الحرارة على أشدها. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تعلن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة، وذلك بداية من يوم أمس، موضحة أن المشروع يوفر أنماطا مختلفة من الشقق للتسهيل على المواطنين الرغبين في الاقتناء، مع إمكانية الانتفاع بآلية تمويل اقتناء بعض الشقق عن طريق قرض مسكن أول. الإنتاج الوطني من النفط الخام يبلغ إلى موفى شهر ماي الماضي 489 ألف طن إلى موفى سنة 2025، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 7% وفق ما ورد في تقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. إلى الشأن الدولي، القوات المسلحة الأردنية تعلن تحييد 5 طائرات مسيرة إيرانية، وقالت أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يهدد أمنها. ووزارة الاتصالات والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفيد بأن حصيلة وفيات تفشي فيروس إيبولا في البلاد تجاوزت 960 حالة. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
2: تقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: خليك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2

العشرة وسبعة دقائق لمجددة ديوان فام. يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا طريق سلمة للناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير. تحية للناس اللي تسمع فينا على الفريكونس متاعنا، الناس اللي تختار تتفرج في المباشرة متاعنا على الفيسبوك أو لشين يوتيوب متاعنا، إن شاء الله تكونوا بخير. دونك من توا حتى للنص نهار سويعتين من زمان نسمع فيها برشا موزيكا مزيانة، موزيكا جديدة، أخبار إيجابية وحاجات حلوة بطبيعة الحال من تونس ومن العالم مع استضافتنا اليومية بعد الأحداث بعد في ساعتنا الثانية. وكل مرة نعرف حكاية جديدة ومعلومات جديدة للناس اللي يهمها الديكور في 2026، شنو الحاجات اللي تخلينا نحسوا روحنا أبرد في الدار متاعنا. بما أننا عنا قطاعات متكررة في الكهربائي نجم يكون فما حل بديل لو بدلنا حاجات بسيطة في دارنا. بطبيعة الحال تعرفوا التفاصيل بعد مع ضيفتنا ومختلف الفقرات متاعنا، نادية بالحاج في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، معكم قدام ميكرو ربيب الفرجاني. طبعا المهرجانات موجودة وكل مرة نحكي لكم على هدات جديدة، تاريخ جديد، بروغراماسيون حلوة تنجموا اتبعوها في الصيفية هذية. مرحبا فدوى، مرحبا معز، الناس الكل اللي يزيدها كيف كيف. بن سالم يا صباح الفل، السلام عليكم يا بن سالم، مرحبا بكم اللي تابعوا فينا في اللايف على اليوتيوب متاعنا على صفحتنا زادة كيفيف على الفيسبوك. هدى صباح الورد والياسمين يا هدى، منورين الناس الكليكا. يلا كالعادة باش نبداو بالموسيقى والمقترحات متاعنا تتسويت في Old But Gold. Old But Gold خيارات اليوم، مش خياري لما حلو قاعدة نختار لكم كل مرة الغنيات اليوم تسعينيات ثمانيات، غنيات نعرفهم الناس الكليكا. والغنية الأولانية ما فيها حتى تحيز وما فيها حتى اختيار شخصي، بالعكس حتى طرف عرفت نحطهم على روحي. نحكيكم على فنان ولا من الأسماء اللي غيرت شكل الموسيقى الشبابية العربية في الفترة فترة التسعينيات، خلينا نقوله ولا الفينات زيدا كيف كيف. برشا موسيقى سمعناها، برشا غنيات قاعدت في البال متاعنا. حميد الشاعري مش لولاكي نحكي عليه، مش لولاكي بلوتو نحكي على روح السمارة. ولا

هذا المقترح الاولاني وفماش واحد ما يحبش حميد والاغاني نتاعو على كايش قلت لكم الاول لولاكي لكن اليوم الاختيار على روح السمارة ومن جهه اخرى مش بيكم العام 1980 الاغنيه اللي نسمعوها ديما في الافراح في الاحتفالات في العالم الكليك اغنيه دخلت للتاريخ زاده بفضل الايقاع نتاعها والمساج نتاعها نحكي لكم على الباند الامريكيه كول اند ذا جانج في سيلبريشن

0: حلقتنا لليوم تنجيز الباج انستغرام تاعنا ستوريتنا تلقاو السونداج نتاع العاده والغنيه اللي تجذب برشا نسب واختيارات بيان سور تسمعوها بعد الاخبار بعد اخر الاخبار مع زميلتنا بهيره العوجي كما تعودتوا سينو من الموسيقى والاختيارات نتاعكم نمشيو لايف رياكشن لايف رياكشن بارح كمية التليفونات اللي جيتنا واستقبلتهم أميمة في الستندار حاجة من وراء الخيال على موضوعنا متاع البارح على الحاجات ولا بليتو شنو اللقطة الإنسانية خلينا نقوله اللي صارت معاك مع إنسان غريب قعدت في بالك جيونا برشا تليفونات نعرفوا الحصة فيها برشا فقرات وحاولت لماكسيموم ناخو برشا تليفونات ونعتذر من الناس اللي ما مخلتناش نعديوها لكن لكن لكن لكن لكن على موضوع آخر اليوم موضوع حلو برشا تخصكم وما يخص قراراتكم الشخصية وفما برشا ناس تحب تبارتاجي وتنفع غيرها بطبيعة الحال هو موضوع اليوم في شكل سؤال شنو القرار اللي عملته واخترته وبدلك من حياتك ساعات واحد يخو قرار في لحظة يبدل الطريق حياته كل قرار مثلا تخدم في بلاصة جديدة تخرج من علاقة تبدل مدينة ولا ولاية ولا حتى بلاد كاملة تبدأ مشروع مصفر ولا تبدل الاختصاص متاعك وتدخل في اختصاص آخر ما نعرفش نعمل حاجات كنا خايفين منها ناخذ قرار اللي يبدلنا من حياتنا ملو يكون صعيب بيان سور باش تعمل برشا تبعات باش تخسر ناس باش تخسر علاقات باش تخسر ساعات فلوس لكن من بعد تقف على سقيك على سقيك بطبيعه الحال وتقول تيان الحمد لله خذيت القرار هذايا دونك نعرفش انتم شنو الاختيارات اللي عملتوها في حياتكم كنتوا خايفين من الاول وبعديك فرحتوا بالشوا هذايا لو يرجع بكم الوقت تعاودوا نفس القرار ولا ينجم يكون قرار به وقرار خايب راه ما تعرفش عليه خاطر انسان على الاقل في الاخر يتحمل مسؤوليه القرار نتاعو دونك كان عندكم ما تحكيو نحب نسمعكم نحب نسمع رايكم تجاربكم الخاصه تشاركوها معنا على 31 328 328 ديما على نفس الرقم 31 328 328 خلينا رايكم في التعليقات زيد يوتيوب ولا فيسبوك ولا في الانستغرام تاعنا ميساجات على الباج ولا ميساجات على الانستغرام زيد كيف راني نقرا لكم لكن نحب نسمع صوتكم نحب نحكي معكم على 31 328 328 باش نبدأ بالموسيقى الحلوة نيديا شنو اخترت لنا الموسيقى متاع اليوم يلا موسيقى يلا به نور دو نور دو 21 في كارتاج ولا سر وقانا تتسويت على ديونا فهم
1: تبليسيتي في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجه الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه الليميتي مع تيتي

0: فيك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
1: سام فايبس العشرة وعشرين دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار. فكركم في موضوعنا لليوم شنو القرار اللي خذيتو وبدلك في حياتك، قرار كان صعب عليك تاخذه من الأول بعديك حياتك تبدلت كومبليتمون، تنجم تتعرض لصعوبات من الأول بعديك تسهل عليك الحياة والقرار هذايا ما ندمتش، أو تنجم تكون ندمت زادة كيف أنك خذيته، أنك تخرج عباد من حياتك، أنك تبدأ مشروع جديد، تبدل الاختصاص متاعك في بعد ما قريت سنوات في مجال معين بعدك تبدل المجال متاع المهنة متاعك زادة كيف وانتوكا، وشنو الحاجة زادة الأهم انك تعلمتها بعد القرار هذايا. البارح شاركتوا معنا برشا قصص، ماذا بيا نسمع صوتكم اليوم على 31 328 328. تلقاو مريومة اليوم في الصندار اللي تستقبل تليفوناتكم، كما قلت لكم أول حصة كل يوم نحكي لكم على مواعيد المهرجانات ونتابعوا معاكم لحظة بلحظة كل المهرجانات في تونس في مختلف البرامج متاعنا والتغطية اللي باش تكون ولا بليتو موجودة من أول الصيف على الصفحات متاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم نحكي لكم على أنه جوهرة الساحل سوسة تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 حتى 5 أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، مسرح، ضحك، كوميديا، فن، طرب، حذرة وسهريات ما تتنسيش. دونك باش تحزوا تكلموهم على 73 213 800. دونك نعود لكم 73 213 800. وكل مرة فكركم بالمواعيد متاع المهرجانات اللي تنجموا تحضروا لها تستمتعوا بطبيعة الحال بالبرمجة متاعهم. سينو احنا موصلين معكم حتىش النص نهار. فكركم على 31 328 328. اما تويكا وقيت البيهايند ذا ستوري
2: بيهايند ذا ستوري،
1: الفقرة هذه اللي قاعدة تلقى فيه تفاعلات كل مرة نحكي لكم على أصل الحكايات اللي نعيشوهم كل يوم. نبدأ بينا وبين رواحنا نطرحوا في أسئلة علاش وقتاش وكيفاش من خلال الدراسات العلمية ومن خلال تفسيرات تكون ساعة تاريخية كل مرة ولا اجتماعية نفسية علمية كل مرة في مجال مختلف. اليوم عندنا ثلاثة أسئلة نحاولوا نجاوبوا عليها، هذا كان ما جاتنيش قاعدة نستقبلوا في تليفوناتكم، نحب نخلي وقاية للتليفونات ياكم. دونك الأسئلة هذه الساعة أول سؤال، علاش ديما تصعب علينا أن نقبلوا الخسارة؟ هذه السؤال اللي مش نبدأ به اليوم. والخسارة اللي هنا نحكيه على حاجات بسيطة، مثلا في الألعاب الورقية، في شكوبة، في طرح رمي، في جو على التليفون متاعك، ولا حتى في تحدي صغير مع أصحابك. لا فما جايزة، لا فما فلوس، لا حتى تأثير على حياتك، ورغم ذي تلقى روحك متغشش، يتلوم الزهر متاعك، يتشكك في قوانين اللعبة، وديما تعاود تحب تلعب طرح آخر لهنا ذي ينطبق على الناس اللي مغرومة برشا بشكوبة بالرمي ولا الألعاب الأخرين. علم النفس يفسر الأحساس هذا، يقول لك الألعاب اللي جوها ذوما تعطينا نتيجة واضحة ومباشرة، فما الربح فما الخاسر، على عكس حياتنا اليومية وان برشا مرات ما نعرفوش إذا نجحنا ولا لا. اللعبة تعطينا حكم نهائي في ثواني، في لحظات معدودة، وهذا يخلي كلمة الخسارة يكون عندها وقع كبير. وزيد وقت اللي نلعبه من غير ما نحسه نربط النتيجة بقدراتنا الشخصية. يعني إذا مثلا قلنا على

واحنا اللي احنا نخمموا في سا ولا نعرفوا الاجابات في سا ولا عندنا زيد نتاع معلومات في حاجات معينه ونحلوا ما نجموش نجيبوا في اللحظه هذيك ولا ذكيين برشا ولا نعرفوا نخططوا. الخساره تنجم تخلينا نحسوا لي لحظات وكانها تنقص من الصوره اللي عنا على رواحنا، خاصه اذا كانت الجو هذه تعتمد على مهاره اللي كما قلت لكم اللول نسخايل رواحنا اللي احنا برو وما فماش كيفنا في الحاجه هذه. ومن أكثر الحاجات اللي اكتشفها علماء النفس أنه الخسارة تبقى في المخ متاعنا أكثر من الربح. تنجم تربح برشا جولات وبرشا تراح خلينا نقوله، أما الجولة اللي خسرتها هي اللي ديما تقعد في بالك، وهذا السبب متاعه فما ظاهرة معروفة في علم النفس اسمها النفور من الخسارة، يعني الإنسان يحس بالوجيعة متاع الخسارة أكثر من فرحة الربح. فوالا، وزيد المنافسة ترفع لهنا، نحكيه لهنا شوية على جانب النفسي، ترفع مستوى التوتر الترقب، خاصة إذا كانت النتيجة قاربة متاع نقطة وتجيب الطرحة متاعك، يعني الخسارة تجي في دقيقة 90 وهكا جوب سيتا على الاخر تولي فيها طاقة كبيرة متاع عاطفة ونعطيوها أكثر من حجمها الحقيقي، وخاصة ما يزيد التين بلة كما يقولوا وقيل نخسروا قدام أشخاص ما نحبوش نخسروا قدامهم. عرفت كيف تكون الحكاية أصعب من أنه مثلا نخسروا في جو في البيسي ولا في التليفون قدام مش عارفين صاحبك صاحبتك واحد يعجبك مضروب فيه ولا زميلك اللي مكش تحملوا برشا، دونك الخسارة باش تكون فوادو توجع برشا. كعليش باش يقولوا ناس ما وجعتنيش الخسارة على قد ما وجعتني أني تخسرت قدام الشخص هذيك، دونك هذيك عليش ديما بعد كل خسارة نحبوا ديما جولة أخرى ولا طرح آخر. في برشا حالات مش كان خاطر كما قلت لك مش كان اللعبة كهو خاطر عجبتنا، ما نحبوا ولا عنا كالرغبة باش نعوضوا كالتعويض السريع ذاك اللي نجم يزيدنا ضغط، ذاك علاش ديما نطلبوا طرح آخر. في الأخير الخبراء يقولوا أنه الرغبة متاعنا أنه نربحوا راي حاجة طبيعية على الأخر في طبيعة الإنسان في الغرائز متاعه، أما في الغريزة متاعه بليتو، أما كي نربط قيمتنا الشخصية بالنتيجة متاع لعبة صغيرة وقتها ما عادش الهدف والترفيه لكن حاجات أخرى، أنه مثلا ريفانج فوالا. دونك هذا هو التفسير علاش ديما ساعات راه تشوف في أطراح في قهوة ما دور البنية معناها على طرح شكوبة ولا رمي ولا أي أنواع أخرى متاع جو. ساعات كل لعبة اللي يلعبوها في التليفون يبدأوا أربعة مش عارفين التولة فهمتها ولا نجم لعبها تاع الالوان هذه كونتوكا باتيك تنزل ترجعها التالي نسيت اسمها انا بسيطه حسيل اللعبه هذه كونتوكا من اكثر الالعاب اللي نراو فيها او خاصه تجمع برشا ناس. دونك هذه التفسير للسؤال الاولاني الاونو فوالا، فما ناس تلعب اونو مش هذيك، نحكي على اللعبه الاخرى اللي في التليفون يا صبري فوالا. قلت طاهر انا ننغر كنت سرقت حاجه فوالا اي فوالا ولديك هم مخبي ورقه وندر شنو دونك تصير بيه. نمشيو تويكا للخبير اللي بعده، وهذه يهم الناس اللي تنسى يا جماعة ولا تنسى ما غير ما تشعر وتنسى حاجات بسيطة تقولي خي أنا شبيني نسيت، قداش مرة قلت علاش نسيت علاش ما عادش نتفكر تفاصيل صارت لي. عادة نعتبروا النسيان مشكلة ولا علامة متاع ضعف الذاكرة، أما علم الأعصاب يا شباب عنده رأي آخر. يمكن المخ متاعنا ولا دماغنا ما ينسيش بالغلط، يعني ما هيش مشكلة ما يصير عمدا علاش باش يحمينا. برشا سنوات كان التركيز الكبير عند العلماء على كيف الإنسان يتذكر، أما في السنوات الأخرانية بدأوا يكتشفوا أنه النسيان في حد ذاته عملية مهمة برشا ويمكن تكون بنفس أهمية الذاكرة. وذا التفسير للجملة الشهيرة متاع نسيانهم نعمة يا ربي تنفكركم بليتون، نحكي لكم ونشرح لكم معليش. لأن النسيان مش بالضرورة مشكلة، الطريقة اللي يستعمل فيها الدماغ متاعنا باش ينظم المعلومات ويستحفظ بالحاجات اللي يعتبرها مهمة، يعني هذه هي الإشكال في الجملة هذه بالضبط. يقول لك مثلا سألوا العلماء في الدراسة هذه سألوا سؤال يقول لك تخيلوا لو كان الإنسان يتذكر كل تفاصيل حياته بالدقة نفسها، كل كلمة سمعها، كل وجبة متاع ماكلك لها، كل تيكيت كيس خذيها، كل ديسكشن صارت في النهار متاعه، وقت الذاكرة تولي عبء وما عادش نعمة. كعليش المخ متاعنا يخدم بنظام الترتيب، يحتفظ معناه ترتيب الأولويات لهنا، دونك يستحفظ بالمعلومات المهمة ويتخلى تدريجيا على التفاصيل اللي يراها هو ما عندهاش دور. دونك كيفاش لهنا يقرر سي الدماغ متاعنا انه يتذكر وشنو ينسى؟ ذكرى يقول لك ماهيش باش نسجلوا بها، هي ماهيش فيديو باش نسجلوا بها ولا شريط باش نسجلوا بها تفاصيل حياتنا الكليكه، لكنها
نتيجة للحاجات اللي نعطيوها أهمية، نعطيوها انتباه، بلغة أخرى نعطيوها قيمة وقدر. ولا هذه التفاصيل متاع الحياة متاعنا، لأنه قولك من بين الآلاف التفاصيل هذه اللي نعيشوها كل يوم، فما جزء صغير بركة يولي ذكريات. حاجة أخرى التكرار، زي ده كيف كيف أنك تعود نفس الحاجة كل يوم يلعب دور كبير. الحاجة اللي نعودوها برشا مرات المخ يعتبرها حاجة مهمة ويخزنها. كعليش مثلا الفازة هذه نلقاها برشا في الناس اللي تستعمل برشا حجج، يستعملك نفس الحجة برشا مرات. التكرار هو يخلق ينسخ المعلومة، تلقاها في عالم الإشهار زي ده كيف كيف والماركتينج. دونك هذه مهمة برشا التكرار، دونك ترسخ في الذاكرة متاع إنسان من غير ما يشعر. يستعملوها في برشا حاجات، مثلا بالموسيقى كي تسمعها برشا مرات تربطها بحاجة معينة، دونك اوتوماتيكمون انت تفكرها وحدك. العاطفة زي ده كيف كيف يقول لك عندها تأثير قوي برشا، خاطر الذكريات المرتبطة بالمشاعر متاعنا تكون قوية وترسخ ولا في المخ متاعنا. مثلا نقولك نتفكروا نهار عرسنا، لحظة متاع فرحة كبيرة متاع نجاح، موقف أثر فينا. أما ما نتفكروش شنو تعشينا البارح، تبدأ سنة تحكي مع واحد تسولف تقول لك تين عشان البارح نسيتو. هذيك هي التفسير العلمي بطريقة مبسطة. دونك الدراسات لهنا زاد حكيت حتى على مرضى الزهايمر، قالت إنه الإنسان ينجم يفقد القدرة على إنه يتفكر حاجات معينة، أما الأحساس والمشاعر اللي ارتبطت بها تبقى موجودة. كعليش الناس مثلا عندها الخصوصية هذه، خلينا نقوله فما أشخاص والأسماء والحاجات معينة يقعدوا يتفكروها رغم الصعوبات اللي يتعدوا بها. هونتوكا علاش هذا يقول لك التفسير متاعنا، يقولوا انه العلم اليوم يتحدث على مفهوم جديد اسمه النسيان النشط. النشط يعني الدماغ متاعنا يخلي ذكريات هذه تضعف مع الوقت، لكنه عنده بلوتو ما يخليهاش تضعف مع الوقت، لكن عنده اليات بيولوجيه تعاونه باش يحدث المعلومات هذه ويتخلص من الذكريات الاقل اهميه. شنو الحاجات اللي نجمو نعملوها؟ دونك النوم، تجربة جديده، النشاط البدني، تكوين خلايا عصبيه جديده، كلها عوامل تعاون المخ انه ينظم الذكريات نتاعو. دراسات زاده تقول انه الاضطرابات كما القلق، اضطراب ما بعد الصدمة، الوسواس القهري، الإدمان تنجم تكون مرتبطة بخلل في قدرة الدماغ على انه يتخلى على بعض الذكريات ولا يتجاوزها. كعليش ساعات فما ناس تتعرض الحوادث خايبة ولا من كثرة الصدمة فما التفاصيل تتنسى، تفاصيل مهمة. فما برشا جرائم صارت في العالم يبدأ الإنسان اللي تعرض لها ينسى التفاصيل ويحاول يعيش نورمال، لكن اللي خطر مخه من كثرة الصدمة نحيهم له تفاصيل هذيك. كعليش فما تحقيقات وجرائم تشد برشا وقت باش الإنسان نجم يتعافى تماما بالحاجة اللي يتعرض لها. سؤال آخر طرحوه هنا، هل نجموا نتحكموا في النسيان؟ ما نجموش نأمر المخ متاعنا باش ينسى حاجات معينة، لكن نجمو نأثروا على الحاجات اللي يخليها قوية. كيفاش؟ انه نركزوا على الأشياء المهمة في حياتنا، نغذيوا العلاقات، القيم، الأهداف اللي نحبوا نحافظوا عليها. وزادة كيف كيف انك تتعلم تتخلى على الصراعات الصغيرة والضغائن القديمة اللي تنجم تكون فيها نوع من الراحة النفسية. ترقد بالقدية، تعمل سبور، جرب حاجات جديدة، كلها تعاون المخ على التوازن. فوالا طاهر يقول لي ميكانيزم تاع الدفاع، بيان سور هذا هو التفسير العلمي للي صار بالضبط. انتوكا انتم شنو الحاجات اللي تفكرتوها؟ وانا نحكي على نسيان، نعرف ما برشا حاجات وبرشا اشخاص ما نجموش ننسيهم مع الوقت، حتى لو كنت انت حاولت تنسى لكن ما تنجمش. قولونا في التعليقات. قلت لكم مش نخلي مجال للتليفونات امتين، عنا برشا اخبار لكن مثالش نحاول نسمع تجاربكم، الحاجات اللي تعديتوا بها في موضوعنا لليوم اللي هيت نفكركم بيه. كنت سألتكم اللول شنو القرار اللي عملتوه وبدل من حياتكم. قلت لكم انه ساعات ناخذوا قرار في لحظة يبدل طريقنا كامل، قرار انه مثلا نخدموا في بلاصة جديدة، نبدلوا القرية متاعنا، نخرجوا من علاقة حتى لو احنا نحبوا الشخص ذاك حبا جما لا يرى الشمس كما يقولوا، تنجم تدخل عليه وتاخذ القرار هذا. اي نعم صعيب، لكن بعد تكتشف لي كنت مفوت على روحك برشا حاجات باسم الحب. نبدلوا المدينه نتاعنا، الولايه، نبدلوا البلاد، نبداو مشروع جديد ولا نعملوا حاجه كنا خايفين منها، شنو القرار اللي عملته بدل لك حياتك؟ هذا هو السؤال. تو سامبلومون ما فماش عمليه حسابيه فما ولا تنظير، فما تجارب تتحكي، فما ناس نجم تتعرض بالتجربه نتاعك، فما كل بارتاج زاد كيف كيف مهم جدا على 31 328 328. احنا نخليكم مع الشامي، خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
1: العشرة واربعين دقيقة مصلي معكم حتيش للنص نهار. جوي آخر تجيكم بهيرة العجز في آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية، زادة كيف كيف يجيكم أنيس الغول في آخر أخبار التكنولوجيا في ديجيتال ويفز. لكن قبل هيت نفكركم بموعد المهرجانات، وموعدكم يتجدد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا من 23 جويلي حتى 2 أوت. عروض فلكلورية، موسيقى شعبية، استعراضات فنية متميزة سنة فيكم في الموقع الأثري في أودنا. ما تفلتوش عروض المهرجان واحجزوا المقاعد متاعكم على الرابط اللي باش نقول لكم، دونك أودنا.غيشي.تين. الحقيقة برمجة حلوة برشا للناس اللي تحب الفن الشعبي، عملت لها قبيلة برشا أسماء حلوة، برشا سهرات مزيانة. دونك كل مرة نقترحوا عليكم دورة من دورات المهرجانات والعروض الفنية اللي تنجموا تحضروا لها. على ذكر الموسيقى، قبيلة في أول الحصة كنا خيرناكم من بين زوز أغنيات وحميد الشاعري روح السمارة، مش تسمعها بعد أخبار الحديث، وهي اللي كانت ربحة في سنداجنا اليوم. فكركم اللي كل يوم نعملوا سنداج هدية والتصويت يكون على

طريقة السورية اتنا في باج انستغرام تاعنا دي وين فاهم. لكن قبل هذي على ذكر الحاجات المزيانة والموسيقى متاعنا والفنون الشعبية نخليكم مع وليد التونسي في نحبك يا مجنون تتصويت على دي وين فاهمها.

0: على ديوان FM. الصيف أحلى.
1: الحب حرمته، الباب سكرته.

0: أريد أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على دي وانا فهم. يوم السبت الفارط 18 جويلية تم إطلاق أول صاروخ من صناعة خاصة في تاريخ الكونكيت سباسيال الإنديان بنجاح في السنتر سباسيال دو سيري هاريكوتا، والشركة المنفذة هي سكاي روت الهندية، والصاروخ اسمه فيكرام 1 ويبلغ من الطول 23 متر. الإقلاع كان على الساعة 12 وبعد 15 دقيقة من وصول الصاروخ لارتفاع 450 كيلومتر مكان سون أوبيت دو ترافاي. الصاروخ هذا صمم ليرسل الأقمار الصناعية التي تزن 350 كيلوغرام من أوبيت باس، وهذه الرحلة الافتتاحية تم تجهيزها بمركبات تجريبية وقع تصميمها من طرف شركة الهندية الصغيرة. على صفحتها الخاصة على موقع إكس كتبت شركة سكاي روت بونجور إسباس نو سوم لا. المهمة الافتتاحية فيكرام واحد نجحت، وكان الوزير الأول الهندي ناريندرا موبي أشاد بهذا الإنجاز ومشاركة السيكتور بريفي التي تفتح أفاق جديدة وتسرع في التطوير والابتكار. الهند دولة تعول على تكنولوجيات الفضاء، وكانت بعثت سنة 2014 اون سوند دور حول المريخ وأنزلت غبوع على القمر في 2023. لاجونس سباسيال انديان والمعروفة بي إس آر أو تطمح لإرسال سيلانا سخونوت نوبيت في 2027. وقال زاد الوزير الأول الهندي أنه يتمنى أن يحقق حلم أول رجل هندي يمشي على القمر سنة 2040. شركة ناشئة صينية ستيب فان قدمت أخيرا لستيب إكس نيو اللي وصفته أنه أول هاتف ذكي في العالم مصنوع بالإنتليجنس أرتيفيسيال أجنتيك. الإعلان تم نهار 13 جويلية الفارط في مدينة شنغهاي، وشركة ستيب فان تم إنشائها سنة 2023، ومن موظفيها نلقاو قدماء من شركات كيما مايكروسوفت وغيرهم. ستيب إكس نيو هاتف بإمكانه القيام بعدة أعمال مكان المستخدم في عوض يجاوب على الأسئلة فقط. السباق نحو السمارتفون أجنتيك باش يحقق نقلة نوعية في طريقة استعمالاتنا لإجهزتنا، لأنه ما عادش باش نفتحوا تطبيقاتنا وحدنا الكل، لكن الاعمال باش يقوم بها الذكاء الاصطناعي ويحضر كل شيء ويتحول ان اسيستون يونيفرسال. الشركه الصينيه اعلنت انه الهاتف مش باش يعمل بنظام تشغيل اندرويد، لكن نظام ستيب او اس سيستم ديكسبلوتاسيون ميزون يحتوي على ناجون ناتيف اللي اسمه امو. المنظومه الكل مخصصه للذكاء الاصطناعي، والهاتف قادر على تشغيل ان بوتي موديل اون لوكال لاكثر خصوصيه وسرعه، وبعد ينتقل للكلاود بور لي تاش لورد. هاتف ذكي باش يقوم بنقله نوعيه في طريقه استعمال، لكن البريزونتاسيون ما قدمتش اكثر تفاصيل على سعر الهاتف ولا تاريخ بدايه التسويق ولا طريقه التعامل مع التطبيقات الموجوده الان في البلاي ستور والاب ستور، وهل سيقع انشاء سوق جديده للتطبيقات الخاصه بالشركه. مع التطور السريع لصناعة السيارات الكهربائية في الصين، وإلى جانب السعي المستمر لتحقيق التجديد والابتكار للمستهلكين الصينيين، السيكل دو رينوفيلمون دي فواتور على انرجي نوفيل أقصر بكثير من السيكل دي فيكول ايسونس، وساعات يقارن حتى بالسيكل دي سمارتفون. صحيفة اقتصادية صينية تدعى 21 سي جي جين جي باوداو نشرت مقال كتبت فيه أنه شباب اليوم يبدلوا سياراتهم الكهربائية كما يبدلوا في هواتفهم الذكية، وأنه لاج مويان دو سي فيكول ما يفوتش 1.8 عام. المعلومة تم نشرها في rapport annuel 2025 développement du marché de la prévente automobile في الصين، ويسلط الضوء على التناقض بين متوسط عمر السيارات التي تعمل بالبنزين هو 8.2 سنة، وسيارات الدقة الجديدة والهجينة والكهربائية هو 1.8 سنة، وهذا راجع للكمية الهائلة في التصنيع لهذه الفئة من السيارات اللي باش تساهم في تراجع كبير في العمر المتوسط للبارك اوتوموبيل. ونلقاو سبب اخر يجعل المستهلكين الشبان يبدلوا سياراتهم كما يبدلوا في هواتفهم الذكية، وحب الاستمتاع باخر التكنولوجيات وللدرنيا في هذا النوع من السيارات اللي حسب الجون بورتاي شينوا سينا.com فإنه في النصف الأول من سنة 2026 تم إصدار 630 نوع جديد من السيارات، أي 3 نوفو موديل بار جو، وهذا اللي يزيد يشجع المستهلك الصيني على تغيير سيارته بصفة متواصلة لأنه يحب اون فواتور أنكور بلو كونيكتي. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana Farm. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves.
0: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom. ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز الحديث عشرة ديوان افام عسلم. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول إن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، مضيفا أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية. والوزير أكد على هامش انعقاد أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه سيتم خلال الشهر الجاري إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات الإدارية من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم قريبا عرض ملامح البرنامج الخاص بإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتصوراته. وزارة الصحة تطلق قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إناس العياتي. المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب يستعرض سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السدس الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن، كما سجلت بدورها عائدة التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها حوالي 666 مليون دينار، وشهدت وجهات التصدير نموا خلال السدس الأول من السنة الحالية، حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة مع فتح أفاق في أسواق جديدة مثل الأردن والبرازيل والصين وروسيا، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية لزيت الزيتون المعلب على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وفرنسا وبلجيكا. موارد الغاز الطبيعي تبلغ 698 ألف طن مكافأة نفط بالقيمة الحرارية الدنيا موفى شهر مايو الماضي، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق تقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. إلى الشأن الدولي، وزارة الصناعة الكورية الجنوبية تفيد بأن إمدادات النفط الخام لا تزال مستقرة على الرغم من تجدد التوترات في الشرق الأوسط، وتعهدت بمراقبة طرق الشحن الرئيسية في المنطقة. مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين في استهداف روسي لعدة مناطق بأوكرانيا اليوم. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
2: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
0: D1FM. D1FM.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات. هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم جوك. موسيقى تسمع، راب،

0: فايبس يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
1: لحظة شو تسعة دقائق رجعنا لكم، هذه ساعتنا الثانية من سمر فايبس، مواصلين معكم حتيش للنص النهار. دونك الوقت هذا تعودتوا كل مرة يجي بحضنا مختص أو مختصة في مجال معين، ناخذوا منهم النصائح، نفسروا حاجات كنا غلطين ولا نسألوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. بخاسك شفنا المجالات الكليكة يخص الحياة اليومية متاعنا، وهم حاجة مهمة ديارنا، المنازل متاعنا، محل سكنة يا جماعة، ينجم يكون نبدلوا فيه حاجات يخلينا نعيشوا فيه أكثر راحة، أقل سخانة، على خاطر مش كان المكيف ولا المروحة ينجموا يعاونونا، حتى اختياراتنا في الديكور، الألوان، الأثاث تنجم تغير إحساس الإحساس متاعنا بسخانة في وسط الدار. وهي للأمانة معناها في المجال هذي متاع الهندسة الداخلية الأمور تبدأ بالباز بالأساس، من وقت احنا نقرروا باش نبنيه ولا نشريه دار، من وقتها لازم نخممه في الحاجات هذي. ذلك علاش تحضر معانا اليوم مهندسة التصميم الداخلي الارشيتكت دانتريور مدام إيناس بن عرب. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: أهلا وسهلا ربي،
1: صباح الفل، شنحوالك؟
2: يعيشك، الحمد لله.
1: تحضر بحضينا عن بعد اليوم في استوديو صفاقس، شاء الله مرة جاي تكون بحضينا موجودة في تونس
2: إن شاء الله.
1: الحمد لله. شنو عاملة فيك السخانة الساعة كيما أي تونسي متعذب؟
2: كيما أي تونسي، احنا بزيت شوية كيما تعرف لي شانتي، معناتها خروجنا إجباري معناتها لي شانتي.
1: أيوة.
2: وهذيك الشوك ديجا، هذيك الشوك تيرميك، يعني من الشانتي تكون في السخانة تدخل مستعجل الكهرباء باش تحط كليماتيزور.
1: وي لازم ننسي سروحنا شويه. دونك مدام مينيس مرحبا بك، فرحانه برشا اللي انت معنا اليوم، باش نحكيوا على المجال اللي انت فيه وتنصحنا اكثر اليوم. حتى حكيت انا وياك شويه، قلت لي اللي الامور تبدا بالاساس ديجا، وقت باش نبنيه وقت في التصميم، وقت نشري وزاد كيف كيف. دونك هيت نحكيوا اول بول، شنو الحاجات اللي لازمنا نعرفوها في الدومين هذا؟
2: هي الباز كما قلت انت من الفاز متاع الاركتكتور، معناتها مني باش نبنيو الدار، خاطر كيما تعرف الناس ياسر تتاثر بالتصاور بالتوندونس، معناتها يقول لك نحب دي زوفيرتور كبار، اذا كان على البحر تقول لك نحب منين ندور نشوف البحر. ما يقراوش حساب حاجات كيما هكا، خاطر شوف كيما نختار ستيل معين اللي هو حاجة معاصرة وكل زي ده، يزمني تكنيك ما نتبع للأخر، معناتها يزمني نقرأ حساب استخانة، نستعمل دوبل فيتراج فيك غاز إيزولون اللي هو صحيح راه مشكلة العباد تختار كي توصل للفاز متاع اللي بخي وياخدوا دي دوفي هيك وين تجي الفجعة، فهمت؟ وبعد يقول لك لا ميسيل شتو نختار حاجة كيما هكا، وبعد تو باللي غيدو راهو مالوغوزمون ما فماش حاجة تصلح حاجة، وساعات راهو كي نمشيو للحل هذي ندفعوا أكثر فلوس.
1: كيفاش؟
2: خاطر وقتها بيان سور، خاطر أنت كي تمشي في ستيل مودرن جينيرالمون باش تلعب على فوالاج خفيف، ما تيش تعمل دوبل ولا تخيب الغيدو. دونك شو اللي يعملوا؟ يوليو يعملوا لي غيدو بلاك أوت اللي هو معناتها كمان ما يوش باش يتماشى مع الجو هذيك، واللي هو زادة فيه فلوس.
1: وي
2: كيما راهو يصير بون، تو مش ندخلوا في موضوع اخر، اما كيما زاد الشوفاج بار لو سول يهربوا منه خاطر تكلفته كبيره، الوغ كي هو كي يعمل دي غادياتور من بعد باش يزينهم باش يغطيهم راهو باش يدفع زاد برشا فلوس.
1: منا تشوي منا تشوي،
2: فوالا اكزاكتومون.
1: علاش الاساس من الاول لازمنا نعرفوا نخمموا ونعرفوا كيفاش نعملوا التصميم نتاعنا. تو بربي سؤال اخر مدام ايناس، وانت في البيرو نتاعك وتعرف اكثر مني، التوجه تويك مثلا للناس اللي خلطت باش تبني مودرن اكثر، ولا فما كتوش تونسية مزيد حاضرة
2: توا توا بين البنين هما جينيرالمون ماشيين في المودرن اكثر راهو بالحق، معناتها متاثرين ياسر بالنمط هذايا، مي او قديمه يحنوا يقول لك فما كوان نحب نخدمه في الجو العربي في التوش هكا، يقول لك توش ما بين
1: توش
2: المودرن ما بين المودرن والعربي
1: وكل حاجات المينيماليست.
2: هو توا ستيل ميديتيرانيان راهو ماشي اكثر، معناتها جينيرالمون تلقى الفوليوم كامل في الابيض، لاقويس الالومنيوم يتبع الفور هذيك ماشيين في النمط هذيك أكثر.
1: أوكي بي. فما حاجات نجمو نعرفوهم منك مثلا في الألوان، ربما في الديكور اللي تنجم كاش ديما نقول تنجم تعطينا إحساس نخففوا وطأة الحر. إيناس
2: هو ربيب إن ننصح العبيد كما احنا عندنا لوك خاص بالشتاء عندنا لوك خاص بالصيف. صحيح انا مانيش باش نقول له عاود ديكوراسيون كامله معناتها تعمل حاجه ماشيه مع الصيف حاجه ماشيه مع الشتاء مي انا نقول نختاروا ديما قماشات اللي هي تتماشى مع الفصول الزوز مي البياس نتاعنا نحاولوا في الصيف نقصوا اكثر ما يمكن من لي زارتيكل دو ديكوراسيون خاطر راي كل اوبجي راهو عبء وباش ينقص من البرودي نتاع الكليماتيزور ولا غيره. حاجه اخرى لي كوسان ديكوراتيف في الصيف نقصوا منهم شويه نعملوا لهم دي جوان جدد لي فيت جدد اللي هما يكونوا بديتون باستيل معناتها الوان هادئه خاطر راهو الالوان الغامقه وإلا الألوان الحارة راهم عندهم تأثير بصري حتى كين هما في رياليتي ما هماش قاعدين يزيدونا في السخانة مي احنا فيزوال ما كين نشوفوهم هو ديجا يقول لك الروج لفت انك تشوفه كان تقيس العبد التنسيون في العادي كيفاش وكيف يشوف الألوان اللون هذيك قديش تولي تنسيون تتبدل
1: سي فري دونك الامور نفسيه
2: فوالا امور نفسيه الزربيه انت تعرف معناتها جينيرالمون في الشتاء يقول لك زربيه على اللوشه يلزمني كي نحط سيقي تجي في المليان ما نحسش بالبرد دونك احنا في الصيف ينحيوها جمله والا باش ما نقصوش الجماليه في البيت نحطوا حاجه خفيفه نخفوا للماكسيموم راهو سي اكزاكتومون اون ديري تتعامل مع انسان شفت احنا في الصيف نلبسوا أيوة. خفيف نتهوي ومعناتها راهو نفس الشيء كيفاش تتعامل مع البيت نتاعك
1: بي الناس انت قلت لي قبيله نوعيه القماش من اللون نختاروا حاجه تناسب فصل الشتاء والصيف معناها مثلا الناس اللي ما عندهاش مش عارفه انا ميزانيه معينه تحدد تبدل شنو النوع نتاع القماش هذه شنو نقصدوا به
2: شوف انا معناتها اللي نعطيك العكس شنو اللي تتفاداوه اللي تتفاداوه الكوير سمي الكوير راهو هذيك حاجات تسخن وتعرق معناتها هذوما الحاجات اللي نتفاداوهم نمشيو اكثر أوكي. في حاجه قطن قمرايه حاجات اللي هما اكثر يقربوا للطبيعه حتى معناتها حابب يقول لك الكوير ابريتو حاجه ناتوريل مي كي تقعد عليه راهو في السخانه يزيد يسخنك ولا يعرقك دونك الاختيارات راهو في القماشات وكيما قلت لك راهو ساعات تو مثلا بوكليت اللي عندها طونطونس توا دي زاني فما ناس راهي غير كو تشوفها تقول لك لا هذه شتاء تمشي شتاء الوغ كو السيد اللي يبيع القماش كي يمد معناتها الفيش تكنيك يقول لا مدام راهو الكومبوزيسيون هكا وهكا باش تقتنع شفت قداش الامور اللي اكثر بالامور النفسانيه يعني غير كو عبد يشوف حاجه هكا عاطي على الصوفه يقول لك لا هذيك راهي شتاء
1: اي ولا كيما حكيت للوين زيد تاثر فينا
2: اكيد
1: سمعت مره يحكيوا على ربما نوعيه الاضواء ليليد ولا الانبوبه العاديه نوعيه الضوء في حد ذاتها يبدا كالاصفر وغيرها تفرق هذيك ولا مش صحيح
2: هو اون جينيرال نقصوا في نقصوا في الضوء قد ما نجمو
1: هو بتبيته نقص
2: هي راي في الليل جيت بالصويب معناتها خاطر سانسيرمون معناتها قد ما قد ما تنقص الضوء قد ما تنقص السخنه هو ديجا ساعات باش نعطيك هذا يقول لك في بلاصه هوميد يقول لك شعل لي سبوت والا احنا ساعات كي نخدموا ستاف ويقول تعرف انت جبس تحب له على الاقل 15 يوم ساعات باش يشيح نزربوا نحطوا بروفيزوار نعملوا دي سبوت نحطوهم بروفيزوار ونخليهم يشعلوا ليله كامله باش نشيحوا الستاف فيسا باش تشوف تاثير معناتها تاثير لي سبوت معناتها خاطر فما ترونسفو فما شالور انت هيك الكل راهو نحسوا بيه معناتها حتى اذا كان ما نخموش فيها ميريال ممكن تثبت وتشعل مثلا في بيت صغيره وتشعل الاضواء الكل تو تشوف كيفاش تسخن شويه
1: باهي واضح فما حاجه اخرى وانت من الاول اشرت لها ايناس حكيت الديكور الزيت قلت لي الاثاث في حد ذاته في وسط البيت لهنا مثلا في الصاله اللي هي اكثر حاجه نجم نقعدوا فيها ونعديوا فيها وقت مع عائلتنا ينجم زاد ياثر على الحركه نتاع الهواء والتهوئه في حد ذاتها
2: وي انا ديما ضد انه نحطوا حاجه سور شارج ماذا بيا ديما نخدم باللازم في اللازم الحاجة اللي فريمون أنا نستحقها. وكما قلت لك في الصيف ردوا بين معناتها نزيدوا نقصوا حتى على الموجود، خاطر كما قلت لك ما نجموش عبيد ديارهم توا مأثى باش تقول له هذا هو ستيل اللي يمشي معاك باش تحس بال معناتها بالجو ألطف وأبرد. ما نجموش، مي أنا شو نقول في الأخر أموان نقص من الموجود، نحط اللازم في اللازم أموان، خاطر راهو في الأخر كليماتيزور وباللي بين قوسين فما معلومة.

0: جدود اللي بعده بعطيك الفولاج مش كيما تخدم حاجة في ستيل مودرن.
1: اوكي
0: دونك راهو من الاول من اللي انت باش تبني الدار متاعك يزمك تبدا عارف روحك على شنو باش تخدم, خاطر كل ستيل عنده المتطلبات نتاعو. وتوا في اللي احنا ماشيين له معناتها كيما تشوف توا المناخ والكل تبدل دايغ, هما راهو لي سيكتور الكل الناس معناتها الناس كل في لي دومين كل قاعدين يحكيو فيه انه دوريان افون راهي معناتها المعطيات الكل باش تتبدل. يعني سلون اللي احنا توا نعيشو فيه يلزمنا لي بارامتر باش البرمجه الكل باش تتبدل على حسب المناخ الجديد
1: فوالا وعلى الضوء اللي نعيشو فيه. كما في العالم التوجه للحاجات كيما نقولوا احنا ايناس الصديقه للبيئه
0: اكزاكتومون, اي كيما الاركتيكتور بيو كليماتيك توا عندهم دي زاني يخدموا فيها ومازالوا خاطر قارين حساب اللي احنا باش نوصلوا له معناتها كيما تشوفوا هي قاري حساب الزوز ابارامون قصان الضوء والسخانه اللي قاعده تطلع معناتها الزوز
1: فوالا. يعني الخلاصة لهنا إنيس إنه الديكور كما قلت أنت كما مع روحك كما الديكور متاع دارك. لو تعطينا مثلا النصائح نختموا بها للناس اللي تسمع فينا, قلت لي أنت أكيد من اللون ما همش بشي فجأة تانية يسمعونا بشي بدلوا الديكور, ليه احنا نحكيه على سنوات الجاية خاطر الموجات الحرة على ما يبدو بشي نعيشوا فيها
0: أكثر متواصلة.
1: مع العلم وانت أعتقد أن أنت أدرى مني أكثر في المجال إنيس أنه ديارنا التونسية بصفة عامة مقابلة الشمس, يقولك باش تدخل الشمس وكذا وده يخلي الدار سخونة أكثر. يعني حتى في طريقة البناء نتاعنا معناها كيش عاش التوجه مقابلين الشمس, يعني نهار كامل والشمس الحيوت معناها تمتص في الأشعة نتاع الشمس هذايا, دونك هذايا كله يأثر.
0: أي هو ديجا الديار اللي متابعين الجو العربي والكل فما الباسيو اللي هو محلول معناتها وفي دي زوفرتور معناتها فما أكثر شمس باش تدخل للدار. أنا هوني ربيب نرجع بيك لعيشتنا الزمنية ان نقوم بكري
1: مع قالك عشتنا اللازمني وتبسمت ناس
0: خاطر انا عشت قبل ان نقوم بكري نحركوا على بكري ونسكروا شبابك مليح فوالا اكزاكتومون. انا جو تروف هذيك هي احسن سوليوشن معناتها باش ما نكلفوهاش معناتها هذه حاجه مقدور عليها للناس الكل.
1: حاولوا بنات يتغشوا ناس جماعه اللي يسكنوا في ليبرتمان كيفاش معاهم؟
0: لا بالحق معناتها هيك هي خاطر شوف انت قدام معناتها هذا حل بسيط مي هو افيكاس خاطر راهو كي نرجعوا للسيستم العيشه قبل راه ماهم غالطين في شيء معناتها كانوا حوايج معناتها يعملوا فيهم اللي هما سدين عليهم سنوات كاملين قبل التكنولوجيا معناتها كنا لا كليماتيزور لا غيره كنا الجره معناتها تعرف القله الماء يبرد فيها معناتها فما راهو اخي الاركتيكتور بيو كليماتيك الليتود نتاعها منين بداو من حوايج كانوا عايشين الناس قبل معناتها انه حصيره يبلوها يخليوها على الشباك باش الهواء كي يدخل بارد برشا حاجات فهمت. دونك انا كيما عشنا احنا قبل وقت قايلة براتيكمون دارنا مسكرة بعد كي تتهفت شوية القايلة وإحنا نخرجوا نبردوا المشية والبراندة ونخرجوا وقت البر
1: ونصيق ونقعدوا
0: حاجة أخرى زيدة نجموا خاتي الديكوراسيون الاركتكتور حتى في الميكلة متاعنا نخفوا الماكسيموم باش ما نحسوش بالسخانة باش ما نقعدوش الحمل الكل نهزوا على الديكور معناتها
1: هكا مختصه بالمجالات الكل ناس بنعرف يعطيك الصحه ميرسي بوكو ناس يعيشك لله. كل مره نطرحوا معاك مجال معين في الموضوع اللي انت تحبوه مختصه فيه ونجاوبوا على الاسئله نتاع الناس يعطيك الصحه على نصائح بالنسبه اليوم. هذا هو في الاكتو في الحاجات اللي نعيشوا فيها مش كان في تونس ما في العالم الكل بلدان في العالم الحقيقه عملت استراتيجية مخططات من سنوات باش تقاوم التغيرات المناخية اللي نعيشوا فيها. إن شاء الله إحنا زادة كيف نحسبوا حساب الأمور هذه نعرفوا مش في لحظة ولا سمعتونا تاعو باش تبدلوا كل شيء, خاطر كما قالت ناس تسمعوا فيها من قبيلة من الأول بالأساس من الأساس يبدأ التخميم هذي والشيء هذي. أنت ميرسي إناس بن عربي يعطيك صحة عليه يعيشك لله على النصائح بالنسبة اليوم. واصلين معكم حتىش للنص النهار, خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.

0: سام فايبس.
1: لحظة شو 35 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنص نهار وحاضر بحضينا وموجود ويعمل في الشغب على خطر حال اللايف تيك توك في التيك توك متاعه حمزة الكريفي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا. شنو الأجواء؟ الحمد لله في خير ونعمة
1: بربي. معاش يسمعوني هكا يسمعوني في اللايف. نسلم عليهم الناس الكليك الموجودين في اللايف تيك توك متاع حمزة. يا أخويا عاملين معنا جو وقاعدين يسألوا محليكم ربي يفضلكم ومرحبا بكم. ولا
2: الحمد لله عندي كوميونيتي طياره على الاخر في الشين تيك توك حمزه تكنيك دو بيش لاليني. نحل لايفوات بريس كل يوم ونعمل دي فورماسيون ونعلموا العباد ونبارطاج دي زيدي ونستفادوا مع بعضنا
1: والمغرمه
2: موجودين ما شاء الله والمتابعين موجودين الحمد لله
1: ما شاء الله. يلا في حلو البتين ده
2: حلو البتين
1: حمزه يهديك
0: وانت بحر مع حمزه الكريفي.
1: ثلاث سنين توا المشكله هي نفسها ينسى يتعدى ديريكت. هاي موضوعنا شيق اليوم.
2: موضوعنا شيق في ظرف غلاء الطعوم وحتى فقدان الطعوم وطعم مش ديما موجود وحسيت بالكشي ثم برشا عبيد يقول لك ما نبداش في الديسبلين تاع المسيت خاطر يخاف من كثر المعطيات يخاف من لي تكنيك تكثر عليه الاسامي تكثر عليه
1: تقول لي غالي حمزه من اليه
2: غالي
1: اذا نحكي غالي قديش اقل حاجه الى اغلى
2: بوزل
1: تو نحكيوا على الطعم نجمو نحكيوا على الماتريال ولا نحكي نحملي ولا عملت بوليميك ما هذاك هو الفلوس معناها
2: اكزومبل مثلا تنجم تشري بوبينه خيط طرف خيط هكا تنجم تشري بوبينه ب 4 دينارات كيما تنجم تشري بوبينه خيط فيها نفس الكونتونونس ونفس المتراج ب 70 دينار كيما نجم تشري اون كان ب 30 دينار نجم تشري اون كان ب 4000 دينار ورخيصة تتسمى رأي ب 4000
1: 4000
2: ب 4000 قصبة ما غير موتور قصبة فقط
1: وكي تبدا موتور ودنيا وكامل
2: قصبة وتزيدها موتور ب 3 ملايين 7 ملايين قصبة وموتور وخيط وسيبورت نجم تنجم تهبط ب 10000 دينار قصبة وموتور هكاها
1: واو
2: وشوية ماتريال معاك معناها كان الاكسسوار زايدين.
1: انسان مغروم يمارس فيها ولا انسان برو في المسابقات ودنيا
2: انسان ايزي عنده فلوس بالطبيعة باش نجم يعمل هذا الكل.
1: اوكي.
2: نجم يكون مش موش بروفيسيونيل، اما جوست يحب يكسب وكا وكسير.
1: ايه.
2: نجم يكون دخل في الباب نتاع الفخرة، تفاخر بالماتريال.
1: عادي يعني عندي حاجة مزيانة على روحه عادي معناها.
2: ثم يكون عملها بون كيف روحه باش يشيخ على ماترياله، يقعد قدام البحر يبدا يتمتع في ماترياله وشيخ على كذا، ثم اون كونفور دو بيش، خاطر فرق بين تهز ميزان نتاع قصبة 3 ملايين تبدا توزن 400 غرام فرق بين قصبة الأخرى ب 200 دينار توزن مثلا 700 غرام كونفور دو بيش فما زادة كيف كيف بيرفورمانس باش تعاونك هي في النيفو كومبيتيسيون إذا أنت تعمل كومبيتيسيون باش تعاونك برشا الكان الغالي هذيك أو الموتور الغالي هذاك أما يقعد راه هو نسبة الريوسيت من الماتريال يزيدك ريوسيت
1: عامل من العوامل
2: عامل يزيدك 20% ومن بعد تقعد انت الكونيسونس اللي عندك وتكنيكك
1: ورزقك من عند ربي
2: وليكتور دو مير وبارتي كبيره رزق من عند ربي
1: اوكي
2: هذا الكل يقعد
1: منه نحكيو على حاجات بسيطه مي كي نحكيو على منافسات ومسابقات معناها في تونس ولا في العالم نحكيو على هي برشا فلوس
2: نحكيو على برشا فلوس تو ثم في تونس عملنا بطوله العالم للصيد ماستر سينيور ونعملوا في دي تروفي انترناسيونال معناها مسابقات عالميه عندنا اربع مسابقات في العام يجيونا عباد من ليزترونجي يطلعين المان فرانسيس مغاربه جزيريه ليبيا موريتانيا مكسيك جاونا يلعبوا في تونس كيف كيف توا عندنا كولتور دخلت جديده في تونس برشا توانسه بحكم احنا الجامعه نتاعنا واقفه البريود هذايا وقاعدين نعملوا في الانتخابات وعندنا شويه امور معطله شويه ولينا نخرج نسافروا احنا لبرا صياده ونشاركوا في مسابقات دوليه ونحتلوا المراكز الاولى في تركيا
1: برافو والله
2: في ايطاليا في المغرب في برشا في هولندا في فرنسا برشا صيادات وانسى الغرام تطور بهم ولا يحب يحط روحه اون كونكورونس مع في التريو نيفو اليوم
1: بالنسبه للطعم ما جاوبتنيش على السويم تاع الطعم
2: السويم الطعم من 8 دينارات وانت طالع
1: اوكي
2: 6 دينارات وانت طالع المشكله فيش على حلقه اليوم علاش على خاطر ابار الطعم غالي في كثرة الصيادة في شهرين هذوما جويلية أوت والناس كل تمشي للحمولة المسجد باش ياخذ طعم الطعم يوفى من الصباح
1: اوكي
2: يجي واحد العشية يخرج العشية باش يمشي يصطاد ما يلقاش
1: دونك عندنا بدائل اليوم
2: عندنا بدائل باش نصطادو ما غير طعم ما غير دوت
1: لا بلاش
2: ما غير كلوفيت ما غير خبز
1: زي
2: حتى طعم ما يستعملوا طعم جملة
1: كيفاش التكنيك
2: كيفاش اليوم احنا توا في السيف موسم السمك الأزرق وفرة نتاع سمك أزرق كي نقولوا سمك أزرق نحكيو على سردينة سيردة لاتشا وبالله عايشكم جوست نعملوا فرق بين السردينه واللاتش راهو 99% اللي يبيعونا فيها يبدا عايط هاي السردينه هذيك راهي لاتش
1: شنو الفرق؟
2: ما هي السردينه السردينه في التصوير نكتك حل بالعرض
1: اوكي
2: ما فيش بون سفره في عرضه اللاتشا هيك بون سفره بالطول ما لين نشرو فيها في المرشيه هذيك الكل 90% سردين لاتشا سردينه قليله وجودها وفي الابرات هذه ما نحكيوش عن شو اللي هي تمشي برشا اكسبور السردينه راه قليله على الاخر وهذاك باش نعرفوا احنا الفرق توا سومها تاع على الاخر اليوم شوف الكيلو اللاتشا ما نقول السردينه ب 500 فرنك كيلو سردينه سورس كبير نتاع اوميغا 3 فوكا لينا نبعدوا شويه على الدواجن وعلى اللحوم توا سيف سلايته وشويه سردينه يابانيه يا شويه تنجع على الاخر وقت سردينه لاتشا شورو بيشي شورو شورو بيشي شورو سفير شورو جربه القلعاية الدمي بيك والمسلة وبرشة أنواع من السمك الأزرق هذوم هم السيزون تاعهم به احنا السمك الأزرق كما الحيوانات ربيب في الطبيعة مهمش كلهم الحيوانات يأكلوا أشياء ثم حيوانات عاشبة ثم حيوانات مفترسة السمك الأزرق في البحر هو راو سمك مفترس يعوم في بون يعوم في مجموعات باش يحمي روحهم من المفترسات كي باش يشوف حاجه بشكل
1: تفكرتني انت مره وقت حكيت لنا على الطعم بالدجاج هذيك
2: كلوا بالدجاج
1: قعدت نغزل
2: يستادوا بها
1: ما نسيش
2: الكبده نتاع الدجاج يستادوا بها
1: صح
2: المسار نتاع الدجاج ينظفوهم ويشيحوهم ويملحوهم ويزودوهم شويه فلفل احمر باش يبدلوا لهم كولر نتاعهم ويستادوا بهم ويشدوا بهم في حوت ما شاء الله راهو السيد سوليميت معناها راو اذا تجتهد باذن الله راك باش ربي يوفقك المهم انت تفهم شويه مورفولوجي نتاع الحوت كيفاش تاكل وكيفاش تعيش باش تعرف انت كيفاش تتصرف معاه فاحنا اليوم بما اننا في السمك الازرق باش نستحقوا ماتريال سهل على الاخر باش نستحقوا اون كانابيش تكون بيس كيما هكا والا دو بيس سوما رخيص ما يتجاوز 30 دينار موتور صغير كيما نشوفوا فيه اصحابنا بعد يتفرجوا في اللايف ستريم على اليوتيوب ولا على الفيسبوك والا في الريلز نتاعنا كيف موتور صغير سومو ما يفوتش 30 دينار مستحقوا رصاصه صغيرونه ميزانها بين 50 و 80 غرام احنا وقداش نحبوا نرميه بعيد والا احنا والبروفوندور
1: أيوة. وباش
2: نستحقوا المونتاج هذا اللي هو باش يعوضنا على الطعم شنو هو المونتاج هذا ينقولوا له سابيكي ينقولوا له ميتخيات هذه تقنيه يابانيه من جابون صنعوا مونتاج في خيوط قصار خارجين اخر كل خيط تلقى امسون وتلقى الحاجات المزيانين هذوما خيوط لمعين شويه بلاستيكي لمع كيما الريش الصغار هذوما هذوما باش هما يوليو يشبوا عباره يرقات نتاع اسماك والا عباره كعبات كروفيت صغار احنا باش نرميو المونتاج نتاعنا ذا باش يهبط في الماء مانيش باش نرميو ونجبدو ربي ماهيش لونسي رملي لونسي اي انيماسيون اي ان بو دو وباش دور شويه اش معناها باش ترمي واش تبدا تهز في القصبه الفوق وتهبط كان تشوفوا في الفيديو في الاستوديو جماعة حتى اللي يسمعوا فينا في الراديو يرجعوا يتفرجوا بعد أيوة. تبدا تحرك فيهم هذوما البوند نتاع الحوت كيبدا متعدي كي تشوف هذوما يلموا ويعملوا لمعه في الماء يمشي في مخه اللي هو حوت صغير باش يتاكي حتى كان ماهو جيعان الحوت الازرق في مخه لازمه كي يشوف حاجه تلمع ستينس هو بكل يمشي يختف الحوت قبل اصحابه الاخرين راهو باش يختف حتى كان شبعان راهو باش
1: ديجا يعملوا في موفمون هما وحدهم لهنا دونك يعملوا حركه في الماء ديجا
2: يتحركهم هكا يعملوا انيماسيون مع اللمعه نتاع الشمس مع
1: اللمعه نتاع
2: الشمس يمشي في بالهم اللي هو هذوما حوتات صغار والحوت باش يجي يتاكيك ديريكت هما به نرميو ندوروا بشويه بشويه وميم طون نحركوا الفوخ اذا حسيناه ثقلت معناها كعبه حوت تشدت انت عندك شانس راهو انت اكثر من حوت تنجم عليها تبدا تزيد تدور بشويه بشويه ما تجبدش شكل الحوت الاولى لين من بعد تخرج اكثر كميه نتاع اسماك
1: باش
2: تخرج بالخمسه سته كعبات حوت وين نجموا نصطادوا بالتقنيه هذه كان بنزرت
1: أوكي.
2: اللي هو هيش السردينه وماكر وشور ما شاء الله
1: موجود بكثره
2: حلق الويت كان الكرم رادس اي سقالة عاليه
1: أيوة.
2: برط اذا ما مسموح فيه المسجد نتاعو من الفلوكه من الكاياك حتى فوار حتى من الشط تنجم ترمي وتعمل ريكوبيراسيون لونت وباذن الله تنجم تشد الحوت ما غير ما شريت طعم ما غير ما فركست الطعم ما غير ما عقدتها بماتريال صعيب لا ابره لا ناقوس لا ستايلايت لا ديغورجور به وقتاش نجم نستعمله في النهار مش في الليل خاطر الحوت الازرق يعمل برشا على الرؤيه باش ياكل يشوف ويتاكي دونك ما يعملش على السماء ما يعملش على على على الشم يعمل على الرؤيه باش يشوف اللمعه نتاع الحاجات هذوما ويتاكي وياكل يصبح قائله والا في الليل كيفاش نجمو نختاروا البلاصه اللي نقولوا بروبيس اكثر من البلاصه الاخرين باش يكون فيها الحوت الازرق موجود احنا يا نلاحظوا حركه فوق الماء نتاع اللمعه نتاع حوت يا نشوفوا العصافر الطيور البحريه قاعده كيفاش تتاكي وإلا قاعدة تدور فوق البلاصة هذيك نعرفوا راه موجود حوت غادي، يا إلا نشوفوا مثلا حوت ينقز هارب من البريداتور نعرفوا راه فما حوت أزرق غادي ونستعملوا التقنية هذه باش نستادوها إفيكاس براتيك ما تكلف لكش فلوس ما تسحقش باش تفركس كل مرة على طعم باش تمشي تستاد ما أنصومبل كيما هكا محطوط تحتك أتو مومون ترمي وتعمل جو وتشد حوت بنين وتستاد وطوى وقت البوسون بلو في السيزون بتاعو ناكلوه نفع الاخر سورس كبيره نتاع اوميغا 3 لي روسيت اللي نجمو نعملوهم زيد كيف كيف كبار كبار على عصبين بالسردينه كعبر بالسردينه سردينه باني سردينه مشويه مرقة لوبيا بكعبر السردينه 7000 روسيت نجمو نعملوها ونستادوا باقل التكاليف وان شاء الله يا ربي يرزق الناس الكل
1: ان شاء الله. انت قلت لي لهنا هدايا في النهار خير، في الليل نجمو نعملوا نفس الحكايه
2: ولا في الليل ما نجموش نعمل كما قلت لك ربيب راه الحوت
1: نحكي على التقنيه نتاع انه بلاش طعم في حد ذاتها مش بتكنيك هذايا
2: بلاش طعم ما تنجمش في الليل على خاطر في الليل انت باش تدرج باش تستدرج الاسماك باش يجيوك لازم حاجتين يا باش تلعب لهم عليه في فيزويل هما باش يشوفوا حاجه دونك لازم تخدم بالطعم وطعم وطعم يكون بالليبل فلوتون وفوسفو
1: وإلا لازم صحيح تدك عليه شكل
2: فوسفوك نجمو نصطادو السمك الأزرق زادة كيف كيف اون سيرف كاستينغ بالطعم
1: أوكي.
2: إذا أنت مثلا تحبش ميترايت هذي لازم تاخو مونتاج هي 3 في 70 هي 3 في 90 يكونوا ديزومبيل مخدومين بالنيلو ديامتر ديزومبيل بين الفان والفان دو ماكسيموم حتى كان احنا مانا هكا مانيش ديزاماتور برشا نجمو نصطادو بخيوط 18 وإلا 6 كل ما نفينو في الخيوط كل ما الانيماسيون تكون ريال أكثر الطعم يكون خفيف ديدان بحرية شيطانة وإلا قرص بحيرة جويدة باش الطعم تاعنا يطلع للسرفاس الحوت تاعنا باش نفيزيو يعوم أونتر دو زو وإلا على السرفاس باللي بيرل فلوتون بالانيماسيون تاع لي بيرل بالفوسفوريسون بالكولور اللي ديجاجي نجمو عندنا شونس نشدو سمك أزرق. أما زيدا نزيدو معلومة راه السمك الأزرق في الليل تنقص على الاخر الاكتيفيتي نتاعو يقعد براتيكمون كان القراد لي شاسي في الليل خاطر هو بطبيعته يخاف من البريداتور دونك هاكا يتخبى معناه بلي بيل فلوتون بالطعم مغرب وشويه ملي فما شويه شانس اما ماش افيكاس على الاخر كيما احنا باش نستدوها في النهار.
1: سي بيان بالنسبه للقرارات نجمو ترجعوا حكينا في الموضوع هذا قبل وكان تحت الطلب خاطر عاودت وسالتونا عندك
2: اما نحاولوا نخصوا حلقه جايه نحكيوا شويه على القرار على برشا كومنتريات وفي التعليقات نتبع على الريزوسيو قلنا حمزه زيد حكينا عليه خاطر يحبوا يتعلموا يصطادوا القرار بالحي مسيد القراد بالطعم الحي باش نعمل شدوا حوتة حية باش نعمروها وباش نستادوا به
1: اوكي
2: هذه ان شاء الله نخليوها في الحلقه القادمه
1: اوكي هكا سسبنس كيما قلت جعفر عطانا حمزه بالنسبه لليوم تعرف فما تعليق عند معاذ تحيه لي والوليد الكوليكا جاد فدوى هدي صبري طاهر زيد كيف كيف قال قرات غالي اما بنين معاذ قال صح عليك معلم عايش مع البحر والحوت بون حسي له صح عليك انت صح عليك عرفتك لي فوالا
2: أنتر بارنتيز البرشة وخيان يقولوا لي عايش مع البحر أنا رايح حياتي بحر وأنا راني مولود في البحر باب إيش معنى مولود في البحر ما أقول لك الداخل ما مفقود والخارج مولود
1: منعرفش
2: وداخل البحر مفقود والخارج مولود أنا 2018 ولدت من جديد غرق السفينة كنت نشتغل على متنة أنا خاطر بحار في الأصل ممكن حتى أنت في بالك شنو تصورك
1: عندي منها شوي
2: الباتو غرق بينا في اليونان وعودت منعت من أول جديد وربي بعثني للحياة وأنا براني بالرسمي ولد بحر.
1: واو هذه عام قدي؟
2: 2018 16 ديسمبر 2018 في اليونان جزيرة كريت الباتو تونسي وأكبر نوع وريتها في حياتي وغرق بين الباتو وغرقنا معنا باتو واحد آخر وكرثة كبيرة صارت في البحر
1: يرسيف.
2: وخرجنا عمان فك ديسمبر الاربعه نتاع الصباح والحمد لله يا ربي هذه لازم حلقه كامله نحكيوا فيها مغامره حمزه
1: فاجئني فاجئني نعرف اللي انت من الاول حكيت البحار وكل ما شيء اما هذي حكيت الغرقه ما اول مره نسمعها فاجئني في المباشر حمزه
2: انا ما خرجت من دومين البحر الا ما صار لي الاكسيدون هذا الحمد لله حاولت ولدت من الاول جديد
1: سبحان الله
2: الحمد لله قعدت في البحر اما هاني في البر
1: قعدش من ساعه قعدت كيفاش احكي لي شويه تفاصيل
2: الرحله خرجنا من ميناء صفاقس
1: إيه؟
2: نطلعوا للمصر 4 أيام في الباتو للإسكندرية عنا ميسيون باتو اسبانيولي باش نعملوا له قطر باش نكركروه باش نزوم من مصر باش نوصلوه لإسبانيا في ثنية موفيتون فورس ديس ريح فوق 110 كيلومتر في الساعة نو أمر الله نزل احنا وصلنا في نيفو وقت بعد 3 أيام في البحر صارونا دي بروبليم تكنيك بداو يصيروا ما نجيبش نحكي على الديتاين تاع الاكسيدون احتراما لسريه التحقيق وكل شيء. اما وصلنا في الاخر بعد 3 ايام الباتو ما عادش فيه انرجي الموتور نتاعو ما عادش قوي باش ينجم يقاوم البحر هذاك الكل. وكيما التيتانيك يدخل فينا جبل تحت البحر.
1: انتوا ما دخلتوا في جبل؟
2: لا لا جبل تحتنا احنا نمشيو عملنا موياج في بلاصه جبل ما عندناش كارت نتاع البلاصه هذيك جبل ينقب الباتو من اللوطه يتنقب الباتو يتقلب يهبط في وسط الماء وترسيلك تهبط لازم كوب لي جي تهبط للماء وتخرج عمان والحمد لله يا ربي على اليسار.
1: ما الاكسبيريونس يحكي فيه عرفتو كلمة بدارك جدا ما تنجمش تنساها. سبحان الله كعليش تولدت في البحر
2: الحمد لله
1: سبحان الله ولد بحر ولد بحر يعطيك الصحة حمزة الكريفي ميرسي على النصائح متاع اليوم هذه كانت ولد بحر فوالا
0: ولد بحر مع حمزة الكريفي
1: على سن ورمح كما يقولوا والله حمزة يحكي مع جميع انتو في التيك توك ما خليهم شوفهم شنو يسألوك تفعلوا معاك في المباشر سكر اللايف سي بون ميرسي يا حمزه يعطيك الصحه. دونك مازلنا في المباشر حمزه عرفتك اللي قاعد تفكر في التفاصيل وسي بون صراحه مع الحكايه هذه انا باش نخرج نسمع برشا حاجات باش نحكيو فيها فاصل فاصل صغير وراجعين يلا

طب ليه راغب على ما وصلنا ل 11:56 دقيقة ولنهاية موعدنا اليوم من حصتنا، وديما نفكركم بالتوريخ متاع المهرجانات ونحكي لكم في ختام حصتنا على مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويلية حتى 15 أوت. عندكم عروض موسيقية عالمية، أوبرا، ديزوركستر سيمفونيك، ما تتفلتش. دونك باش تحزو تنجمو تكلمو بلوتو تدخلوا على تسكيرتي.تيان، وعندكم 3W.festivalelgem.tn. دونك عروض حلوه برشا، كل مره نحكيكم على مهرجان جديد وبرمجه جديده، واحنا في مواكبه لمختلف المهرجانات في مختلف البرامج نتاعنا، والتغطيه متواصله على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ميرسي ناديا، شكرا ايمان، ميرسي مريم اللي كانت معنا اليوم وقبلت تليفوناتكم على 31 328 328. شوي اخر مستجدات الاخباريه الجهويه والوطنيه والعالميه مع بهيره العوجي. منك نسمع مع هدى الورغمي، نتلقى غدوة في لمين، وباي باي.

0: Publicité.
1: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزانواي خليوك تديباسي لي ليميت نتاعك الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون رياكتور توا في تونس ب 2200 رياكتور بوش يور ليميتس
2: ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت عروض متنوعة تستنى فيكم البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96
4: Vous écoutez Dion

0: Diwan FM. Diwan FM Flash News.
1: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. السيطرة على حريق بمنطقة سيد محمد من معتمدية عند راهم أتى على 8 هكتارات من الغابات وحقول من الأشجار المثمرة وعدد من القنوات البلاستيكية المعدة لري الحقول وقطيع من المشية وفق ما أفاد به عدد من المتضررين. غدا تحتضن مدينة العلوم بتونس وعلى امتداد يومين الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية، وأيضا في عدد من الاختصاصات من بينها علوم التصرف والطاقات المتجددة والملتيميديا والوسائط المتعددة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الاختصاصات. الإدارة العامة للديوان تعلن نشر نتائج الاختبار الكتابي للأسئلة متعددة الاختيارات للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوان المفتوحة بعنوان سنتي 2024 و2025 بموقع الويب الخاص بها، مضيفة أنها تضع على ذمة المترشحين المقبولين عند الولوج إلى الموقع الاستدعاءات الفردية لاجتياز اختبار الفحص الطبي التي يتم طباعتها للاستظهار بها يوم إجراء الاختبار. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان تعقد الخميس القادم جلسة تخصص للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بشأن مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية بهدف إرساء نظام أساسي خاص بهذه الإطارات بما يحدد حقوقها وواجباتها وينظم مسارتها المهنية وشروط الانتداب والترقية والتكوين، فضلا عن ضبط الوضعيات الإدارية والمالية للأئمة والخطباء والمؤذنين وسائر العاملين بالمساجد. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,293 شهيداً و173,906 مصابين حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية. والحرس الثوري يعلن إيقاف ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

Radio Anapha. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: بصوتكم.
1: صيف معانا It's Fun Time.
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم منك نسمع، صوتك تسمع.
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام، مع بعضنا السيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار نترقى معكم توي توصل حتى للماضي ساعتين كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحياتي لكل المستمعين والمستمعات، لمشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. طريق السلامة للجميع، لكل الناس اللي تسمع فينا وتبع فينا في الطرقات، ربي يوصلكم إن شاء الله سالمين غنمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، ربي يعينكم من زادة، وإن شاء الله ربي يعطيكم القوة. ذروة أخرى اليوم لموجات الحر، تقريبا كل الولايات باستثناء ولاية القصرين فيها أرقام قياسية، وهي تحت وضع طقس حار جدا مع ظهور الشيلي. يعني تقريبا درجة الإنذار تعتبر يقظة تابعة في المناطق هذه باستثناء ولاية واحدة وهي ولاية القصرين. ربي يعطيكم القوة جميعا، وردوا بين على روحنا سروحنا، وإن شاء الله يا ربي سلمين غانمين الناس كل. مرحبا، تحية الجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج، ومرحبا بالجالية اللي روحت لبلادها. مرحبا، إن شاء الله الظروف هذي ما تأثرش على العطلة، نعرف ما وضو وسخانة وغيره، لكن إن شاء الله تعديه عطلة بين الأهل والأقارب في أفضل الظروف. شنو باش نحكيه اليوم؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا. هيكل سفينة مدفون في الكازينو يمثل خطرا على المصطفين، ودعوات للتدخل العاجل في صفاقس. موضوعنا في ماكس بختاج. مع انقطاع التيار الكهربائي، ما هي الأطعمة التي يجب إزالتها من الثلاجة وإتلافها؟ موضوعنا في ديكريبتاج. فتح باب التسجيل في الحج، فما هي الشروط والإجراءات اللازمة؟ موضوعنا في اللاكتو دجور. منتجو الطماطم يدعون إلى توفير الكهرباء بعد تسجيل أضرار جسيمة بالمحاصيل. موضوعنا في ميديتور. تونسيون بالخارج يتبرعون بعشرات الأسرة ومراتب طبية لفائدة مستشفى منزل بورقيبة. موضوعنا في كويب. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو مربي الدواجن لحماية قطيعهم من ارتفاع درجات الحرارة. دكتور أحمد رجب ضيفنا في لوشيف خدجوغ. تسجيل درجات حرارة قياسية وذروة الحرارة، موجة الحر هذا اليوم، فما ستنتهي هذه الموجة وما هي حقيقة قدوم موجة جديدة؟ موضوعنا في الشيف خدجوغة. نصائح لمرضى السكري تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. موضوعنا في الأنفو.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار مثلين الجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
3: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، مريم مصمودي في استقبال تليفوناتكم، انتصار المكاور، أشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
0: ما تبدلش الموجة.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام .net. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الاصدقاء وصديقات اللي تواصلوا معنا. نحكي على هيكل سفينه مدفون في الكازينو، في شاطئ الكازينو في صفاقس، يمثل خطر على المصطفين، ودعوات للتدخل العاجل لحمايه الناس اللي موجوده غادي لازاله التصرف في الموضوع. نحكي فيه تدشويتا. الناشط في المجتمع المدني زياد الملولي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، صباح الخيرات.
2: صباح الخيرات هدى، تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي ديوان فم.
1: شكرا على قبول دعوتنا، نورتنا، اهلا وسهلا. كنت خرجت في لايف وحذرت مرارا وتكرارا من موضوع هذايا، لايف مباشره من شاطئ الكازينو اللي هو اغلب الصفاقسيه تقريبا المتنفس الوحيد اللي موجود في وسط المدينه.
2: إفكتيفمون هدى، مش مرة مش اثنين ملي تم ردم هذاك الأربعين متر، وكنا متابعة لثيقة معاهم، وكنا ننقلوا متابعات، كنا نعملوا ونقولوا راهو قاعدين تتردم، قاعدة تتجد، قاعدين ولا عندنا شاطئ. وعرضتنا وقت السفينة وبدأت معناتها باش نعطيه كل حق وبرشة مجهودات باش تترفع، اتنحى منها الربع ولا الثلث، لكن قاعدة ديما رزينة لأن هي قديمة من السبعينات ولا من الثمانينات، مردوم الهيكل متاحة.
1: هي كل هي شنية بالضبط، شنية تاريخها وشنية حكايتها؟
2: هي بارجة يحكيوا أنها كبيرة، وقبل غرق غادي بعد جبدوها حطوها في الكازينو، وقت اللي الكازينو كان معناتها وقت السبعينات ما تسكر ولا بذلك الديبوتوار يطيشوا فيه الزبل ويطيشوا فيه الفضلات ليزونجان، قعد غادي مع نفام تاع البحر غرق سي ولا صعيب التطليع نتاعو. لكن وقت اللي صار الردم تردم وعملوا فوق منه دي كيس دو سابل، وقلنا راه وقتي عام اثنين، لكن معناتها اليوم تحير التراب هذاك وتحفر ورجع ظهر الهيكل نتاع السفينه اللي هو هدا حديد ومسدد عنده سنين. اليوم كي نشوفوا معناتها عملنا الفيديو الاول دوما بدات تظهر، قلنا اوموان يا خويا صعيب الهزان نتاعو نرشقوه بدي بوتلي بحوايج ونسكروا عليه منطقة خطيرة. اليوم صغير يجري من الشط تلقى معناتها جي 20 متر وحديد مشوك، وشفتوا في الصور معناتها باريرات حديد مسدد، يخي اليوم معناتها لزة الواحد يستقرب للبحر انه قريب ويمشي على السطيح، لزة لقدر الله يخرج يولي في زريرق ويولي في الزيد يولي راهو تجمع مضرة كبيرة تصير
1: في الليل مع قصان الضو ونجم نشوفها حد وغيره معتاي.
2: لا ما بالكل، هذه تصورت في الليل معناتها، شوف معناتها مغطية بالضريع معناتها واحد يعثر فيها مشاء والزيد ما يش لوحة ولا دونك انو تساكل دونجورو. قلنا كان لابال وإلا ميناء الديوان المواني وإلا المعتمدية والكل، لأن وقت الكل شفناهم وقت اللي بداوا ماشيين حيوة. اليوم نعملوا في الفيديوهات يا خويا كانوا صعيبة الهزان متاعها وما واش وقته الصيف دهمنا وقريب الشطر متاعه والخطر مازال واقف قدامنا جاسم. معناتها إذا كان اليوم نسكروها بلاصة نعملوا لها ديريبون نرشقوها باللوح حاجة بيئية إيكولوجية، وفي انتظار أنه يترفع وتصير فيه جلسة عمل، لأنه اليوم لو كان يتضرب عبد وإلا يموت عبد هيك الوقت تولي لجنة كوارث وصارت ونتأسفوا ونجيوا والمسؤولين الكل تهبط. يقول يعني نبقى هناك مجتمع مدني يقول علينا تطبيقة يا أخويا التطبيقة فما خطر هنا هزوه وإحنا معاكم معناتها
1: نستبق الخطر.

0: الله يا رب يكونوا يسمعوا فينا. انت ما سمعوناش في سايب التروتوار، ان شاء الله يسمعونا على الديوان السام يا اخويا. اشقوا عملوا حل، انتم المسؤولين، عندكم مدير شركه لابال، عندكم السيد مدير المواني، الكل نداء بكل محبه بربي، فما خطر نحاولوا نزوه.
1: واضح، ان شاء الله يدخلوا في الاجال هذا، هو معناتها قبل ما تصير حتى حادثه، قبل ما تضرب حتى انسان. شكرا جزيلا، ناشط بالمجتمع المدني زيد الملولي، ان شاء الله صوتك يكون وصل ونداءك وصل للسلطات المعنيه للتحرك العاجل في هذا الموضوع. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار 21 دقيقه على موجتنا.
2: ديوان اف ام، عسلامه
3: عسلامه. ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا، وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا. ديوان اف ام،
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام، نحب نقطه النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكه الموجه صفاقس
7: على 91.2
2: تونس،
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. جوك موسيقى، تسمع راب، بو

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. نص نهار و23 دقيقة على موجاتنا مع انقطاع التيار الكهربائي. حتى كي تقابل انت والجيران ولا اصحاب والزملاء وغيره يقول لك عندنا برشا ماكلة فسدت في الفريجيدير، الحمام تاعي فسد، فما شكون يقول لك عندي حاجات مكنجة لهم فسدوا، كل واحد وشنو يقول. اذا كان ساعة نحكيو على انقطاع التيار الكهربائي، هل انه زمنيا نتحثوا مثلا اقل من ساعتين نتصرفوا، اكثر من ساعتين نتصرفوا تصرف اخر، شنو هي الحاجات اذا كان اذا قص الضوء معناتها بصفة مباشرة لازمنا نتخلصوا منها ونتعشوها من الفريجيدير، ولا الحاجات اللي يصير لها مثلا ديكونجيلاسيون هذيك اوتوماتيكمون معناتها لازمنا نبعد عليها. شنو اللي كيفاش نتصرفوا في الانقطاع هذايا للتيار الكهربائي؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيت.
0: ديكريبتاج
1: أخصائية التغذية والرجيم علا القرقوري، هكا هزيناها من العطلة الصيفية متاحة، نقولوا لها عيد ميلاد الزواج سعيد، وشاء كل عام وانتي سعيدة وفرحانة ومتألقة يا علا.
2: يعيشك. دونك سلام عليك هدى على جميع مستمعي ديوان إفهم.
1: شكرا.
2: يكونوا نسل كل بيت صراحة، يعني الوضع ياسر خايب وياسر تشكيات،
1: ان شاء الله مرحله تتعدى. قل لي كي قص الضوء والفريجيدير معناتها زاد يتقص عليه الضوء، فما حاجات لازمنا نتخلصوا منها ولا نحسبوا بالوقت ولا كيفاش نتعرف؟
2: هو حتى تخلص منها ديريكتومون، خاطر نعرفوا ان الفريجيدير تشد معناتها البروديه نتاعها شويه كمان، خاصه اذا كان تقعدش تحل وتسكر معناتها. دونك اذا كان قص الضوء حاول انك تحل الفريجيدير فريمون بالحساب، ما تحلو فين فريمون في حاله لازمك تحل باش تنت حاجه باش تقعد البرديه باكثر وقت.
1: نحاولوا تفاداو معناتها ماكسيموم حل ماكسيموم حل الفريجيدير،
2: فوالا بشكل البرديه تقعد محصوره لداخل وتقعد ماكله لاباس عليها اكثر وقت. دونك اذا كان ما قعدتش نحلو فيها برشا الفريجيدير، نجمو نحافظوا على الماكله اللي فيها تقريبا 4 ساعات، من 2 إلى 4 ساعات ماكسيموم، يعني كان حد الأقصى نتاعنا 4 سوايع. دونك شنو الحاجات اللي نتفاداوهم؟ بالطبيعة باش نتفاداو الحاجات اللي كما قلت أنت عملت كونجيلاسيون وبعد ديكونجيلاسيون، كان فيك حاجة اتحلت من الثلج نتاعها هذيك لازمك تنحيها ما تعطيهاش ديريكتومون. سينو لازمك ترد بالك وديما تشم ريحة الماكلة اللي أنت حاططها في الفريجيدير، مثلا حليب، ياغورت، زبدة، الماكلة الطيبة اللي عندك في الفريجيدير قبل ما تاكلها بالطبيعة لازمك تثبت من ريحتها قبل. دونك هنا ما نجمش نجينا نقول هاي الناس كل قصة ضوء طيش ماكلة الكل، أما لازمك تكون تعرف إنك الحاجة هذيك مثلا لك لست حطيتها اليوم ولا طيبتها أمس، دونك ماكسيموم نهارين متاع قص عليها الضوء ورجع فما الدو

0: وبعد يجي أكهو. لكن حاجة جديدة ما تمزلتكي طيبتها مزلتكي حطيتها بردت بالبيهي وخليت وقتها لكن نجمو نستحملو معتها نثبتو نشوفو انتي والدات نتاع الحاجة اللي وقتي طيبتها وقديش عندها ديجا في الفريجيدير خطتنا بس عبيت تعمل باتش كوكين كما نعرفه في الصيف يقولك ما نحبش نقعد في الكوجينة تلقاه يطيب في الويكاند ويحط الميكلة بجاكا يلقى كل شيء حاضر ثاني يشوي دجاج يحط ثم برشا عبيت تستسهل معناتها تو دونك هنا حاول انك تبدا تتذكر ثم الحفيق اللي صالهم برشا وكان قص عليهم الضوء معناتها مرتين ثلاثه مالوريزمون لازم تتخلص منهم
1: معناتها اذا كان عندك ماكله طايبه قص عليها الضوء مرتين ولا ثلاثه مرات يلزمنا نطيشوها
0: صحيح نحاول انه نثبتوا بالبيه ما تخرجها الماكله وشمها بالبيه هكا ذقدو بالليش باش تفهم خاطر ما نحبش نخسر عباد في برشا ماكله نعرف ونعم تربي زاد واحد يهون عليه والدنيا زاد نعرف غاليه مش كل لازم طيش ماكله الكل دونك هكا لازم واحد ياخذ لي بريكوسيون فيها ولازم يثبت بالبيه قبل ما ياكل وكهو اما نحب نقول انه فما ديجا ستيز زاد بيهين نجمو يخليونا نحافظوا على الماكله في الفريجير باكثر وقت كيما قلت لك ما تحاول انك تحل في برشا الفريجير وثاني حاجه نجمو نعمل بيبه ماكار نعبيهم بالماء نحطوهم يتسلجوا بنسير اذا كان خلطنا نتلجوهم هذا وبعديك كيف يقص الضوء جست نخرجوا من الكونجيلاتور نحطو في الفريجير معناتها كتقولي بالثلج اللي حضرت نحطهم في الفريجير
1: نعبتهم لوط
0: صحيح تحطهم في الفريجير مثل عادي باش يقعد هيك الماكله الطيبه تقعد تحافظ على البروتين نتاعها اللي ذاك الدبس اللي انت حطيتهم. والكونجيلاتور قد ما تكون معبيه مثلا تبدا الماكله مربوطه في بعضها بالكونجيلاتور قد ما تحافظ البروتين اكثر مثلا كي تبدا في الكونجيلاتور فارغه بلوز موا فيها انفاس دونك هنا باش فيسع تطيح البروتين دونك قد ما تكون الحاجه معبيه بالثلج ومعبية بالميكلة قد ما تكون خير ما تبدأ الميكلة لفق بعضها وتبدأ لفق بعضه يحافظ على شدة بعضه كله ما بعضه ما تشد روحه وزيدا نحاولوا انه كي نقسموا الميكلة نقسموها دي كونتيتي صغار خاطر ليس الحاجة صغيرة تبدأ طيبة تحلها في الفريزير في تعتبرد مش كما تحط انت طنجرة كبيرة في الفريزير دونك حاول انك تقسم ميكلتك على دي بورسيون صغار نقولوا انتم دو بيرسون تقسم دو دو دو دو في كل بوات نتاع وجبة
1: على قد ما تاكل معناتها هاي على قد وجبة اي
0: على قد وجبة خاطر كي تبدا حاجة صغيرة كي تعتبرد فهمت معناتها كاس ساعتين ثلاثة اللي باش رجعنا فيهم الضوء وما يخلوا هكا تمبيراتور باهية يبردوا في ساعة في ساعة. فوالا دونك حاولوا انكم معناتها تبداو بالماكلة الأقدم من صاحبتها وإذا كان عندكم وحاولوا انكم عاد تشريوا دي كونفيتي كبار معناتها مش نشري دجاج نشري نتاع نهار نهارين يزي كهو باش نشري حوت هذا باش تاكل الفريسك خاطر ما تعرفش عليه وقتاش يقصو قداش باش يقعد مقصوص ونعرف انه دي كونجيلاسيون حاجه ياسر مشومه. وباش نمشي بكم الحاجه هي مالوريزمون ماهيش ياسر صحيه اما هي الوحيده هي الحاجات المعلبه. دونك احنا ديما نقولوا المعلب يعني ماهوش صحي لما تاكل حاجه طريه حاجه فريشكه وانتيبيسي اما التعليب هو واحد من الحلول معناتها انك تاكل ماكله صحيحه ما تتسبلكش معناتها اذا كانك انت طيب دي كونتيتي نتاع ماكله تنجم تهز تعلبهم
1: معناتها حل تقول انت في الفتره هذيا
0: اي حل صحيح معناتها الله مني انا نحط ماكلتي معلبه ونحتفظ عليها باكثر وقت في الملي نحطها في الفريجيدير تتسبلكي نهاري دونك كيما نعرفوا احنا العبد كي تسافر تهز ماكلتها معلبه وتقعد لها بجمعتين وثلاثه دونك تنجم مثلا تمشيو الكوتي هذه نتاع التعليب نتاع الماكله وزيد مثلا حتى كي باش تشري انت مثلا مع سكينه تن ولا بتاكل حاجه كي تبدا معلبه تكون احسن معناتها. مثلا مالوريزمون ما عادش نجمو نشريو الحاجه اللي فريشكا ونمشي نحافظوا عليها في دارنا معناتها لازم تشري حاجه معلبه خاطر ليش تبدا سوب خيستيون ما فماش فيها هواء باش تقعد لك بزياد وقت معناتها كي تشري انت حكا تن ولا غيرها باش تقعد لك معناتها مش باش تفسد. دونك نوليو نشريو حاجات المعلبة ومن الشارع لازمك تتفادى أي حاجة فيها دي كخيم مالوريزمون الجاتوات الكل ما عادش نجمو ناكلوهم ومالوريزمون أوريزمون كيف نقصف روايح حلو أما مالوريزمون للعباد اللي
1: تخدم خسير للناس اللي تخدم غادي فوالا هكا ولا
0: دونك العباد معناتها أصحاب مشاريع وكذا تجي أنت تقول تو ساهي ما عادش ناكل حلو جملة معناتها حتى ومع عباد معناتها باش تنقص عليهم خدمتهم في السويس ربي معاهم وكهو خاطر نعرفوا احنا ليه جاتو لي كخيم معناتها والحليب وكل شيء معناتها في ساعة يفسد بالتمبيراتور نفسك الجاتو طيبة من أمس اللي قعدت نهار كامل ما غير في الفريجيدير معناتها دونك بالحق معناتها ردوا بالكم اللي جاتو راهو ياسر سريع انه يفسد الكريمة في ساعة تقراص كل شيء وفما مالوريزمون زاد لي ساندويتش خاصة تلقى فيهم دجاج غير الحم خصها مفروم ولا بدها تقل مايونيز لساس نتاع اللي نعملوا بهم لي ساندويتش هذوك كلهم في صعيف زوج بونات دونك عاد باش يشري ساندويتش من برا فيها وعليها ما لازم يعرض روحه لبرشا مخاطر تسمم غذائي وكل شيء دونك تفادي وشويه البريود هذه ربي يحلها ويوفقها على الناس الكل
1: ان شاء الله يا ربي امين ربي يفتحها على الناس الكل
0: فوالا دونك بالنسبه للاسبله انا توجبت عليهم المعق ما تلزم تصبط ما نقولوش جبونات اليابسه مش كيما المايونيز ولا السوس هذوك خفيف على يزو اما جبون تريونجل مثلا ينجم يشد اكثر وقت اذا احنا كي نشريوها من السوبر مارشي ولا
1: ما نلقاهمش في الفريجيدير ما تلقاهم البر هكا ولا
0: اي فوالا صحيح دونك تقول لي انت كي تشري حاجات من السوبر مارشي ولا من الحانوت تشري حاجات اللي ديجا هو حطوها لبرا دونك هذيك تنجم انت تستعملها وتشريها وتقعد لك اما الحوايج المحطوطه في لي كونجيلاتور وكل شيء ما تعرفش عليه لازم يكون قطع عليه فما دفوا هو مسكين مثلا المحل هذاك وتطاحت التمبيراتور ورجعت فما دفوا دونك خذي حتى كي تبدا الدات نتاعهم رجلة نجم يكون مالوريزمون فسد هو يبدا هو ما يديلوش زاد معناتها هاكا احنا نحاولوا نستفادوا الحاجات المحطوطه في الفريجيدير واللي تتحط في الفريجيدير كل ما عادش نشريوها والا حتى كي نشريته تشري وتاكلها في وقتها وكو معناتها حطش ما تأهلا في دارك ما تخليش
1: واضح
0: وكطيبوا حاجة طيبوها أكثر من اللي زمان فهلا نحن نعرف أنه الحمل المقدد ما يفتدش
1: لأنك
0: أنت الحاجة تطيبها بجيد وتسيحها بجيد مثلا تطيب الحم ولا حاجة حاول أنك تسيحه أكثر ما يمكن ولا ما تتنشي منه الماء خطر أنت الماء هو اللي يفتد الحاجة لذلك إذا كان الماء تنحى من الميكلة راهو يولي بطيء أنه يفتد لك
1: معناها صلاية نحاولوا من بيتهم مش مثلا خاطر يسيبوا الماء كان طيبوا مثلا حاجة مرق نحاولوا نخليوها تقف شوية على زيتها ما خليوهاش معبية بالماء هكا معناتها هذا أنا عم حاجتك
0: مثلا شكشوكة فيها ماء وتقعد فيها مرق وتبدأ ليكيد صح كنت مقارونة وإلا كنت يبدأ معناتها أشيح معناتها دونك هنا الفسدين نتاعه يكون متى ابطأ
1: يمشيوا الحاجات الشيحه فوالا اكثر من
0: ان الحاجات الشيحه وتجم انت جدا تتحايل مثلا تصمت تتحضر سوس قسمها دي بسيت بوات وتكنجلها بالشبلك بزيد وقت خاطر قلنا الكونجيلاتور تحافظ على اربع سوايع يعني هذه المينيموم نحكي على الكونجيلاتور تقعد ما تحلهاش تقعد لك حتى بال 24 وفما اللي يقول لك تشد حتى 48 ساعه دونك اذا كان انا نطيب سوس مثلا مقرونه ونحطها دي بسيت بوات تعدو فيخسون مثلا في الكونجيلاتور وتتكنجل بالبيه كي بس نسبة دينا جس حد فكر برت نصمت ونحط دونك سافا تنجم تاكلها الماكلة وتبدا متأكد اللي هي بلوزوموا مريقلة دونك نحاولوا انه هكا معناتها نتحايلوا على الوضع اللي احنا فيه وان شاء الله ما يطولش بينا الامر هذا
1: ان شاء الله ان شاء الله ما تطولش يقولوا لك يا دكتوره اذا كان باش يطول الحكايه هكا الفريجيدير في حد ذاته باش يفسد مش الماكله اللي في وسطه هي اللي باش تفسد هذا هو شكرا جزيلا اخصائيه التغذيه والرجيم على القرقوري شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا نهارك زين الى اللقاء شكرا لك احنا بصين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع اهلا وسهلا نص النهار و33 دقيقه على موجاتنا تحياتي للانترنت الكل تها بنت برنس مرحبا حمدي مرحبا اهلا وسهلا معز المنوبي مرحبا بن سالم اهلا وسهلا مرحبا بك اهلا وسهلا تحياتي السامي بن علي مرحبا اهلا وسهلا شكرا لكل الاصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا بشير مرحبا اهلا وسهلا شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم وتحياتي لكم فدوى دالي بيبي مرحبا اهلا وسهلا شنيا حوالك مرحبا شكرا لكم اذا كان فما شكون قاعد يخرج على على على الخط كما قلنا في الشات الأصدقاء ميسيلش حطوا لي جوست الاسم ونتواصلوا مع الديجيتال ونخرجوه من الجروب شكرا لكم جميعا احنا وصلنا معكم مشوارنا مرحبا بالناس الكل نحكي من بعد شوية على فتح باب التسجيل في الحج شنو هي الشروط والإجراءات اللازمة
2: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع
3: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للناس الكل، شكرا لكل الاصدقاء والصديقات اللي قاعدين تواصلوا معنا، شكرا لكم جميعا. نحكيوا على فتح باب التسجيل للحج، ربي ان شاء الله يبلغ المقصود ويا ربي يكتبها للناس الكل وللناس اللي تستنى في الحج هدايا، فما ناس بالسنوات قاعده تستنى توا باب التسجيل فتح للموسم الجديد، شنو هي الشروط وشنو هي الاجراءات اللازمه، نحكيوا في الموضوع تتفيته. مديرة الحج والعمرة في وزارة الشؤون الدينية سيدة بشرى السبعي، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: مرحبا،
1: أهلا وسهلا، نورتنا.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاهتمام.
1: شكرا على
2: قبولكم ومرحبا بيكم.
1: وأنت زادة شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بيكم، أهلا وسهلا. فتح باب التسجيل مجددا للحج، شنو هي الشروط، شنو هي الإجراءات، كيفاش ينجموا معناتها يسجلوا توانسة سواء كان لأول مرة ولا يجددوا التسجيل نتاعهم؟
2: يوم 20 جويلية 2023 فتحت وزارة الشؤون الدينية تسجيل بالمنظومة المندمجة للحج موسم 1448 هجري 2027 ميلادي، ويتواصل إلى حدود 20 أوت 2026 شهر. يتم الولوج للمنظومة عبر الرابط الموجود على البلاغ اللي هبطت على صفحة رسمية لوزارة الشؤون الدينية وعلى صفحة الفيسبوك. ويجد مطلب الترشح يقع تعميره بكل دقة من طرف المترشح الجديد، وبالنسبة للمترشح القديم يعمل فاليداسيون ويستخرج وصل الترشح. يستخرج وصل، ينجم يستخرج وصل الترشح. بالنسبة لأهم شروط الترشح هي موجودة في المذكرة التوجيهية، موجودة على الصفحة الرسمية أيضا على صفحة وزارة الشؤون الدينية، أن يكون تونسي الجنسية، لا يقل عمره عن 18 سنة، أن يتمتع بالقدرة البدنية ويتم تحديدها من قبل وزارة الصحة، أن يكون المترشح قد حج سابقا حج مرة في العمر، أن يتم التسجيل حصريا عبر المنظومة والمندمجة للحج، لا يمكن التسجيل إلا باستعمال بطاقة التعريف الوطنية دون غيره، دون غير رقم بطاقة التعريف. وهذه بالنسبة للجدد، هو أيضا ثم حاجة جديدة اللي هي نقطة جديدة اللي هي التنصيص في المطبوعة على عنوان البريد الإلكتروني الشخصي للحاج، يعني هي إيكون جديدة وأوبليغاتوار يلزم يعمرها،
1: حط الميل متاعه مرت
2: الميل متاعه الشخصي. نعم. ويجب على كل مترشح التسجيل حسب المعتمدية الرجع إليها ترابية تبقى من العنوان المذكور بطاقة تعريف بالطبيعة.
1: معناته هو في الشابة ما ينجمش يقيل مثلا في قصور الصيف،
2: لا ما ينجمش إلا بطاقة تعريفه، شنو فيها، شنو العنوان اللي فيها. يجب على كل مترشح أن يصادق على ملفه، وهذا دي نأكد عليه احنا زادة سنة، كل عام نأكد عليه ونأكد عليه سنة زادة. يجب على كل مترشح أن يصطحب نسخة بطاقة تعريف ووصل الترشح إلى الواعظ المحلي الموجود بالمعتمدية الذي يرجع لها المترشح ترابيا ليصادق على ملفه.
1: معناتها بعد ما ياخذ وصل الترشح من الانترنت لازم يهزوا الواعظ المحلي.
2: نعم، يجب أن يصحب نسخة بطاقة تعريف ووصل الترشح إلى الواعظ المحلي ليصادق على ملفه، يعني المصادقة هي تأكيد طلب الترشح.
1: الواعظ المحلي موجود في المعتمدية.
2: نعم.
1: هذايا؟
2: نعم، الواعظ المحلي اللي هو مكلف بملف الحج من منظوري وزارة الشؤون الدينية موجود في المعتمدية اللي يرجع لها المترشح ترابي. هذا هو، هذه أهم الشروط اللي احنا نعتمدوها بطبيعة الأقدم فالأقدم. نعتمد على الأقدامية في التسجيل،
1: مش بالقرعة معناتها، فوالا كل واحدة
2: احنا بالفرز
1: معناتها جماعة 2020 يمشيوا قبل 2022 هكا ولا لا؟ يعني كل ما
2: أكيد. اللي عنده أقدامية أكثر هو اللي عنده الحدود أكثر،
1: والأقدامية هذه حسب الولايات، معناتها مثلا فما ولايات 10 سنين فما أقل ولا حسب المعتمدية؟
2: لا، المعتمدية أولا ثم الولاية ثم الإقليم ثم على مستوى الجمهورية ككل. ثم الأقدمية العليا هي اللي نعتبره أنا.
1: مش معناتها معناتها أفسر لك فاش تير سيليكشن،
2: يعني يعني هو الأقدم فالأقدم في على مستوى المعتمدية، ثم إذا أن وفيت القائمة بتاع المعتمدية نمشيو على مستوى الولاية. وفيت القائمة بتاع الولاية نمشيو على مستوى الإقليم. ثم يعني الأقدم فالأقدم، زي الأقدمية العليا هي اللي تحكم، ثم على مستوى الجمهورية. جمهورية
1: تونس. ماما تنجم تكون ولاية مثلا، تنجم تكون ولاية الأقدمية في 13 سنة، ولاية أول عام يمشي، ولاية من أول عام يمشي. لا
2: اي نعم فما موجودة في معتمديات، فما من العام الأولاني نجم يمشي.
1: فعلا
2: انت وحسب الأقدمية لكل معتمدية. نعم.
1: وشكون مسوي قداش عدد المسجلين في المعتمدية هذيك؟ فعلا هذا هو. وقتاش يقولوا لك وقتاش تجاوبونا؟ معناتها ان شاء الله وقتاش نعرفوا رواحنا مش نحجوا ولا مش باش نحجوا؟ قداش
2: عندنا رزنامة احنا قاعدين نتبعوا فيها رزنامة هذية حتى يغلق باب الترشح، ومن بعد عندنا اجراءات اخرى نقوموا بها، ومن بعد هنالك الفحص الطبي
1: اي
2: اللي هو يفرز بدا المترشحين، ثم تصدر القائمات النهائية. هنالك يعني مراحل في عملية في الاجراءات قبل صدور القائمات النهائية.
1: واضح. ان شاء الله ربي يكتبها لنا سكل. هذا هو. امين يا رب العالمين. نتبعوا الخطوات هذوما وما ننساوهمش ولا ننساو حتى حاجه.
2: احنا بسبب التحذير والقيام بالاجراءات اللازمه الكل باش الحجاج نتاعنا يتم حجهم ان شاء الله بخير وسلام. ومتى كانت كل معلومه ان احنا تبدا حاضره عندنا رانا ندوكم بها من باب الشفافيه والمصداقيه.
1: واضح.
2: أنا بخش عليكم بالمعلومات.
1: شكرا يفضلك، يعطيك الف صحة مديرة الحج والعمرة في وزارة الشؤون الدينية سيدة بشرى السبعي، شكرا لك على كل التفاصيل. احنا فاصلين معكم بشوارنا، مرحبا، نص نهار و42 دقيقة على موجاتنا.
0: ما تبدلش الموجة.

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات. هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. جوك موسيقى تسمع راب.

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، ومسير معكم مشوارنا نص نهار و44 دقيقه على موجاتنا. منتجو الطماطم يدعونا الى توفير الكهرباء بعد تسجيل اضرار جسيمه بالمحاصيل. شو اللي قاعد يصير في قطاع الطماطم مع انقطاع التيار الكهربائي؟ موضوعنا تتفيتا. عضو الجامعة الوطنية للطماطم سيد عادل العنطيط، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شو احوالك؟
2: مرحبا بكم،
1: شكرا على قبول دعوتنا. قطاع الطماطم من القطاعات الحساسة، قولنا هكا ولا لا؟ انقطاع التيار الكهربائي في ماذا يؤثر تحديدا؟
2: في ماذا يؤثر؟ يؤثر على انه المعامل الكل تتوقف العمل،
1: اي،
2: وبالتالي معناها ما عادش يقبلوا الانتاج اللي الفلاحة خدموا عليه منذ شهر جانفي الى اليوم.
1: اي،
2: جمعوا الصابه نتاعهم وصلوها قدام المعامل، لقاو المعامل الماكينات واقفه خاطر فماش التيار الكهربائي مقطوع. يقعد يستناو نهارين ثلاثه قدام المعمل لين البرودوي يولي ما عادش فالابل. كيف يوصل الصف نتاعه قدام الباب يقولوا سايل الطماطم ما عادتش هذه فالابل باش تخدم، هز لوحه. وبالتالي معناها الخاسر الكبير في العمليه ديما هو الفلاح، اللي رغم ندره عدم توفر اليد العامله فالطاقة الاستثنائي اللي عنا، لأنه قاعد مضحي ويخدم باش يوصل الصابة للمعمل، في الآخر يلقى المعمل واقف على العمل وما فماش ما يقبلوش عليه الطماطم، وبعد يهز لوحة كاميون ولا تراكتور ويهز يروح لوحة في بعض الأودية ولا في بعض الثواني وكو.
1: كميات كبيرة قاعدة تتلف اليوم الطماطم،
2: باش ما نبلغش ما أقل ما يمكن 30-35%، أكثر مثلا
1: حوالي 35% من صابة الطماطم معناتها قاعدة تفسد.
2: تتلف لأنه ما فماش طاقة الاستيعاب تاع المعامل ضئيلة جدا، نظرا لأنه عدم توفر التيار الكهربائي. لكن تعرفهم الكل يخدموا كان بالضوء. الحاجة الثانية، الطماطم بعد الشيل هذا قص الضوء على الفلاحة ما عادش نجموا يسقيوها، ويولي هذا تجف وتسيح وتصفار وتولي بيضة، معناها تولي ما عادتش صالحة للتحويل. دونك المعطيات الكل ولات ضد الصعبة وضد، إن شاء الله ربي يستر وكهو،
1: ربي يستر إن شاء الله. شنو نداءكم اليوم؟
2: باش شوف حل في المعامل هذوما اللي قاعدوا يخدموا، خاطر فما معامل سكروا صحيح ما عادش مستعدين باش يواصلوا.
1: فما كريمو معناتها سكروا
2: كلهم الضوء، هاي هما يقبلوا طري في الإنتاج اللي مازال عند الفلاح.
1: معناتها فما معامل تو مسكرة، معناتها كريمو مسكرة.
2: فما برشا معامل مسكرة في الوطن القطري اللي هما بل كانوا يهزوا تقريبا اكثر من 60% من الانتاج،
1: توا مسكرين.
2: فما برشا معامل مسكرين، عندنا تقريبا 5 أو 6 وحدات تشتغل تويك
1: من مجموع
2: 14،
1: من مجموع 14 5 أو 6 وحدات فقط. اي فوالا، تشتغل من مجموع 14 وحده نتاع تحويل طماطم، معناتها تقريبا
2: 6-7-5، معناتها كل نهار واحد،
1: معناتها ثلث يخدموا والثلثين مسكرين. هذا هم
2: بالضبط.
1: ان شاء الله نيد مشكل كبير فوالا، وهذا ينجم ياثر حتى على الطماطم المعلبه، معناتها على توفر الكميات هذيا في الاسواق.
2: طبيعي، لكن كنا نعمل باش نوصل 900 ولا 950 الف طن من الطماطم الطازجه معدل التحويل،
1: نعم،
2: الا كان الثلث نتاعها يتلف، وبالتالي معناها مش نحاولوا كان 600 الف طن ولا 650 الف طن، معناها وبالتالي فما مش يكون فما نقص الطماطم مضاعفة التركيز اللي هي الكونسونتري. وبوم عنا في تونس، ما احنا وزارة التجارة مشكورة ديما عندها الاحتياطي، ستوك الاحتياطي موجود، ما نصلوش انا مش نقولوا ما عندناش طماطم،
1: لكن عندنا نقص في الانتاج، لكن مش يكون فما نقص في الانتاج هكا ولا؟
2: نقص في الانتاج ما يأثرش مباشرة على،
1: ما نحكيش على الاستهلاك، انا نحكي على الانتاج تو هكا.
2: على الانتاج فما نقص في الانتاج.
1: طبعا
2: نقص الانتاج، كنا نطمح المعدل نتاع 65-70 وحدة في الهكتار، تو بالظروف المناخية الاستثنائية نتصور ما نوصلوش حتى ال 55 طرناطة في الهكتار. معناها فما نقص كبير.
1: ان شاء الله يدخلوا ونتفاداو، معناتها لانه دوره الانتاج قاعده تتاثر في بلادنا جراها الانقطاع هذا نتاع التيار الكهربائي. شكرا جزيلا عضو الجامعه الوطنيه للطماطم سيد عادل عنطيط، شكرا لك، يعطيك الف صحه. احنا مصي معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار و48 دقيقه على موجاتنا.
0: في الخدمه، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، اجي

0: تايم
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا. من المبادرات اللي نفرح بها برشا هي المساهمات والتبرعات متاع توينسا اللي موجودين في الخارج توينسا بالخارج تبرعوا بعشرات الأسرة ومراتب طبية لفائدة مستشفى منزل بورقيبة بولاية بنزرت. مبادرة أو لفتة أو معناتها حاجة أثرت برشا أعجاب وخلت اليوم يتمنوا كل المعتمديات أو كل المناطق في الجمهورية وتجيهم هالمساعدات هذية في ظل الوضع الصحي اللي يعيشوه المستشفيات العموميه نتاعنا. هات نحكيو على المبادره هذيا وعلى تفاصيلها. يلا توتشويتا
1: إيكوويب.
2: إيكوويب ضيفنا رئيس جمعيه القلب سي عادل بن ابراهيم. مرحبا. اهلا وسهلا. شنو حوالك؟
3: مساء الخير وشكرا على اللفتة هذه وتحية لكم المستمعين ومستمعات ديوانة.
2: شكرا على قبول دعوتنا. شنية المبادرة هذية؟ شنية تفاصيلها؟ شنو جاء فيها بالضبط؟ كيفاش بداية؟ تعطينا التفاصيل سي عادل.
3: احنا جمعية من اليوم راه نخدموا على 24 ولاية من 2017 في يومنا هذا وكل عام نبعث ما بين زوز حاويات كبيرة الحجم حتى الأربع حاويات لبلادنا ونسموها نحن كهدايا مش كهيبة واحد وخدمنا على كل المناطق كل الولايات الموجودة في الجمهورية التونسية.
2: معناه ما هيش مش خاصة بمنزل بورقيبة يعني الجمعية مش خاصة بمنزل بورقيبة.
3: مش خاصة بمنزل بورقيبة خدمنا في كل الولايات. هذه الثانية معناها حاوية تخرج ونتعامل مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لنوجهه التحية والشكر
2: أي.
3: وكذلك الديوان التونسية وكذلك شركة
2: انتم جمعية البرة لكور سيغلاما جمعية
3: جمعية موجودة في فرنسا بالتحديد بمارسيليا
2: اي فوالا. توينسا فيها الكل ولا فيها توينسا وغير التوينسا؟
3: التوانسة وغير التوانسة الجمعية هذه التوانسة وغير التوانسة تعطي مارسيليا هي مجمع تاع جنسيات والناس الكل نتعاملوا كل مرة في الأزمات ولا في أي حاجة كانت فيها تكون في فلسطين ولا تكون في بلدان أخرى المغرب تركيا نتلمدوا الناس الكل ونعملوا باش نساهموا في المبادرات هذه. في جمعيتنا موجودة من 2017 تخدم على تونس على الجمهورية التونسية 24 ولاية. معناها هذه السنة بعثنا أربع حاويات زوز خرجوا بدو يتفرقوا منزل بورقيبة عندنا الرابط شار نيكول وخدمنا معناها وإن شاء الله الدفعة الثانية هذه باش تكون من المنتفعين هي سبيكلة القصرين سيدي بوزيد ونحن كل مرة وين وجهنا الاتحاد التضامن وين نقص نكونوا موجودين ونكونوا نلبوا الدعوات هذه. خلق تدخلاتنا أخيرا عملنا مستوصف الزعرور بمنزل بورقيبة هيئناه وعودناه كذلك في مدارس في عودة المدرسية معنا نتعاملوا في صمت وهذا واجبنا كتوانسة واجب علينا باش نخدموا بلادنا حتى بعيدة معنا حتى احنا خارج أرض الوطن ديما تفاصيل من شوي حلبي.
2: شنية قيمة التبرعات وشنية تفاصيلها لمستشفى منزل بورقيبة؟
3: التبرعات كانت قبل هذه خطر مش أول مرة المنزل بورقيبة ممكن الرابع أو الخامس مرة كانت معنا تعرف اليوم عندنا أزمة كبيرة في المعدات الطبية أخيرا معنا هذه وصلت 40 سرير مع 15 جراية وإن شاء الله في الأسابيع القادمة توصلوا كذلك 15-20 جراية أخرى باش نكملوا السرة ولا 25 باش يكون مع الكراسي المتحركة ومع الكسكي يستوجب من ملتزمات المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
2: فوالا هذا هو معناته هذه هي قيمة التبرعات اللي باش توصل لمستشفى منزل بورقيبة بولاية بنزرت. فوالا هو تجديد ولا ما عندهمش من الأول معناته؟
3: التجهيز ما تعرف في المستشفيات معناها
2: صعبة
3: وضعية بالرغم الأسرة معناها يلزم تكون أسرة سبع نورمال ونحبوا احنا ديما مخاطر كي نعملوا كل عام احنا نتعاملوا مع مستشفيات على بايرسامسي في فرنسا وكذلك مع دار العجز كما نقولوا احنا ليباد نتعاملوا نلقوا فرصة ولا أن دون ريكوبيرون عبو نتعاملوا مع التضامن هو اللي يبعث لنا مجانية المجانية متاع الحاوية هذه وإحنا كجمعية مع بشراكة مع نوجه له تحية شركة دكتور هيس اللي هو مديرها تونسي في سلم نابغة عبوا الكونتينر ونبعثها تونس والاتحاد التضامن يتكفل بإخراجها من الديوان تعمل الأوراق الديوانية تعبر القانون ويخرجها ويكون توزيعها في كافة تراب الجمهورية.
2: شكرا لفضلك يعطيك الف صحه سيد عادل بن ابراهيم رئيس جمعيه لوكور سور لاما يعطيك الف صحه شكرا على كل هذه التوضيحات بخصوص التبرعات اللي تبرعوا بها التوينسا اللي موجودين في الخارج وغيرهم اللي موجودين معهم في الجمعيه هذه لفائده مستشفى منزل بورقيبه ببنزار. التحيه لزنترنت الكل يعطيكم الف صحه شكرا على التفاعل. تحيه لكل الاصدقاء حميدي مرحبا بن صالح مومني فايزه ساره مرحبا ومي عبد الله مرحبا بك اهلا وسهلا شكرا حبيب بن صالح زيده شكرا لكم جميعا ويعطيكم ألف صحة على التفاعل. سامي بن عليز ده مرحبا أهلا وسهلا تحياتي ليك وشكرا على هذا التفاعل وعلى هذا التواصل وشكرا على تفاعلكم مع كل المواضيع اللي احنا قاعدين نطرحوا فيها. موصلين معكم مشوارنا الماضي ساعتين مرحبا بكم خليكم على الديوان FM نرجعين لكم بعد الأخبار.
1: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز. موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الثلاثاء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة منتصف النهار والعاشرة ليلا وعلى فترات متقطعة، وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وستك توضح أن هذا الإجراء المحتمل يأتي في إطار الحفاظ على السلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. ونشرت ستيك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي قائمة المناطق المعنية بالانقطاع حسب التوزيع الجغرافي، مشيرة إلى أن القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. الإدارة الجهوية للصحة بسليانة تدعو كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال الفوري بأقرب مؤسسة صحية لمحل سكنهم في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بالمنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي. والإدارة الجهوية للصحة بسليانة توضح في بلاغ أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المعنيين من تلقي الرعاية الصحية اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة بما يضمن سلامتهم واستمرارية التكفل بهم في أفضل الظروف الممكنة، وذلك تبعا للاضطرابات المسجلة على مستوى التزويد بالتيار الكهربائي خلال هذه الفترة. وحدات الحماية المدنية تتدخل خلال الساعات 24 الماضية لإطفاء 259 حريقا من بين أكثر من 900 عملية مختلفة وفق ما نشره المتحدث باسمها على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الاثنين إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الثلاثاء 170 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و440 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 17 تدخلا على الشواطئ و21 تدخلا في مجالات متنوعة. الناشط بالمجتمع المدني بصفق زياد الملولي يحذر من خطورة ظهور هيكل حديدي ضخم لسفينة قديمة غارقة قبالة شاطئ الكازينو، واصفا الوضع بالخطر المباشر والشديد على سلامة المصطفين والرواد، كما دعا السلطات المحلية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل والسريع قبل وقوع أي حادث أو كارثة وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
6: هي قديمة من السبعينات ولا من الثمانينات مردوم الهيكل متاعها كبيرة غرقت غادي بعد جبدوها حطوها في الكازينو وقت اللي الكازينو كان معناتها وقت السبعينات سكر ولا ديبوتوار يطيشوا فيه الزبل ويطيشوا فيه الفضلات ليزونجان قعد غادي مع الفيم تاع البحر غرق سي ولا صيب التطليع متاعه، لكن وقت اللي صار الردم تردم وعملوا فوق منه دي كيس دو سابل نرى وقتي عام اثنين، لكن معناتها اليوم تحير التراب هذاك وتحفر ورجع ظهر الهيكل متاع السفينة اللي هو حديد ومسدد عنده سنين. اليوم كي نشوفوا معناتها عملنا الفيديو رول دوب بدات تظهر، قلنا اوموا يا خويا صعيب الهزان نتاعو نرشقوه بدي بوتلي بحوايج ونسكروا عليه منطقه خطيره. جي 20 متر حديد مشوك وشفتوا في الصور معناتها باريرات حديد مسدد يخليهم معناتها لزه الواحد يستقرب للبحر انه قريب ويمشي على السطيح لزه لا قدر الله يخرج يولي في زريرق ويولي في الزيد يولي راهو تجمه مضره كبيره تصير.
0: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعلن اليوم أن إيران شنت أمس هجوما على عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت، وذلك لليوم الرابع على التوالي، مما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المرافق. والوزارة تؤكد أنه تم إخماد الحرائق ويجري حاليا تقييم الأضرار وتنفيذ خطط الإصلاح. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هدى الورغمي في برنامج منك نسمع.
5: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. ديوان فام عسلمة
1: عسلمة. ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما أحلى جوكم، نحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان افهم نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. منك نسمع، صوتك تسمع.
5: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
6: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مجهودات كبيرة لعوان الحماية المدنية خلال هذه الفترة مع تزامنا مع موجة الحر وحدوث الحرائق في عديد المناطق، مش المناطق الغابية فقط. فما حرائق تصير في المنازل، فما حرائق تصير في السيارات، وفما حرائق تصير في الغابات. هات نتعرفوا على تدخلات الحماية المدنية خلال هذه الفترة، تدخلات كبيرة الحقيقة، مجهودات كبيرة. ونتوجه بجملة من التوصيات للمواطنين والمواطنات لتجنب أن تكون فما حرائق، سواء كان في المنازل، حرائق في السيارات، ولا حرائق في المناطق الغبية. وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته. ضيفنا في المباشر سعيدة أنه يكون معنا المقدم خليل المشي، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. سيد المقدم مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنحاولك؟
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام مدير، تحية طيبة لك والمستمعين اللي وين فيه.
6: شكرا، نورتنا، أهلا وسهلا. سيد المقدم، التدخلات كبيرة، حرائق زادة بالجملة، هات ناخذوا فكرة على هم التدخلات اللي قامت بها الحماية المدنية، العدد متاعهم وفيش يتمثلوا بالضبط.
3: صحيح، هو والله في موجة الحر هذه المتواصلة منذ يوم سبت 11 جويلية 2026، تم تسجيل أرقام قياسية في الحرارة المسجلة. كيف كيف زاد في الحماية المدنية تدخلاتنا، سجلنا أرقام مرتفعة تقريبا في 48 ساعة. تم تسجيل 1800 تدخل قامت به الحماية المدنية.
6: 1800 تدخل، هاي
3: من ضمنهم 600 تدخل في إخماد الحرائق جميع أنواعها. دونك الحقيقة الرقم هذا نعتبره كبير ويبين حجم المجهودات اللي تقدم فيها الحماية المدنية، خاصة في ما يخص حرائق الغابات اللي هي متواجدة في مناطق الشمال الغربي بكل من ولايات بنزرت وبيجة وجندوبة والكيف.
6: أربع ولايات.
3: هو تقريبا منذ بداية الموجة يوم 11 جويلية تم تسجيل 83 حريق غابة إلى حدود الساعة. الحماية الميدانية سيطرت وأخذت نهائيا 74 حريق، وفما مازالوا 9 حرائق حاليا متواصلين. 9 هذوما فيهم اللي بدأوا في مرحلة التبريد، وفيهم 4 مازلنا نحاولوا نسيطروا عليهم مع مجهودات مختلفة الهيكل الداخلة من إدارة الغابات، إدارة التجهيز، الحرس، الشرطة، جيش، الطيران، جميع هيكل الدولة. الحق جهودها متواصلة لإخماد الحرائق.
6: ضرب حرائق اللي ما زالوا هذوما وين؟ في أنهي ولاية تحديدا؟
3: الحرائق الكبيرة هو في ولاية الكيف وولاية بيجة، وواحدة في ولاية بنزرت تم السيطرة عليها في تاع بنزرت الصباح ودخلنا في مرحلة التبريد. دونك ما زالت عنا طريق كاب نيجرو في نفزة، وعنا حريق في جبل تاكرونا في الكيف. هذوما من أهم الحرائق اللي الحقيقة توا قاعدين نقوموا بمجابهة الحرائق بالاستعانة بالآلات الماسحة والكاسحة للتجهيز والبلديات لفتح المسالك باش ننجم ونوصلوا للجيوب النارية. تعرف اللي المناطق هذه التضاريس نتاعها واعرة والغابة كثيفة، الصنوبر الحلبي معناها صعيب الاطفاء نتاعو، دونك لازم فتح المسالك باش نوصلوا للجيوب النارية. الجهود الحقيقة متواصلة، مازالت الحرارة مرتفعة. هذو ما أهم الحرائق اللي احنا تو قاعدين
6: فما حريق على الحدود على منطقة عين الزينة الجزائرية بين تونس والجزائر، احنا داخلين فيه ولا لا الحريق هذا؟
3: تم تسيطر عليه الحق والله، تم تسيطر عليه ودخلنا على الجانب الجزائري، احنا اخواتنا الجزائريين ودخلوا جنبا الى جنب وتم تسيطر عليه وما عادش شكل حتى اختار الحق.
6: الحمد لله الحمد لله.
3: الحقيقة الوضعية العامة تقريبا نقول توا لاباس، خاصة انه مثل اليوم النهار الاخراني في موجة الحر اللي هي البيك ابارتير من غدوة ولا بعد غدوة باش تشهد ان شاء الله تراجع في الحرارة، دونك هنا شوية سادة وشوية توصيات للسيد المواطنين، خاصة في تضاعف استهلاك الكهرباء والضغط العالي اللي ينجم يتسبب في اندلاع حرايا خاصة بالمنازل أو بالسيارات. نحب نقول لهم ما نخدموش الأجهزة الكهربائية كلها في نفس الوقت خاصة في ساعة الظروف، لكن نخفوا الضغط على الشبكة الكهربائية، حتى تعرف إذا كان الضغط يهبط على الشبكة الكهربائية للديار الكل في نفس الوقت البروبابيليتي بالشكل احتكاك الاسلاكي يقوى وتولي انزلاع النار يكون موجود. هذه حاجه المكيف زاد نحاولوا نضبطوه.

0: حاجة هذا. وإذا كان في الليل الضوء مقصوش مش نستعمل شمع ولا حاجة نردوا بالنا ما نرقدوش نخليه شمع يشعل هذه نردوا بالنا فيها. ولا بالنسبة للكراهب أنا نقول ما نخليه شكل البريكيات اللي ديدوران اللي بارفان الحاجات اللي للكل
1: بخاخات الكل معناته
0: بالضبط ما خليهمش مش الكهرباء شفتوا اذا كان الكهرباء تبدا معرض
1: للشمس
0: اكزاكتومون. حاجه اخرى شنو بو بالنسبه للصغيرات ما ننسيوش صغارنا في الكهرباء راي حاجه خطيره برشا خليها تطول وحده في الكهرباء شفتوا كي تبدا الكهرباء معرض للشمس يبدا مسكر عليه دونك الحراره راي في دقائق ترتفع يعني ردوا بينا من الحاجه هذه. حاجة أخرى زيادة ليزاسونسور ردوا بينا شرتو إذا كان انقطاع الكهرباء ما نستعملوش المصعد.
1: سجلتوا عدد كبير من التدخلات في ناس عالقة في ليزاسونسور.
0: سجلنا على غير العادة سجلنا معناها تدخلات في ليزاسونسور على غير العادة الحق. يعني هذاك علاش نحب نقدم بعض التوصيات شرتو في موجة الحر هذه والانقطاعات المحتملة نحاولوا نستعملوا الدروج إذا كان الضوء مخصوص إذا كان تعطل بيك المصعد وأنت داخل ليزاسونسور نحاولوا نبقوا كالم نبقاو هادين نحاولوا ننزلوا على الانذار نتصلوا بال198 ما نحاولوش نخرجوا بالقوه ساعات الشخص يدخل في بانيك ويحاول يخرج
1: يحل الباب بالقوه فوالا
0: لازمنا نبقاو كالم ترانكيل نطلبوا الحمايه المدنيه فهمت ونبقاو سيرتو كالم وما خليوش بالطبيعة الصغار يلعبوا في ليزاسونسور ولا حاجة شفتوا في الليل.
1: شفنا حاجة أخرى الأسلاك الكهربائية أحيانا تبدأ تشعل ولا معناتها ترانسفورم تاع ضوء يبدأ يشعل شو نعملوا معناتها سيد المقدم في وضعيات كيما هكا؟
0: بالطبيعة في وضعيات كيما هكا لازمك تبعد على مصدر الخطر وتعلم الحماية المدنية وإحنا بدورنا تو نتصرفوا في التنسيق مع السيد وإحنا هو دورنا هذيك دوك إحنا قبل ما نوصل ديجا نبداو منسقين مع زملائنا في السيد باش هما يوصلوا شير بلاس باش إحنا نجمو ندخل خاطر تعرف ما نجموش ندخل ونصبوا الماء على لي ترونش فو خاطر يولي فما معناها
1: خطر
0: خطر فوالا دوك هذيك مهمتنا إحنا في التنسيق مع هيكل الدولة إحنا المواطنين نحاولوا نوصيهم إذا كان شفت خطر إذا كان شفت أسعار دخان إذا من غابة من ترانسفو من أي بلاصة بيدر بالإعلام حاول تعلم الحماية المدنية هيلولا قبل ما تبدأ تصور.
1: نتمنى شوية على أعوان الحماية المدنية اللي قاعدين نتدخلوا نحكيوا على تدخلات على غير العادة على أرقام قياسية على أطفاء نيران وغيره لباس معناش إصابات أمورنا واضحة أولادنا كل لباس
0: أولادنا كل الحمد لله مرابطين في جميع أنحاء البلاد خاصة في الغابات عززنا الوحدات بتاعنا الكل بما يمكن من الإمكانية البشرية والمادية نظام العمل تبدل نخدمه 24 ساعة على 24 ساعة متواجدين إن شاء الله هذه بلادنا وهذه رسالتنا وهذه واجبنا في تو احنا ما نجموش نخليه تونس هكذا هذه بلادنا لازمنا نحميها ونخرج إن شاء الله بأخف الأضرار
1: إن شاء الله ربي يعينكم وإن شاء الله وتحية لكل العوان في كل شبر من تراب البلاد. شكرا لك فضلك يعطيك ألف صحة شكرا على كل التفاصيل وعلى كل النصائح اللي تقدمت بها سيد المقدم وتحية من خلالك لكل عوان الحماية المدنية المقدم خليل المشير سيدرة الفرعية العاملة المتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية شكرا جزيلا على كل هذه النصائح. احنا بصير معكم مشوارنا مرحبا مضي ساعة 25 دقيقة على موجاتنا.

ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. جوك موسيقى تسمع راب بو

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، ماضي ساعة وسبعة وعشرين دقيقة، موصين معاكم حتى للماضي ساعتين. كان حاضر معانا نذكر جيدا رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك اللي تحدث على خسائر بالجملة في قطاع البيض وفي قطاع دجاج اللحم. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو مربي الدواجن لحماية قطيعهم مع ارتفاع درجات الحرارة. كيفاش ينجموا يتصرفوا مع قطاع التيار الكهربائي؟ كيفاش ينجموا يتصرفوا مع موجة الحر هدية؟ نحكيوا في الموضوع وتفاصيله تتفيته.
0: Le chiffre du jour.
1: ضيفنا الأستاذ الاستشفائي الجامعي ممثل عن عمادة البياطرة دكتور أحمد رجب. مرحبا، أهلا وسهلا، شني حوالك؟
2: يعطيك الصحة مدام هدى، شكرا لك وشكرا لكل الفريق العامل معك في ديوان فام، وشكرا لكل مستمعي ديوان فام.
1: شكرا، أهلا وسهلا. شني الحاجات الممنوعة على مربية الدواجن خلال هذه الفترة، الحاجات اللي ملزمهمش يعملوها، وكيفاش يتصرفوا اليوم باش يحميوا القطيع متاعهم؟
2: يعطيك الصحة، هو قطاع الدواجن مسؤوليتنا الناس الكل باش نحموه، وانتم الإعلام مشكورين تقوموا بالتوعية والتحسيس. علاش يلزم يكون محمي قطاع الدواجن؟ خاطر ينتجنا أكثر من 40% من البروتينات، دونك ضامن لأمننا الغذائي، دونك حاجة مهمة برشا. أما على غالب نعرفوا هالفترة هذه نتاع موجة الحرارة تأثر سلبيا على الانتاج وعلى الصحة الحيوانية. أما هذاك ليش ما يلزمناش ان نعملوا حاجات غالطة؟ يلزم المكان نتاع الدجاج يكون مبرد، ويلزم نكونوا متفقدين هك للمولدات الكهرباء، على خاطر الغالب الناس كل تعرف تو الضوء يقص، وراو الضوء يقص تو على المداجن راو خطير برشا، ينزم يصير نفوق كبير، نفوق مانيش نحكي على نقص في الانتاج، معناها نوصلوا حتى للنفوق، خاطر الدواجن حساسة جدا لارتفاع الحرارة، على خاطر نعرفوا الدواجن هذه المحسنة جينيا تكبر في شهر ونص، في شهر ونص باش تعطيني كيلو ونص لحم، دونك ياكل برشا، ونعرفوا اللي ياكل برشا فما انتاج للطاقة للحرارة يزيد يسخن. دونك لهنا ما يلزمش تكون المزرعة فيها نسبة كبيرة من الدواجن، معناها ما ثماش كثافة، نقصوا من الكثافة، يلزم نبردوها الصباح بكري، ويلزم تكون ثم مولدات
1: كهربائية،
2: على خاطر كهربائية، معناها خاطر
1: باش كيطيح الكورون معناها ندور.
2: ايوا، وهم أغلبية راهو المداجن العصرية فيهم المولدات، أما مساكن هما الفلاحة الصغار هذوكم اللي يضروا، وراهو علاش قلت لك راهو يغطي أكثر من 40% من قيمة البروتينات، خاطر كان يخرجوا ثاني الفلاح الصغار يقول لك معاش الربي في الصيف، وقتها باش نتمسوا في أمن الغذائي، باش تنقص الكمية، وكان نقصت الكمية باش تولي الأسعار طالعة برشا وما هيش موجودة، ونولوا في مشاكل في غناء عنها. دونك لهنا هالمشاكل الضوء وهالمشاكل، خاطر الغالب الحرارة حاجة طبيعية، مي على الأقل الضوء ما يلزمش يقص برشا، وعلى خاطر الفلاح الصغار ما هوش قادر باش يشري وبس يركب مولد كهربائي. فالحة الكبار في المداجن العصرية وكي ما الصغار ما مش قادرين، وماذا بينا حتى الفلاح الصغار نعودوهم
1: ونقفوا معاهم، فلا هاي
2: يبقوا موجودين باش يخدموا على رواحهم وباش يعاونوا في الانتاج، باش ما نتلزوش نجيبوا الدواجن ولا اللحوم ولا البيض كما صارت في بعض السنوات، نقصين برشا بيض ورجبنا من برا وبالعملة الصعبة اللي هو مي حاجة ميش باهية. دونك نرجع لانه دونك المداجن يلزم تكون مبردة، فيها القادر يكون عندها المولدات الكهربائية، وردوا بيننا نتجنب وقت الضروة، الغالب الضروة هي عادة من نص النهار الأربعة، ما أكريتي الضروة تبدأ بالعشرة أو التسعة ونص تسخن بالباهي بالباهي، وقتها ما نحاولوا من الدجاج من مسوشي اللي عند البش يلقح ولا باش يستعمل دواء ولا حاجة يبعد على وقت الضروة. هك تجميع الدجاج أنا باش يلم الدجاج يبعث البطوار، ما يلزمش يكون وقت الضروة، ما يلزمش أنا نقل الدجاج في الوقت الضروة، على خاطر يلزم يا الصباح بكري الفجر يا آخر الليل

0: باش على الاقل الطقس يكون نسبيا ملائم لو نبعدوا على الحاجات
1: هو
0: هذيكم.
1: حد احنا نقولوا للريح السخون والصهد نتاع الليل في موجة الحر هذا موجود حتى في الليل فوالا اي
0: هي متى في الليل تحس كي تحل عينك تشق اللي هو شمس وشيلي تحل تلقى الدنيا ظلمه و
1: ولا والهواء سخون ينفخ هاي
0: اي وان شاء الله فتره وتتعدى اما وان شاء الله ثاني تكون ثم رؤيه على خاطر هو كل شيء نحب سيادتنا وامننا الغذائي يكون واضح يلزم ثم رؤيه ما ثماش علاش راهو الضوء باش يقص ما ثماش ثم راهو يلزم يكون ثم رؤيه او ثم الطاقه الشمسيه وثم برشا حاجات يلزمنا نحسنوها ونطوروها باش تكون عندنا امننا الغذائي وباش انتاجنا يكون موجود وباش فلاحتنا تكون مرتاحه وباش نتجنبوا هكا نجيب ونوردوا بعض البضائع كيما العظم ولا اللحم ولا حاجات اللي في غنى عنها ونجموا ننتجوهم في بلادنا خاطر قادرين باش ننتجوها نتفادوا جيست بعض المشاكل.
1: احنا ماشيين تطرف المناخ السنوات القادمه معناتها لازمنا نعرفوا شنو قادمين دكتور.
0: معناها يلزمنا نحضروا رواحنا على خاطر التغيرات المناخيه مع قلة الإنتاجية مع حتى الصحة الحيوانية وصحة البشر تتأثر خاطر تو مع التغيرات المناخية حسب المنظمات العالمية الكبرى يقول لك عدة أمراض بتظهر لدى الحيوانات وباش تنتقل إلى الإنسان لذلك يلزمنا نكون حاضرين وفاهمين وعنا الوقاية الكافية باش نتجنبوا هالأمراض وباش نتجنبوا نقص الإنتاج وباش نخلوا الناس تنتج وتتشجع على الإنتاج أنا يبدأ إنتاج محلي باش نتجنب إهدار العملة الصعبة والمشاكل هذه كيف كيف راو في الدواجن أيضا نستعملوا راو لفيتامين سي وبرشا حاجات والماء برد والماء والماء يكون موجود باش نتفادوا عدة مشاكل خاطر كما قلت لك الدجاج حساس برشا برشا لارتفاع الحرارة وصاروا عدة إشكاليات خاطي نقص الإنتاج راهو يتسبب السخانة هذه في نفوخ كبير خاصة في الدواجن مثل الحيوانات الأخرى وتمس البشر من أكثر قطاع حساس وقطاع الدواجن على خاطر نعرفوا إنتاج مكثف وكما حكينا المرة الفاتت رأوا الدجاج هذا محسن جينيا باش يأكل بالباهي ويكبر فيسع دونك اللي يأكل بالباهي ويكبر فيسع رأوا يبدأ حساس وخاصة التغيرات المناخية.
1: واضح دكتور ان شاء الله كل المنتجين والمربين يتعداوا سلامات الفتره هذيا وان شاء الله ما نقعوش في المشاكل وهالخسائر وخير وان شاء الله ربي برد علينا وانا باش ناخذ ان شاء الله بعدك الاستاذ عامر بحبه باش يعطينا وقتاش ان شاء الله تبرد الدنيا وقتاش نتجاوزها موجه الحر هذيا ويرجع الضوء وترجع الوضعيه كما كانت عليه. شكرا دكتور احمد الجبر استاذ الاستشفاء الجامعي مبثر عن عماده البياطرة التونسيين شكرا على كل التفاصيل. يلا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع اهلا وسهلا. ماضي ساعه و34 دقيقه على موجاتنا. ما تبدلش الموجه.

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوانا فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ودي ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. درجة انذار عالية، يقظة كبيرة مع ظواهر جوية خطيرة في كامل المجال التونسي باستثناء ولاية القصرين. هذا الوضع هذا اليوم، ذروة الموجة يظهر لي هي هذا اليوم على موعد، يظهر لي مع أرقام قياسية شنية المناطق، شنية الوضعية، شنو الوضع في بلادنا توا، وقتاش باش نواصلوا هكا، وما مدى صحة أنه فما موجة جديدة جاية في الأفق. هات نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشفيته.
0: ماكس بارتاج،
1: الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مساء الخير، أهلا وسهلا، شنا حوالك؟
2: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على جوهرة فام.
1: ديوان يا سي عامر.
2: على ديوان فام.
1: تحية الجوهرة كل أصدقائنا من الجوهرة، مرحبا، أهلا وسهلا. قل لي، درجة انذار عالية، يقظة كبيرة، ظواهر جوية خطيرة، اليوم هو البيك متاع الموجة هذية ولا شنو بالضبط؟
2: وكذلك هو اليوم كان أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي خريطة اليقظة، وتقريبا تونس الكل يعني باللون البرتقالي باستثناء ولاية القصرين، ولكن رأوا حتى في القصرين رأوا الأجواء حارة، أما ممكن أما ربما أقل من الولايات الأخرى. اللون البرتقالي يعني في تونس الكل بما في ذلك الولايات الساحلية. شو معناتها ذي؟ معناتها موجة حر كبيرة، معناتها حرارة نجم يعني تقرب حتى من الأرقام القياسية في بعض الولايات، الحرارة في الليل وفي النهار ربما بالنسبة للرقم القياسي طبعا متاع شهر جويلية تم تحطيمه خلال هذه الموجة اللي نذكره اللي بدأت نهار 10-9 وقلوا 10 جويلية، الرقم هو في القروان 49.7 طوى، واني نكلم فيكم في باجة وجندوبة وفي القروان 48 درجة، مازلنا ساعة واحدة، هذه حرارة ساعة واحدة، وربما يعني ربما بعد خلال الساعتين، خطر الذروة ديما متاع الحرارة ديما بين مادي ساعتين وما ثلاثة، دونك ربما نسجلوا 49 درجة، ربما حتى أكثر شوية. هل أنه باش يتم تحطيم الرقم القياسي أم لا؟ بطبيعة مش مؤكد، ولكن
1: نجم نكونوا حتى منه في بعض المناطق ومعناش فيها معناتها محطات قيس أستاذ؟
2: ينجم نهار الجمعة اللي فاتت مثلا ربما ينجم يكون نحكي على رقم متاع جويليا متاع يعني المطلق اللي هو 50.3 متاع القروان 11 أوت 2021. في الحقيقة هو على كل حال يعني الفرق نصف درجة فقط، وإحنا ديجا وصلنا من نهار الجمعة اللي فاتت في القروان 49.7 يعني بعد بالضبط نصف درجة على الرقم القياسي المطلق متاع تونس. نصف درجة مش حاجة كبيرة، دونك ينجم يكون في منطقة من المناطق حول القيروان أو زادة أي نجم، قلت ربما، أما مؤكد اللي معناتها ربما نجم نكونوا سجلنا 50 درجة في أحد المناطق، وهي طبعا ما فيهاش يعني مقياس متاع محطة قيس حرارة. اليوم مثلا في ولاية منوبة أستاذ هدى من المتوقع باش نتجاوزوا 49 درجة.
1: منوبة
2: أي في منوبة، ولاية منوبة يعني مناطق متاع برج العامري، تبربة، جديدة، مناطق منوبة، هو ديجا توا وين نكلم فيكم مطار تونس قرطاج 47.3، مطار تونس قرطاج يعني تعرفوا معناتها أقرب للبحر، معناتها كل ما نبعد وكل ما الحرارة تجي. ديجا شرق تونس ولا شمال شرق تونس يعني مش بعيد برشا على البحر مطار قرطاج، وديجا وصلنا فطنة 47 درجة. يعني مؤكد اللي في غرب العاصمة في منوبة ولا في مجاز الباب ربما معناتها وصلنا أو تجاوزنا 49 درجة. أسخن منطقة في تونس اليوم هو الخط الرابط بين جندوبة، بوسالم، باجة، مجاز الباب، تورسق، مجاز الباب، ولاية منوبة، ثم زاد الخط متاع السبيخة، القروان، بوحجلة، نصر الله وحتى زاد الشرق يعني القروان غرب ولاية سوسة كون دار سيد الهاني. هذوما تقريبا أسخن مناطق في تونس اليوم، مع زاد توزر وقبلي تقريبا هذوما أسخن المناطق تاع تونس. زاد ما ننساوش غرب المهدية، يعني منطقة أولاد الشامخ خبيرة تعرفوا لاصقة في القروان، اللي مناطق اللي قريبة لصبخة سيد الهاني، خاطر المناطق اللي ذكرتها الكل هذه متاع القروان وسوسة هي كلها موجودة حول صبخة سيد الهاني. تعرفوا مناطق متاع السباخ، المناطق المنخفضة يعني تسخن أكثر في الصيف. دونك هذا بالنسبة لليوم أستاذ وديع. الحقيقة اليوم يعني الوضع الطقس حار جدا في أغلب المناطق التونسية، بما في ذلك حتى المحطات الساحلية. يعني حسب المعهد الوطني للرصد الجوي مثلا، حتى المهدية وسوسة والمنستير ونابل إلى آخره يراو الحرارة 43 و44 و45 وحتى 47 درجة نجم نسجلوها في المناطق الساحلية، حتى صفاقس كيف دونك حرارة كبيرة اليوم. هو أنت بكري قلت بيك، يعني هو في الحقيقة البيك من نهار الجمعة.
1: ما احنا قاعدين غادي في الذروه، قاعدين غادي
2: اي ولا لانه ما امس راهو عندنا 49.3 في القروان، النهار اللي قبله واللي قبله واللي قبله حتى نرجع نهجم براتيكمون كل يوم عندنا 49 درجه او اكثر من 49 درجه على الاقل في محطه، وساعات اكثر من محطه. نهار الجمعه اللي فاتت عده محطات، يعني هذوما اللي فقدت الرسميه واللي تم نشرهم واللي تم تسجيلهم يا رينا المعهد راس الجوي مع نهار الجمعه، برشا محطات مجاز الباب، كندار، قروان، جمال، زاد برشا محطات فيهم اكثر من 49 درجه وحتى قرب من 50 درجه. دونك معناتها يعني اليوم الحقيقه الطقس طقس حار، حار وحار جدا. اليوم تقريبا نجم نقولوا في خاطر البيك ما تعرف فما الكورب، يعني اليوم النهايه نتاع البيك، غدوه تبدا تهبط بشويه بشويه. نتصور هذا باش يكون سؤالك معك
1: وقتاش باش نخرجوا من هالموجه هذا؟ طولت يا استاذ، معناها على غير العاده يظهر لي هكا ولا
2: تفكروا الكم اللي كورب نتاع الكورونا معناتها اللي نوصلوا حتى في الحراره كيف كيف، معناتها يشبه له شويه. دونك في برشا، مش ديما، في برشا مرات ساعات تكون فما شوت يعني بريتال، معناتها تهبط. لا بالنسبه للوضع هذه باش تبدا تنقص بشويه بشويه، ماهوش باش تكون فما، خاطر في بعض الاحيان بعد موجه حر ساعات تجينا كتله تاع هواء بارد والطقس يبرد كومبليتمون، يعني نرجع من 45 من 48 نهبطوا ل 30. هذا الحقيقه مش باش يوقع يعني غدوه ولا الايام القادمه، اما باش تقريبا بصفه يوميه باش الحراره باش تنزل بدرجه زوز ثلاثه، يعني غدوه تنقص درجه زوز، نهار الخميس كيف كيف، نهار الجمعه كيف كيف، ربما من الاخر الجمعه. مانيش نقول لكم باش تولي اجواء يعني تدلى، لا الأجواء باش تقعد باقي حارة، الحرارة أعلى من المعادلات، أما باش نبعدوا على 49 و48 و47 في برشا مناطق تونسية باش تولي بحرارة ممكن نقولوا احنا من 37 ل43 مثلا، يعني خير شوية أقل شوية، وربما من بعد
1: تبردش في الليل على قليل.
2: اي ربما خطر تو نهار يعني خاصه نهار الجمعه والايام المواليه ممكن باش تولي فما شويه تيارات شماليه وحتى شرقيه معتدله تنجم تلطف الاجواء على شمال تونس وعلى السواحل الشرقيه، ولكن زاده وذا نقولوا للاسف في جنوب تونس وفي المناطق الداخليه نتاع وسط تونس، يعني مثلا غرب صفاقس في اتجاه سيدي بوزيد قفصه جنوب تونس، الاجواء باش تقعد حاره حتى خلال يعني تقريبا كامل هذا الاسبوع. معناتها للاسف الانفراج، خلينا نقول بين ظفرية انفراج، مش انفراج 100%، أما التقلص الحرارة تنقص شوية للأيام القادمة باش يكون أكثر ذي ملموس على شمال تونس وعلى السواحل الشرقية. جنوب تونس باش تقعد يعني مثلا في توزر وقبلي مش فقط اليوم وغدوة، حتى بعد حتى نهار الخميس والجمعة والسبت راهو باش تكون فما حرارة زادة ممكن بين 45 و48 درجة. الحقيقة باش تقعد أجواء حارة في جنوب تونس في الانتظار، وربما بعد ذلك يعني فترة 27 ما بعد 27 ممكن باش يكون فما يعني انخفاض ملحوظ للحرارة، على ملحوظ يعني بالمقارنة مع اللي عشوا فيه توا، مش ملحوظ يعني باش تولي 28، أما نرجع الحرارة الثلاثينية العادية لأنه النموذج الأوروبي متوسط المدى تقريب منذ يومين وحتى الليلة الماضية، يعني الخريطة متاع الحرارة يعني يحط الأسبوع هذا الكل مازال حار في تونس، وخاصة في وسط تونس وفي جنوب تونس، يعني الأيام القادمة خاطر باش يكون ثم انخفاض يعني ببعض الدرجات كما قلنا على السواحل الشرقية ولا في شمال تونس، ويضع ألوان برتقالية يعني مش قوية مش داكنة على تونس الكل. هذايا اللي يخص الأسبوع متاع 27 إلى بداية أوت، 27 جويلية إلى بلاد أود. وقتها إن شاء الله ممكن باش يكون ثم يعني انخفاض ملحوظ الحرارة في أغلب المناطق التونسية، كما قلنا ملحوظ باللي نعيشه فيه توا، يعني
1: مقارنة بالفترة هذه ما مش باردة معناتها باش يكونوا واضحين يعني.
2: يعني باش نرجع لك الحرارة متاع إلى من 30 ل 40 درجة تعتبر حرارة عادية، يعني توا اليوم في جيت الساحل مثلا 47 درجة 45 درجة، كي تهبط ل 35 ولا 34 تولي معناتها معقولة. في جنوب تونس في 49 تهبط معناتها 40 درجة تولي حرارة معقولة وحرارة يعني متفنسين بها في الجنوب ما تقلقش برشا 40 درجة، بينما 49 درجة في الحقيقة تقلق برشا. وموجة الحر نجم نقولوا طولت شوية أستاذ وديع من نهار 10 اليوم
1: 21
2: اليوم قديش دونك عندنا تقريبا 11 يوم وهي بدأت حتى من نهار 9 شوية عن 11 يوم، مازلت متواصلة على الأقل نهارين ثلاثة أخرين على أغلب المناطق التونسية،
1: يعني أسبوعين تقريبا
2: هاي. يعني إيه تقريبا طولها باش يكون أسبوعين إذا كان حسبنا جنوب تونس مازال باش يكون حار الأيام القادمة، يعني مدة طويلة شوية. وفما من المفارقات كانت حب أستاذ هدى يعني ملاحظة كانت حب من المفارقات اللي موجة الحر متاع 2023 التاريخية كي اللي سجلنا فيها وقت برشا أرقام قياسية 49 درجة في قرطاج وفي بنزرت، مش كان في مناطق الداخلية، مش كان توزر وديبلي ولا القروان، من المفارقات اللي موجة الحر كي بدأت نهار 19 كيما الموجة هذه بالضبط، كيما الموجة هذه بالضبط والأخرى وقتها قعدت ثلاثة أسابيع، وهذه توا يعني براتيك مو باش توصل أسبوعين وربما في جنوب تونس حتى أكثر. نجم نقولوا
1: تاريخ يعيد نفسه؟
2: نجم نقولوا موجات حر متشابهة من حيث الطول من حيث القوة زادة، يعني وقتها سجلنا 49 درجة في برشا محطات كيف حتى الساحلية معناتها وحتى الشمالية كيف الموجة هذه زادة قربنا حتى من 50 درجة معناتها، يعني فتنا حتى الأرقام متاع جبيلة وتم تحتيمها. نجم نقولوا تقريبا مشابهة برشا للموجة كية، ممكن فقط من حيث الطول هل أنه باش نوصلوا ثلاثة أسابيع إن شاء الله لا، أما المؤكد اللي باش يكون طولها تقريبا أسبوعين خاطر احنا ديجا توصلنا 11 يوم ومازال فما على الاقل نهارين ثلاثه اخرين حارين
1: ان شاء الله ربي يرحمنا. فما حديث قاعد يدور على لي ريزو سوسيو انه بدايه اوت باش ترجع موجه جديده، الكلام هذا صحيح ولا مستبعد استاذ عمر بحب؟
2: هو هي الاجابه موجوده في كلامي قلته بكريكه، بالعكس هو النموذج الاوروبي متوسط المدى اللي يعتبر هو اهم نموذج في العالم على التوقعات متوسط المدى نتاع اسبوعين ثلاثه اسابيع، بالعكس يضع يعني مع الخرائط
1: برتقالية فاتحة
2: وردية فاتحة وحتى بيضاء وحتى بيضاء معناتها حول المعادلات، بالأحمر معناتها فوق المعادلات، بالأزرق تحت المعادلات، الألوان اللي في الوسط الأبيض والروز اللي مش غامق كي تسمى تقريب حول المعادلات، دونك يضعها بين الروز كي الفاتح وبين الأبيض، دونك نجم نقوله حول المعادلات، يعني تقريبا حرارة من 28 إلى 40 درجة في أغلب المناطق. 28 طبعا تلقاها في قليبيا ومهد وفي قرقنا ونبعد شوية ونزيد شوية، ولكن تقعد ديما حرارة عادية. ولكن نحب نأكد اللي راهو نحكيه على آخر أوت، دونك توقعات كي تفوت 10 أيام راهو ما تكونش دقيقة، ولكن هذا هو اتجاه عام، الاتجاه عام ربما نهاية أوت الأيام الأخيرة من أوت كما بكري قلت 27 وحتى الآخر أوت وبداية جويلية وبدايه اوت مبدئيا حراره حول المعادلات او اعلى بقليل، يعني اعلى بقيمتها ما تقلقش برشا، حراره صيفيه عاديه نجم نقولوا من 28 او 30 درجه الى 40 درجه، ديما ال 40 تكون في الجنوب ولا في القروان. ان شاء الله تقعد هيك التوقعات، لانه خاطر كان شجينا موجه اخرى مباشره بعد الموجه هذه ما غير من تنفسوا برشا نرتاحوا حتى جمعتين ولا حاجه، دونك بالحق تولي تقلق برشا. ان شاء الله ما تجيش، وان شاء الله اذا كان خاطر راهو تنجم تجي بعض الايام الحاره من غير ما نعيشوا موجه حر، وهذا سجلناه حتى راهو في شهر جوان في شمال تونس في الكيف وجندوبه سجلنا في بعض الاحيان 40 و42 درجه،
1: والمناطق كل نهار تخونوا من غدوه نتنفسوا معناتها تبدا ابرك شويه، ولا تجي في النهار تخونوا في الليل تبرد نتنفسوا شويه بالضبط. اما البلاد كلها بالسخانه هذيا وبالموجه هذيا هو اللي قلق على الاخر. هذا هو أستاذ
2: بالضبط أستاذ هدى، وإن شاء الله معناتها إن شاء الله ما تجيش موجة أخرى، وإذا كان جات إن شاء الله تكون بعض الأيام القليلة الارتفاع يكون عادي ما يقلقش برشا إن شاء الله.
1: شكرا أستاذ عامر بحبة، يعطيك ألف صحة. شكرا الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ عامر بحبة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا مسلمين معاكم مشوارنا، مرحبا يا اهلا وسهلا. ماضي ساعة 51 دقيقة على موجاتنا.
0: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج، باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: راديو ان اف ام هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا ماضي ساعة و53 دقيقة على موجاتنا مصير معكم مشوارنا مرضى السكري. شنية التوصيات التي يجب اتباعها تزامنا مع موجة الحر؟ نحكي في الوضع وتفاصيله تتسويته.
1: ألو أنفو.
2: الكاتبة العامة لجمعية أطباء الغدد والسكري بصفاقس والأخصائية في أمراض الغدد والسكري دكتور لبنى كمون. مرحبا أهلا وسهلا شنحوالك.
3: مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين. الحمد لله.
2: أهلا وسهلا. شكرا.
3: آمين
2: أجمعين يا رب العالمين. هو الأصحاء اللي ما عندهمش أمراض مزمنة ومتخلقين مسخانة، هل أنه الارتفاع متاع درجات الحرارة وموجات الحر تأثر بطريقة خاصة على مرضى السكري وإلا لا يا دكتورة؟
3: هو السخانة وموجات الحر هي مش تتسبب في نقص نسبي في كمية المياه، معناها يلزم الإنسان يشرب الماء بالباهي.
2: خاف من الشياح معناها.
3: هذا هو اللي نجم يقلق معك، كان فما ارتفاع سكر والإنسان ما يشربش الماء بالباهي، طيب نجم يقلق الكلاوي. هيك علاش احنا مطالبين الناس الكل، كل مريض بالسكر، كل مش مريض، كي الشباب كيف المتقدمين في السن، الناس الكل يلزمنا نشربوا الماء مليح. نتذكروا روحنا في الماء، ما نستناوش حتى نعطشوا نفحموا ونحبوا نشربوا الماء.
2: تذكروا الكميات اللازمة دكتورة مش نشربوها الماء. الكالكول اللي نعملوه كيلو على 30 ملي لتر، هذه هي
3: احنا اي هكا كل كيلو زوز لتر وزوز لتر ونص. الناس الكل يلزمنا نشربوا الماء بالباهي، وتأكيد سنة خاطر الكبار في السن نجم هيك الاحساس بالعطش عندهم هما يكون ينقص. هيك علاش يلزمنا نتذكروهم كل ساكن هكاك، نعطيهم كيس كبير متاع ماء، نختم الفرصه حتى كي مش يشرب دواء معين ولا حاجه يشربوا كيس كبير متاع ماء، باش معناها نتحاشيو بعض التعكرات اللي تنجم تنتج على النقص النسبي متاع الماء، خاصه اذا تكون فترات فيها السكر مرتفع ونزيدوا ما نشربوش الماء، معناها يزيد في الطين بلا وربي يلطف الناس كل.
2: شنو اهم التوصيات اللي تقدم بها في مستوى الاغذيه مثلا؟ شنو الحاجات اللي نبعدوا عليها دكتوره ابار الانتظام، ان الواحد ينتظم في الرجيم نتاعو وانه يشرب الماء يشرب الدواء في وقته، شنو الحاجات اللي نتجنبوها مع السخانه؟
3: شوف كالمرضى السكر مثلا تتجنب انك تقول انا نبرد بالغله البارده ولا نبرد بالفيترون ولا نبرد بالمشروب المحلى. نعتمدوا خاصه على شربين الماء على خاطر وقت مش ناخذوا احنا الغلال او مش ناخذوا المشروبات اللي فيها السكر، وكل راهو ما هو مع السكر منه مش يطلع لي السكر ومنه ماهوش مش يوفر نفس الطريقة متاع انه يصير الهيدراتاسيون متاع البدن، معناها ما احناش مش نكفيه الاحتياج متاعنا للماء بنفس الطريقة، معناها كيف نشرب إيترا ماء ولا نشرب إيترا مشروبات محلات ماهوش نفس الشيء بالنسبة للبدن.
2: فوالا وتوا معناتها الناس كل فاشله والناس كل تقول كنا دايخه مسخانه وغيره، هل انه عادي هذاك الشعور هذاك عند مريض السكري ولا ينجم يكون معناتها تفرعيسه في السكر نتاعو ينجم يكون مريقل ومش مريقل ولا عاديه معناتها الاحساس هذا؟
3: هي في الاخر الفشله الناس الكل، كل اللي عنده السكر كل اللي ما عندوش، كيف الشباب الناس كل فما فشله، كل امر نسبي. وبالنسبة للمريض السكري ماذا بينا أكا وقت اللي تحس حاجة ديما نستفقد رواحنا، أخاطر تنجم تكون الفشلة اللي عندها علاقة بالسخانة وتنجم تكون فشلة عندها علاقة بتعكر في مرض السكري.
2: مثلا الفشلة عادة ارتفاع ولا انخفاض؟
3: والله هو الارتفاع والانخفاض ساعات يتداخلوا شوية الأعراض بينتهم. مثلا ينجم الارتفاع ينجم يعطي الفشلة، والهبوط ينجم يعطي هيك الدوخة والعرق، معناها كل إنسان حتى ساعات حتى في طريقة التعبير على شنو يحس يسمى هكا تداخل في الأشياء.
2: معناها نثبته نقيسه هو أهم حاجة.
3: يدوخ ويقول لها مين راني فاشل راني فهمت شيء، معناها التعبير على الأشياء. والدي وقت اللي عنا مريض سكر وخاصة كيف يبدأ متقدم في السن، أي طارئ جديد، أي تغير في الحالة متاعه، أي شكوى يشكيها ولا حاجة، ماذا بينا ديما نثبتوا معدل السكر في هيك الوقت قديش باش نرى، وهل مربوط بمعدل السكر في الدم أو تغير أو تعكر فيما يخص السكر أو لا. نجم تكون فاشلة عندها علاقة جيست بالسخانة، كما نجم تكون عندها علاقة بمرض آخر، مثلا واحد عنده منعرش نزلت برد، واحد عنده جرثومة في منعرش في الجرثومة في المسالك أو في أي مكان آخر، ولا عنده معناها إسهال والتهابات معوية ولا حاجة كفن، حتى نجم حتى هي تتسبب في الفشلة.
2: ساعات
3: يبدأ عنده سخانة طالعة وعنده فشلة، معناها إذا شكامل فشلة ماذا بينا نثبتوا كل شيء، عنده شي سخانة، السكر معدله قديش، خاصة وقت اللي نبدأ قدام كبار السن، على خاطر ده هو معناها عرض ينجم يخبي برشا حاجات.
2: دارة هذا هو. إن شاء الله بالصحة والعافية للجميع. شكرا دكتورة على كل هذه النصائح.
3: آمين.
2: شكرا الكاتب العام لجمعية أطباء الغدد والسكري بصفاقة الأخصائية في مرض الغدد والسكري دكتور لبنى كمون، شكرا لك، يعطيك الصحة، نتقابل إن شاء الله في الخير. احنا هكا وصلنا لختام لقانا الجمعة، شكرا حسين، هيفا، مريم، أميمة، شكرا انتصار، أشرف، أجمل تحية هدى، الأخبار مع فؤاد، الأخبار الرياضية مع كريم، شهية طيبة، نسكل باي باي.
1: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام عسلامة،
4: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان فام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملك كابتن موجة فاقس
8: على 91.2
1: تونس،
8: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب ديوانفام.
9: بوبليسيتي.
10: ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، عروض متنوعة تستنى فيكم. البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي، ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون توغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96. ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، والموعد نهار 24 جويلية مع الشاب مامي، سهرية عالمية تستنى فيكم.
11: سنعوني العاشق اللي
10: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصتو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
12: رياكتور موش بواسون انرجيزان تكهو، زوز انواع دي باسي بيوم لي ليميت متاعك، الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
1: ديوان افام فلاش نيوز،
13: موجز ثانية ديوان افام. عسلمة. تقييم نسبة التغطية للتلقيح وتأكيد على تعزيز سلسلة التبريد ورقمنة معطيات وخدمات الخطط الوطنية للتلقيح، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لأهميتها في الوقاية من الأمراض، أبرز محاور جلسة عمل عقدها اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع اللجنة الوطنية للتلقيح. وتقرر بالمناسبة شروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 27 و2030 و2000 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية، مع وضع خطة عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية والحفاظ على ريادة تونس في مجال التلقيح وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة خدمات التلقيح مع الاستثمار في الوقاية نظرا لأهميتها في حماية صحة المواطنين والأجيال القادمة. كما شدد وزير الصحة على الإنصاف في النفاذ إلى التلقيح بمختلف الجهات تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية في تحقيق العدالة الصحية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة يندد اليوم بمنع وفده مجددا من زيارة السجن المدني بالمسعدين، متعهدا بالتمسك بحقه في ممارسة مهامه الرقابية وفق الأطر المنظمة. وفرع الرابطة يوضح في بيان أن المنع تم عبر التذرع بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة العدل، مؤكدا أن هذا شرط لا وجود له في مذكرة التفاهم المنظمة للزيارات ويمثل تضييقا غير مبرر على عمل الرابطة وإخلالا بنص المذكرة وروحها. كما أشار إلى أن قرار المنع يأتي في وقت وردت فيه على الفرع عدة مطالب زيارة تهم وضعيات وحالات وصفها بالحرجة داخل المؤسسة السجنية. ولاية سوسة تدعو اليوم كافة المواطنين والمصطفين والمؤسسات السياحية بالجهة إلى الالتزام بتدابير السلامة والوقاية، وذلك إثر تصنيف الولاية ضمن مستوى اليقظة البرتقالي جراء ارتفاع شديد في درجات الحرارة مصحوب برياح الشهيل. والولاية توضح في بلاغ تحذيري أن هذا التنبيه يظل ساري المفعول إلى غاية الساعة 7 من صباح يوم غد الأربعاء، مع إمكانية إشعار آخر في حال صدور تحيينات جديدة. عدد من متسكني منطقة النشعة التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية عمدوا خلالها إلى إغلاق الطريق الوطني الرابط بين الهوارية وتونس العاصمة، احتجاجا على الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب وتواصل معاناة الأهالي التي زاد من حدتها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتوقف مضخات المياه تزامنا مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف وفق ما أكده أحد المحتجين في تصريح لدي ونفهم.
9: هما مناطق معناتها في شيرة هنشير حمدان يعني عند عائلات، هو مازال السناد ما وصلتهاش جملة ولا الجمعية، حتى الجمعية قبل ما وصلت لهمش الماء. فما معناتها هنشير حمدان فيها ديار بن سعيد ولاد بن عمار ولاد الحجري جماعة الخلادي، هذا ما عندهم معناتها تقريبا 4-5 سنين وعدتهم الدولة باش تدير لهم أمورهم وباش تخدم لهم الشبكة نتاعهم، تو ما فهم شيء. وهو اللي زاد يعني يفيض الشيء كونها زاد العباد معناتها تضرت من قسام الضوء الفترة الأخرانية، معناتها الناس يقص عليها ب 17 ساعة عشيلها. أما إثارت وقفة احتجاجية كما قلت لك هي المطالب برشا، معناتها من جملتها من الضوء اللي قاعد معناتها الانقطاع متاعها بشكل مسترسل وخاصة عشيلة هذية، معناتها فمش كما البلايص الأخرى باش يقص ساعتين ثلاثة، يقص عليهم ب 17-18 ساعة وتفاتمت معناتها الحاجات والناس ما عادش فاهمة شيء، معناتها على هذيك تلزت العباد خرجت باستدلاها.
13: وفي الشأن الدولي، الجيش اللبناني يعلن اليوم أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوتر الغربية إحدى المناطق التجريبية في جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطار مع الكيان المحتل، مؤكدا أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. وختاما، عناصر الإنقاذ الأفغان يكافحون لإزاحة الصخور والطين للوصول إلى العالقين تحتها بعد الفيضانات التي ضربت ولاية نورستان في شرق البلاد وأسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 100 آخرين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
0: ديوان أفهم، هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان أفهم تكون معاكم. ديوان أفهم صوتكم.
14: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
0: ديوان فم صوتكم.
14: ديوان فم فلاش سبور.
15: مرحبا بكم في الفلاش سبور. اجتماع مازال يدور حاليا تقريبا 3 ساعات الاجتماع ما بين مسؤولين نادي الصفاقسي سكاك الحديد الصفاقسي رئيس الفريقين كذلك اعضاء الجامعه التونسيه لكره القدم ورئيس الجامعه بوزير الشباب والرياضه. الموضوع هو منحة الرلوي. مبدئيا الاخبار اللي توصلنا من قلب الاجتماع انه بعد لحظات يتم الامضاء على كتب اتفاق بين جميع الاطراف وبالتالي اشكاليه خلاص ديون النادي الرياضي الصفاقسي تجاه نادي سكاك الحديد الصفاقسي بخصوص منحة اللاعب على غرام المقدره ب 850 الف دينار واللي تعوق النادي الرياضي الصفاقسي وتخليه ما نجمش يشارك في المسابقه القاريه مشكل في طريقه للحل. يبقى الاعلان الرسمي وتفاصيل الاتفاق اكيد شويه اخر يكونوا موجودين عنا على موقعنا ديوان افام بونات, ولكن المعلومه اللي ناكدوها منذ لحظات انه الاتفاق تقريبا تم حسمه في انتظار التوقيع بين جميع الاطراف وتفاصيل القوه كما قلنا على موقعنا ديوان افام بونات. فالترجي الرياضي التونسي متوسط الميدان الدفاعي قائد ساك ميمو زاليفواري سيدو لامين ساكو قريب من التوقيع لمدة 3 مواسم. اللاعب وصل اليوم الصباح في انتظار الفحوصات الطبية واستكمال بقية الإجراءات للتعاقد معه. سيدو لامين ساكو 23 عام وكان قائد في فريق أساك ميموزا الإيفواري. ترجي الرياضي التونسي نواصل مع الفريق انشر اليوم رسالة شكر وبلاغ توديعي لمدافعه الدول الجزائري محمد أمين توغاي المنتقل الحديث عن الهلالي طرابلس الليبي. بالنسبة لريبيرو وعادل بالطيب المفروض اليوم يوصلوا لتونس لاستكمال إجراءات التعاقد. يوسف البليلي كيف كان مفروض يوقع على عقد تجديده مع الترجي الرياضي التونسي لكن سافر إلى الجزائر ومطلوب بقوة من مولدية الجزائر ومش فقط مولدية الجزائر, فما إمكانية أنه يتعاقد مع نادي موطنه الأصلي مولدية وهران الجزائرية. الاتحاد المونستيري اللجنة المستقلة للانتخابات أعلنت اليوم الثلاث في بلاغ أنه غدوة الأربعاء هو آخر أجل لاقتناء الانخراطات وكذلك آخر توقيت بالنسبة لبيع الانخراطات مش يكون ماضي ساعة متاع النهار كيف آخر أجل لقبول قائمة المترشحة لعضوية ورئاسة الفريق مش يكون غدوة ولكن الماضي ساعتين. أما الرياضي بحمام سوسة أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك على التركيبة الكاملة للإطار الفني للفريق الموسم الرياضي 2026-2027. دونك مدرب أول محمد علي نفخة, مساعد مدرب أنيس العزعوزي, خليل الزويغي معد بدني, مدرب حراس بيرم عبود, علاج طبيعي يسري بوسعيد, وكذلك أخصائي العلاج الطبيعي مساعد نقاو علي الترابلسية. حسام الحبي سيتعاقد اليوم مع نادي الميناء الناشط في الدوري العراقي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر قادما من نادي النصر الكويتي. الحبيسي 30 عام جناح هجومي سبق ولعب مع سيساس النادي البنزرتي الملعب التونسي واتحاد بنغردير الفريق العراقي. الميناء كان تعاقد زادة مع المدافع السابق لنادي الاتحاد المونستيري مالك الميلادية. نختم بالفيفا. الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتح تحقيق البارح بخصوص اشتباكات بين اللاعبين على أرضية الملعب بعد نهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين. الصور الشهيرة والفيديوهات الشهيرة واللي دارت برشا بعد الفينال ووقت اللي باراديس كان اعتداء على إيريك غارسيا ثم غافي لاعبي المنتخب الإسباني. فلاس بروفيت أما سبور باقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بلت.

0: Publicité.
1: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: دي وان افام
5: بلوس دو هيت.

0: بوبليسيتي. بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Softain, le soleil paye votre électricité.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

قلبي طيبي وانتي ما تحب تسيبي حرك في رجال تسربي خرج منحوم عربي شنعة طنبور في تقلبي ولي كان ستاكل حربي

0: Sarah Musica, Sarah Musica sur Diwan FM.
1: اسمعوني تجديدة ومعك على ديوان FM حمدي.

0: 미시대.
1: جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: الصيف متسمي على التبحيرة الجو اللمة ولقية الحلو وحتى 16 أوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات
4: مونوبري ديما معك

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة ديوان اف ام. عسلمة. تجدد اندلاع الحريق في غابات وجبال معتمدية نبزة من ولاية باجة، وذلك بعد فترة وجيزة من تمكن الفرق الميدانية من السيطرة عليه مساء أمس، مما استدعى رفع درجة الاستنفار والتنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة، وفق تأكيد نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي صبرين الباجي. والباجي تؤكد أن النيران عادت لتشتعل بقوة أكبر في المنطقة ذاتها، مشددة على تواصل مجهودات الفرق الميدانية لتطويق النيران ومنع تمددها نحو التجمعات السكنية المجاورة.
2: على اثر اندلاع حريق ليله البارحه بين جبل خناقيه وكاب نيجرو، تدخلت كل الاطراف من جيش وطني، حمايه مدنيه، حرس وطني، وكذلك فريق من الهلال الاحمر التونسي بباجة، معناها تكاتفت كل الاطراف لاخماد هذه النار. لكن اليوم سرعان ما عادت اندلعت من اول وجديد وبكثافه النيران حاليا باتجاه المتساكنين في المنطقه الغديكه. ان شاء الله ربي يستر بلادنا. نحن موجودين تويك في طريقنا على عين المكان لتكاتف الجهود مرة أخرى، وإن شاء الله ربي قدر الخير وربي يحمي ثروتنا الغابية وربي يحمي تونس.
1: وفي سياق متصل، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لإخماد 74 حريقا، من جملة 83 حريقا اندلع منذ بداية موجة الحر الحالية، كاشفا عن تسجيل حرائق كبيرة في ولايات الكاف وباجة وبنزرت، حيث تم صباح اليوم السيطرة على حريق ولاية بنزرت والدخول في مرحلة التبريد، في حين تتواصل الجهود للسيطرة على حريق كاب نيجرو بنفزة وحريق جبل تكرونا بالكاف.
3: منذ بداية الموجة يوم 11 جويلية تم تسجيل 83 حريق غابة إلى حدود الساعة. الحماية الميدانية سيطرت وأخمدت نهائيا 74 حريق، وفما مازالوا 9 حرائق حاليا متواصلين. 9 هذوما فيهم اللي بدأوا في مرحلة التبريد، وفيهم 4 مازلنا نحاولوا نسيطر عليهم مع مجهودات مختلفة الهيكل الداخلة من إدارة الغابات، إدارة التجهيز، حرس الشرطة، جيش الطيران. الحرائق الكبيرة هو في ولاية كيف ولاية باجة وواحدة في ولاية بنزرت، تم السيطرة عليها في تاع بنزرت الصباح ودخلنا في مرحلة التبريد. دونك ما زالت عنا طريق كاب نيجرو في نبزة، وعنا حريق في جبل تكرونا في الكيف، هذوما من أهم الحرائق اللي الحقيقة توا قاعدين نقوموا بمجابهة الحرائق بالاستعانة بالآلات الماسحة والكاسحة للتجهيز والبلديات لفتح المسالك باش ننجم نوصلوا للجيوب النارية. تعرف اللي المناطق هذه التضاريس نتاعها واعرة والغابة كثيفة.
1: عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنطيط يحذر من تداعيات الأزمة الحالية التي تواجه قطاع تحويل الطماطم، مؤكدا أن التوقف المفاجئ لنشاط المعامل جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أدى إلى إيقاف قبول المحاصيل من الفلاحين وتوقف عمليات التحويل. وعنطيط يؤكد أن بعض الفلاحين اضطروا للتخلص من محاصيلهم وإلقائها في الأودية أو المصبات بعد تلفها، كاشفا أن نسبة الأضرار والخسائر لا تقل عن 35%، وقد تتجاوز ذلك في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
4: يأثر على أنه المعامل الكل تتوقف العمل، وبالتالي معناها ما عادش يقبلوا الإنتاج اللي الفلاحة خدموا عليه منذ شهر جانفي لليوم. جمعوا الصعبة متاعهم وصلوها قدام المعامل، يبقوا المعامل الماكينات واقفة خطر فماش طير كهربائي مقطوع، يقعد يستناو نهارين ثلاثة قدام المعمل لأن البرودوي واللي ما عادش فالابل، كيف يوصل الصف متاعه قدام الباب يقول ما عادتش هذه فالابل باش تخدم هجلة واحد. وبالتالي معناها الأثر الكبير في العملية ديما هو الفلاح، رغم ندرة عدم توفر اليد العاملة في الطاقة الاستثنائي اللي عنا، لأنه قاعد مضحي ويخدم باش يوصل الصابة للمعمل، في الاخر يلقى المعمل واقف على العمل ما يقبلوش عليه الصمات، من بعد يهز الى واحد كاميون ولا تراكتور ويهز واحد في بعض الاودية ولا في بعض الثواني وكاو باش ما نبلغش اقل ما يمكن 30-35% اكثر مثلاً.
1: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، البحرين تعلن أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت اليوم عددا من الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة. وبدوره أعلن الجيش الأردني في بيان أنه اعترض اليوم 5 طائرات مسيرة مصدرها إيران كانت تستهدف المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. ويأتي ذلك إثر أعلان الحرس الثوري الإيراني في بيان شن هجوم على مجمع تمركز قوات الجيش الأمريكي في منطقة الركبان شمال الأردن مما أدى إلى مقتل عدد منهم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه سبور ماك من توا حتى للأربعة متاع العشية. سعداء مش كونوا موجودين معاكم سبيعة من زمان أقل شوية، دونك باش نحكيو فيها كرة قدم، نحكيو خاصة ميركاتو، فحوى الاجتماع اللي مازال اللي يدور حاليا في مقر وزارة الشباب والرياضة بمسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم النادي الصفاقسي وسكاك الحديد الصفاقسي. كذلك نحكيو على النادي الافريقي ومغادرة فوزي البنزرتي، نحكيو على يوسف البليلي يراوغ مرة أخرى ليس فقط على أرضية الميدان ولكن يراوغ مسؤولية الترجي الرياضي التونسي بخصوص تجديد عقده. هيكل الشيخاوي يمضي للافريقي، كيف كيف نادي الصفاقسي ينتدب عبد السلام الحلاوي، وكذلك الترجي تدعيم وسط الميدان بلاعب قائد سابق لأساك ميموزا الإيفواري سايدو لامين ساكو. هذا واكثر من توا حتى للاربعة متاع العشية في سبور ماك، وسعيد جدا باش يكون موجود معنا اليوم في البرنامج وسيم على. مرحبا وسيم.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بجميع المشاهدين والمستمعين، مرحبا بالاولاد فريجي نادر حسام. دونك ان شاء الله نعدي اقل من سويعه ميتون نقول
1: ميتون بون واتر بريك. تحب بعد نخرج موزيك؟
2: نعمل واتر بريك نخرج فيها موزيك
1: كي نعمل كاميريكا
2: يسحقوا الراو الساده المشاهدين المستمعين وخاصه المشاهدين خاصه في
1: الظل مخصوص
2: لا مش مش سخونه برشا، هي شويه برد، معناها ده برد دافي احنا نقولوا، فهمت؟
1: اون توكا من توا حتى الاربعه نتاع العشيه برشا كوره كيما قلنا. تستنى فيكم البدايه بكيكوف.
3: كيكوف
1: كيكوف فحوى الاجتماع اللي يدور حاليا في مقر وزاره الشباب والرياضه. باش نعطيكم المعلومات المتوفره الى حد الان، لانه المخرجات الاساسيه ما زالت ما خرجتش. منذ لحظات كنا في الاتصالات ونعطيكم المعطيات. قبل كل شيء الاتفاق حاصل على الجوانب الماليه بين جميع الاطراف، النادي الصفاقسي سكاك الحديد الصفاقسي. خلينا نبدا الحكايه من اولها، انه سكاك الحديد الصفاقسي منابه 850 الف دينار من نصيبه من صفقه انتقال على غرام الى شختار دونيسكا الاوكراني في صيف 2024. المعطى المهم انه الامور الماليه تم تسويتها بين الطرفين بتدخل من الوزاره وبتدخل من جامعه التونسيه لكره القدم. شكون باش يدفع وكيفاش باش يدفع التفاصيل الماليه اكيد تباع مش تلقاوها على موقعنا ديوان اف ام بونيت. بعد شويه توجينا الاكثر المعطيات في هذا الموضوع، لكن الجوانب الماليه تم اغلاق الملف على الجوانب الماليه. ثم اشكال هو اشكال العقله اللي موضوع على الكونت بتاع السي اس اس بخصوص دائنين لي في ايدة سكاك الحديد الاسفيقس. دونك العقلة على الاموال هذه اللي باش تمشي الى الرلوي، عقلة بما قيمته تقريبا 250 مليون اكثر شوية، 200 وشوية فوق ال 50 مليون. دونك العقلة هذه تم اشكال قانوني لهنا، كيفاش النادي الاسفيقسي باش يدفع الاموال اللي في ايدة سكاك الحديد الاسفيقسي وقت اللي سكاك الحديد الاسفيقسي عنده عقلة. والعقلة دونك تم الاتفاق انه ينتظروا القضاء، قال انه ال 250 مليون هذوما النادي الصفاقسي باش يدفعهم للناس اللي كان ربحوا هما القضيه. دونك على اليوم يسالوا الرلوي فلوس، دونك تدفع الفلوس للناس هذوما والا تدفع لسكاك الحديد الصفاقسي اذا سكاك الحديد الصفاقسي ربح القضيه. تبقى تو 600 مليون كيفاش باش يدفعوا للرلوي لانه ثم عقله. دونك هل انه كيف يدفعوا الفلوس هذوما للرلوي ينقصوا منهم 250 الف دينار والا لا؟ الاجتماع حاليا بعد الاتصالات حاليا قاعد تدور مع الساده المحامين وخاصه الاستاذ انيس بن ميم اللي هو محامي الرلوي في الموضوع هذايا لايجاد حل. ناكدوا لكم انه نحو ايجاد حل، ولكن مازال الحل ماهوش موجود لهذا الاشكال القانوني. ثم قوانين تنظم المواضيع هذايا، ثم اشكال قانوني، ولكن الامور الماديه تم تسويتها في انتظار جديد بخصوص هذا الموضوع. ممكن شويه خرجينا اس ام اس ولا مساج يقولون تم حل الوضع بشكل رسمي، ولكن مبدئيا الموضوع في طريقي في طريقه الى الحل. هذه هي اهم المعطيات اللي نجم نسوقها الى حد الان من وسط الاجتماع اللي بدا من 11 متاع الصباح. مش تعرفوا قداش الموضوع معقد خاصه الجوانب القانونيه، دونك يتواصل تقريبا 4 ساعات. اي تعليقك؟
2: هو الأمانة بالنسبة لي أنا حاجة معناها شيء يوجع القلب إذا كان نوصلوا معناتها كيما نقولوا في العائلة والأخوة معناتها يشكيوا ويمشيوا للقضاء. اليوم معناتها موضوع أخذ معناتها وقت أكثر من لازم، معناتها عنده تقريبا سنتين. صحيح النادي الرياضي صفاقس يتعدى بأزمة معناتها مالية، صراع ضد الوقت لتأهيل اللاعبين أو تأهيل الإفريقي باش يشارك في المسابقات الإفريقية والوطنية. كذلك سيكي الحديد صفاقس هذا من حقه، هذا معناتها فريق يقول لك أنا اليوم، هذا معناتها حقوق فريق ونادي والكل باش يعيش.
1: حتى هو مسال راه يلزم خلاص
2: هو باش يشارك وكذا. يعني اليوم هذا معناتها ما يلزمش توصل هكا، خاطر كي نرجعوا حتى تاريخيا نادي الرياضي الصفاقسي ديما نجاحه كان مرتبط معناتها بالفرق المجاوره، كما نحكيوا على الحديد الصفاقسي، محيط خرقنا، الملعب الرياضي الصفاقسي، وبالعكس هنا تبدا الكولابوراسيون. شوفوا عدد اللاعبين اللي يتنقلوا بين الفرق هذيا الكل. انا قد ما تمنيت يكونوا بالعكس معناتها كل فريق وكل محب يضرب على درابو، لكن تكون معناتها ديما بطرق وديه، بطرق نتاع اخويه نتاع
1: فنيه. الان تو نحكيوا على الطرق الوديه، ثم الطرق الوديه موجوده وتم الاتفاق، لكن ثم اشكاليات قانونيه زاده معناتها هنا
2: الطرق الوديه.
1: ثم الوقت، ثم 40 فقط على الديدلاين نتاع الكاف.
2: علاش نخليو رواحنا لاخر وقت وتقول لي طرق وديه؟ جيني قبل تو بعد عامين طرق وديه، بعد نطلعوا للوزاره باش نولي طرق وديه، نحكيوا القضاء طرق وديه، ماش طرق وديه هذه مشينا لوجنا على انتيرس بيرس معناتها طرف ثالث باش يحل المشكلة. اليوم كانت تتحل
1: لا الطرف أبار الطرف الثالث اللي يسال فلوس نحكيش على الوزارة.
2: لا الطرف الثالث نحكي على
1: الآخر راهو على القضاء.
2: الطرف الثالث هو القضاء، الطرف الثالث هو الوزارة، ما نحكيش طرف ثالث. يعني أنا وياك عندنا إشكالية، مش لازم يتدخل
1: أنا ثم ضمانات مالية والجامعة والنادي الصفاقسي يحب من عند الجامعة والجامعة تحب من عند النادي الصفاقسي.
2: للأسف أنا بالنسبة لي الموضوع هذا ما حلوش خذا الحجم هذايا. كنت أنت تنجم تاخذ بعض اللاعبين من الحديد الصفاقسي بخلاف الموضوع هذا، كما كان تقبل تاخذ لاعبين من عنده، تقوم إعارة وتعطي لاعبين من عند نادي الصفاقسي الحديد الصفاقسي، وتكون ثم تعاون شراكات نتاع تعاون وكل، لانه تاريخيا كانت موجوده، مش اليوم مش نجيو نفسخوها الشراكات هذه والكولابوراسيون هذيا. ونعرفوا عدد اللاعبين اللي تنقلوا بين زوج فرق. للاسف ان شاء الله يلقاو حل، ومعناتها كسوها بالاشكاليات القانونيه ولا حاجه، تصير شي معناتها ان كونفونسيون دو كومبرومي اونتر لي دوز ايكيب، ويلقاو فيها حلول لصالح الفريقين ولصالح الجهه بصفه عامه.
1: واضح هذا بالنسبه للموضوع الاول. الموضوع الثاني النادي الافريقي، وعود الاستمرارية تصطدم بالواقع، ستة مغادرين، فوزي البنزرتي خارج الحسابات، الأسماء المطروحة لتدريب النادي الأفريقي، هذا كل باش نحكيها. ولكن مهدي ميلاد كان تحدث قبل على النادي الأفريقي، كيف سيكون الموسم القادم خصوصا بعد نهاية الموسم الماضي. أخذنا ثلاثة مقتطفات وثلاثة تصريحات لمهدي ميلاد، شنو قال بعد نهاية الموسم الماضي، خاصة وقت اللي يحكي على اللوساتور نتاع نتاع نتاع الجروب والمحافظة عليه. هاو نسمعوا شنو قال في النقطة هذه.
3: هو راهو الموسم 24-25 بدات فريق يتكون باللاعبين، معناتها لوساتور بدات تتكون، والسنة بمعية الإطار الفني خذينا ليزاكي نتاع السنة الفارطة بناو عليهم، وإحنا حاولنا نحافظوا على المجموعة هذه، والحمد لله وصلنا للهدف المنشود. راهو رياضة كرة قدم راهي رياضة جماعية ماهيش فردية، ينجم يكون عندك أحسن لاعب في كل مركز، أما كي ما تبداش ثم الانسجام، تبداش ثم اللحمة، تبداش ثم مايسترو ومدرب وطاقم فني وكل، تنجم تعمل حتى شيء. والأمثلة موجودة في العالم، شوفوا معناتها كرة قدم في تونس فرض ضوابط كل في كرة قدم البرة. دونك احنا حاولنا معناتها ركزنا على المجموعة أكثر من العناصر، حتى المجموعة هي كيف لا ديفيرونس.
1: كان هذا مهدي ميلاد اللي يحكي على اللوساتور. نذكر انه الموسم الماضي تقريبا نادي الافريقي عاش نفس الوضعيه، وقت كان محمد الساحلي ثم جاء فوزي البنزرتي. تقريبا الكلام اللي كان يقول فيه نوعا ما ماهوش هو الواقع.
2: اول حاجه التصريح هذا في بالي ماهوش جديد، معناه التصريح قديم شويه.
1: لا قديم شويه، من بعد نهايه الموسم، بعد الصفحه الرسميه للنادي الافريقي
2: اللي تكلم فيه مهدي ميلاد كلام ممتاز. اليوم يحكي لك على لوساتور، يحكي لك على ديزاكي اللي كانت موجوده وحابين نستحفظوا عليهم، قال لك حاول محافظه، قال لك مع طريق اللاعبين او الاطار الفني نحاولوا نخلقوا الانسجام واللحمه. يحكي معناتها ما يحكي لك اللي مش اللاعب ولا الفرد، بالعكس يحكي على المجموعه، وهذا هو يمكن كان من اسباب نجاح النادي الافريقي في الموسم.
1: لكن هو يحكي على ما قبل الموسم الجديد، لكن بالضبط. الواقع يقول العكس.
2: اللي شفناه اليوم، اللي شفناه حتى الأمس يمكن 19 أو 20 جويلية، هو مختلف تماما عن اللي صار، لأنه هنا ممكن هنا نقول انا اسكو تنجمش تكون غلطه استراتيجيه من النادي الافريقي لعدم امضاء العقد مع المدرب فوزي البنزرتي.
1: ها نسمعوا شنو قال على العقد مع فوزي البنزرتي.
2: مهمة جدا النقطة هذه.
1: بعض التفاصيل ها نسمعوا شنو قال مادي ميلاد على تجديد عقد فوزي البنزرتي مباشره بعد نهايه الموسم الماضي.
3: احنا كهيئة مديرة عبرنا على رغبتنا باش نواصلوا مع سي فوزي بنزرتي. مالوريزمون ما نجموش نتموا الاتفاق في الايامات الفارطة. سي فوزي تعرض الى وعكة صحية تو بدا يسترجع في قواه ونحيوه باللقاء هذا. بعد ما نحكيو مع معناتها نكملوا بيان كو راهو كي قابلته باش نعايد عليه باش نشوف راهو يحكي نعملوا هكا وهكا ولاعبين هذا ويلزمنا هكا ويلزمنا هكا ونحضر. معناتها انسان قاعد يبرمج قاعد يعيش في الموسم القادم قاعد بعض التفاصيل الماديه يظهر لي ماناش باش نهربوا على بعضنا نلقاو فيهم حل. وسي فوزي معناتها يظهر لي لاقي راحته معنا واحنا لاقين راحتنا مع سي فوزي ونحبوا نتطوروا معاه ومازال ما يعطي برشا حوايج النادي الافريقي سي فوزي.
1: يعني واضح انه التوجه العام عند الاداره نتاع النادي الافريقي كان مواصله فوزي البنزرتي. فمش انسان عنده مدرب هز مع بطوله بعد سنوات اكيد ومدرب في قيمه فوزي البنزرتي ما يحبش فوزي البنزرتي يكمل معه، ولكن الواقع كان غير. هل اخطا النادي الافريقي في عدم ابرام ولا اجبار فوزي البنزرتي على امضاء العقد وما يخليهاش هكاك في المهموت هاتا وصح هاتا وصح؟
2: هو في الحياه بصفه عامه العقود ثم زوز انواع، معنا عقود ادبيه ومعنا كونترا مورال وكونترا معناتها اكري والا كونترا سير بابي. اليوم اللي اكيد ومؤكد اللي ثم انسجام وكولابوراسيون اتروات بين الجنرال سي فوزي البنزرتي والهيئه المديره كسوا بقياده الرئيس سي محسن طرابلسي او معناتها نائب الرئيس سي مهدي ميلاد. اليوم الاشكاليه الكبيره ثم كانت رغبه مطلوبين للتواصل كما قال سي مهدي توا، وثم اشكاليه الاتمام الاتفاق. انا بالنسبه لي للاحتراف انك انت قبل ما تهبط النهار الاول التدريب يزمك تبدا مصحح لي كونترا، ومعناتها الكلمه باهيه ومهمه. لكن اخويا اليوم حتى واحد اللي نجم يلوم على فوزي البنزرتي كيف خروج معناتها أساتير كاملة وأسامي كبيرة خرجت اللي هي يحكي على اللحمة والانسجام اللي كان موسم اللي فارط، اليوم نلقاو غياب عناصر أساسية تقريبا 5 أو 6 عناصر أساسية في التشكيلة الأساسية. اليوم فوزي البنزرتي كيف يجي عقد كما نقولوا بالفرنسية يسميه اللي شان

0: غادر لو لم يغادر هؤلاء النادي الافريقي ويجي العرض الليبي لفوزي البنزرتي، تعتقد انه فوزي البنزرتي كان يمشي لليبيا؟
1: ما نجموش،
0: خاطر زاد تاريخيا فوزي البنزرتي عنده مع الحاجات هذه مع النادي الافريقي او غير النادي الافريقي.
1: هو
0: تحبش تحكي في فوزي البنزرتي؟
1: لا لا لا نحكيه نحكيه بالعكس. هو ممكن السؤال الاول هو النادي الافريقي، هل اليوم كيف نشوف الفرق الكل، هل غياب المدير الرياضي في النادي الافريقي او تكفل مثلا معناها شخص اخر بالاداره من الاداره الرياضيه هو اللي خليك معناها حالك سرعت في ابرام العقود في الانتدابات والكل، دونك هل غياب المدير الرياضي في النادي الافريقي اثر على معناتها الوضعيه اللي وصلنا لها النادي الافريقي اليوم؟ اثنين، تقول لي فوزي البنزرتي لو جاه العقد هو عنده لوساتور هذه نتاع الفريق، هما انا متاكد اللي النادي الافريقي معناتها حسنوا له في الوضعيه العقد الجديد واعطاه امتيازات احسن والكل والكل صحيح اللي، لكن اليوم شي لو تشالنج سبورتيف، اذا كان انا متاكد اللي ممكن فوزي البنزرتي ما شافش اللي بالافكتيف الموجود حاليا وما غير تدعيمات وبخروج اللاعبين، يقول لك رياضيا انا شنو اللي مش نزيد نقدم اكثر من اللي هزيت بطوله منذ 2015 بعد 11 سنه تقريبا النادي الافريقي هزيت بطوله داخل على تشامبيونز ليج وما عنديش دي جوار دو كاليبر اللي نجم نمشي فيه مبعيد بالتشامبيونز ليج الى حد الان. يقول لك اليوم الوضع رياضيا ما ثماش، نلقى فرصه كيما هذه افكين اوبورتونيتي معناتها باش نستثمرها ونستثمر انا النجاح متاعي المحلي ببطوله مع وجيني عرض كيما هذا، ما حتى واحد نجم يرفضه. اليوم انت اي لاعب مش يجي عرض ما تخمم فيه وفي مصلحته للامانه معناها النجم ما يرفضوش. تقول لي انت لو كان جاء في معناتها الافكتيف بيئته فيه وكل هنا ما نجمش نسبق الاحداث، تقول لي تاريخيا ما نجموش نحكموا على انه متعود ولا صار تقبل ولا حاجه. اليوم نحكيوا الوضع الراهن، اليوم فوزي البنزرتي بالنسبه لي في غياب معناها ركائز كبيره في الفريق، في غياب لاعبين اليوم نجموا يمشيوا ابعد ما يمكن معناتها في النادي الافريقي، ممكن هو الاختيار نتاعو كان اكثر منه مالي صحيح، لكن حتى رياضيا كيف ما يمكنش فوزي، خاطر الحاجه الباهيه في فوزي بنزرتي انه كيما نقولوا ان بريفويون، يشوف للمستقبل، يشوف اسكو يحس اللي نجم يمشي بعيد ولا ما ينجمش. بتاتر ان با تروفي بالنسبه لي له هو معناتها لا فورمولا ديكوات، ممكن غابت
0: برشا زاد يسالوا خاطر ما احناش نحكيوا برشا الموضوع هذا انه علاش يمشيوا للبطوله الليبيه، مدافع دولي جزائري كيما تقايمين توغاي نلقاوها في البطوله الليبيه، ولانه مازال صغير في العمر فوزي البنزرتي يخرج من بطل تونس يمشي ليبيا، برشا لاعبين وغيره نشوفوا حتى في ستوما إلي معناتها نشوفوا في صفقات خيالية، ولكن الناس مش فاهمة انه راهو الدوري الليبي بالملاعب الجديدة بالنوادي الجديدة بالمسؤولين الجدد راهو اصبح دوري محترم جدا انت قاعد يهربينا معناتها ماديا خاصة.
1: هزيتني للملعب اللي ديما منحبش نحكي فيه، الملعب ولا التيران اللي محبش نحكي فيه هو اللي احنا في تونس ديما نشوف رواحنا احسن وحيد احسن بطولة احسن حاجة. انت اليوم التصنيف متاع الفيفا البارح خرج رحنا مرتبة 57، رحنا 11 ونيفو افريك، دونك اليوم
0: بطولتنا السادسة افريقيا
1: ايه
0: تنزانيا قبلنا
1: مش يطلعوا، مازالوا نوخروا اصبروا شوية يا اخي لا ريغريسيون انا الفا افوار اون كورب معناها دا ديسوندونت قاعدة اوني دون لا كورب ديسوندونت، ما احناش في الكورب ستاغنونت متوسطة ولا في الكورب اسوندونت، رحنا قاعدين دون اون كورب ديسوندونت في بونت في هابطة، معناها بالنسبة باش نفسر للسادة المستمعين رحنا قاعدين هابطين من الجبل، ما احناش طالعين للجبل، ما احناش قاعدين في ثنية عادية. وتعرف انت الهبوط لانه علاش؟ لانه اللي تحكي على الملاعب اللي في ليبيا ولا في الجزائر راهو نقعدوا نجبدوا على معناتها كيما نقولوا جيراننا. اليوم اعطيني ملعب واحد صالح للتدريبات، اعطيني ملعب انكس دونترينمون، احنا ما قيناش بلوتو ما عندناش ملعب للمباريات باش نلقاو ديز انكس للونترينمون، اعطيني فريق ينجم يدفع 1.2 معناها مليون دو دولار معناها 3 مليار دويت ونص تقريبا المدرب او 1.7 كيما أقبلوا يظهر لي معناتها 5 مليار دويت لاعب واحد، يعني هذوما الوضعيات الكل ما تخليش حتى واحد يقول لك اليوم هو الملاعب يراه حياته قصيره وفي الاخر الملاعب لازم يخمم في مصلحته، ومصلحته شنية؟ انه هو يضمن مستقبله ومستقبل عائلته والدنيا. اليوم وقت تجي انسان اوبورتونيتي باش يمشي يحسن وضعيته أو يضمن مستقبله ولا حاجه بيرسون بوراتي لو مارشي هذايا كان تتذكروا سنوات الاخيره كانت نمشيو للخليج، اليوم لو مارشي ليبيان ولا معناتها يستقطب عديد الكفاءات الرياضيه
0: هو حتى الدوري الجزائري اليوم ولا يخوف من لعبية تونس ويخوف من في مدربين تونس.
1: انت الدوري الجزائري الدوري العراقي اليوم الدوري العراقي
0: كنا نجيبوا في لعبية جزائرية طبعا ما عادش نجموا
1: ما تنجمش.

0: ما يخلصش عليه. وحتى قلت لك حتى الدوري العراقي أربع مدربين في الدرجة الأولى بتاع الدوري العراقي. الدوري المغربي توك أكيد اللي مشي تو مش كيف يرجع وكل شيء يستقطب توانس أخرين ومش مش نخلطوا عليهم. اليوم انتظر
1: المصريين ديجا هربوا ذوك
0: هربوا علينا. دونك علاش قلت لك هزيتني الترام ما نجموش نحكيوا فيه؟ لأنه في غياب إرادة الدولة ومشروع الدولة الرياضي لن تتطور الرياضة. ما يكفيش أنك تغير وتبدل تقول مش نبدل مدرب ومش نبدل مدير فني، هذا لا يكفي ولا يفي بالغرض والحاجة لتطوير كرة القدم التونسية.
1: حاجة أخرى اللي هي معناتها ممكن برشا ناس تستحي باش تقولها، أنه راهو لولا الترجي الرياضي التونسي في المسابقات الأفريقية، وهذا منطق وهذا واقع، راهو البطولة التونسية كانت ما تكونش في التوب 12 وكنا نجمو نلقاو روحنا نلعبوا في دوري الأبطال بفريق وحيد وكأس الكاف بفريق وحيد، لأنه الدوري التونسي بدا يتقهقر توا، تنزانيا قبلنا، مالي وأنغولا بداوا يقربوا برشا للدوري التونسي، يعني فقدت الدوري التونسي وفارع بالترجي الرياضي التونسي في المسابقات القارية. وهذاك علاش بلوز او موان بتواجد الترجي الدائم في ربع نهائي نصف نهائي نهائي وبارفوا لقب في تشامبيونز ليج يخلي الدوري التونسي في التوب 6 توب 7 توب 5 نتاع المسابقات نتاع البطولات الافريقيه. وراهو الترتيب هذايا الترتيب التراكمي للنوادي الافريقيه وخاصه البطولات الافريقيه راهو باش يصبح مهم ومهم جدا اذا ما تغيرت القوانين في المسابقات القاريه وعدد النوادي التي ستشارك. كان مش من الموسم هذا راهو مؤكد من الموسم القادم. يعني مواصله التقهقر سوف تضر مش فقط بالمنتخب حتى بالنوادي التونسيه وبالمشاركات القاريه.
0: هذه راي مش به انا تعقيبا على كلامك وبعيدا على كل عاطفه وبعيدا على كل انتماء، الترجي الرياضي التونسي هو نقطة الضوء الوحيدة في كرة القدم التونسية في سمعة كرة القدم التونسية خارجيا. باش نكونوا صريحين، معناتها كيف تشوف انت لو ساتور، كيف تشوف لورغانيزاسيون، كيف تشوف الماركتينغ نتاعهم، كيف تشوف معناتها حتى او نيفو سيانتيفيك وتشوف اللي صار، معناتها بالعكس الترجي الرياضي التونسي هو اللي قاعد كما نقولوا يقود في كرة القدم التونسية في الايماج نتاعها كما توك تحكي على الكلاسمون الوحيد. انا بالنسبة لي انا اليوم اذا كان نحبوا نطوروا رياضتنا وكرة القدم نتاعنا لازم وأكيد ومؤكد أن تكون مشروع دولة بأتم معنى الكلمة، من ملاعب ومنشآت رياضية، من قوانين وهياكل رياضية اللي تحبوا عليها، مهم جدا للنجاحات.
1: نواصلوا مع نادي الإفريقي باش نسكروا الموضوع متاع الكيكوف. برشا أسماء مطروحة على طاولة النادي الإفريقي لتدريب الفريق، محمد الكوكي كيف برشا أسماء، نحكي على شكري الخطوي، ما زالت أسماء أخرى، ممكن زادة حتى نسبو جلبان مطروح الاسم، لأنه إشكالية متاع الفيدراسيون لأنه تخلي مرة أخرى نسبو جلبان، لأنه هذه ثالث مرة نسبو جلبان يطرح عليه موضوع مغادرة المنتخب متاع الإيفانتروا أيام قليلة قبل دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط. البروفيل حسب رأيك يجب يكون أجنبي ولا تونسي ويعرف البطولة؟
0: شوف الميم سيناريو صار النادي الافريقي السنه الفارطه، بدا محمد الساهلي من با اسبوعين او ثلاثه
1: ما تعاودي نفس السنه اللي نهز بطوله ممتازه
0: بالنسبه للجمهور الافريقي. لا ما عادش يهز البطوله السنه، هو اللي يهز الشامبيونز ليج، دونك يولي سيناريو ممتاز جدا. وهذا نتمناه احنا للفرق التونسيه اكيد. بالنسبه لي انا اليوم الاختيار معناتها ديما دون ليرجونس، ما تنجمش تاخذ قرارات ريفليشي وساج، واي حتى مدرب انت اجنبي اللي مش تجيبه في هكا في اخر لحظه ديما ما يكونش ان شوا اوبتيمال، دونك مش تكون انت فيه برشا هنات وبرشا معناتها دوت ويقول لك ما نعرفش وكذا، دونك تا با لو طون بالكل. اليوم لازمك تجيب مدرب يعرف البطوله التونسيه، يعرف اللاعبين التوانسه وعنده خبره افريقيه، دونك هذوما هما النقاط المهمه، يعني كيف يعرف البطوله واللاعبين وكذلك عنده خبره افريقيه شارك في مسابقات افريقيه والكل، هذايا ما تنجم كان تعطيك معناتها ان سيرتين غارونتي ولا اسيرونس باش انك انت تدخل من معناتها للمسابقات والموسم الجديد باكثر اصرار. راهو اليوم انه الاختيار ماهوش مش يكون سهل، مش اي اسم ينجم يكون مش يدرب النادي الافريقي، راه النادي الافريقي اليوم معناتها اليوم كيف تلعب انت تشامبيونز ليغ افريكان وتشوفوا الارمادا نتاع الفرق اللي قاعده مش تشارك فيها، كيف تشوف انت عندك بطوله تونسيه اللي يلزمك انت تحافظ وتدافع على التيتر دي شامبيون معناها دي شامبيون اللي خديته الموسم هذايا، دونك يلزمك مدرب متمرس، مدرب عنده خبره، ما نقولش حتى يلزمك كان ستاف un staff même élargi ou un staff معناتها qui connaît très bien معناتها les rouages que ce soit de l'Afrique ou du championnat tunisien باش يعرف يتصرف في المجموعة اللي تكون عنده وكذلك يخلطش باش يعمل شوية تدعيمات أو quelques recrutements معناتها باش يكونوا معناتها efficaces اللي نجموا يعاونوا الفريق أنا نقول ديما نادي الفريق ما تخافش عليه لأنه عنده مسؤولين وعنده ناس معناتها تعرف تتصرف أنا نشوف سحابة صيف عابرة
1: تواجد محمد الكوكي وشكري الخاطوي المدربين عملوا بيرفورمانس باهية المواسم القليلة الماضية ينجم يكون حل النادي الافريقي محظوظ النادي الافريقي انه هذوما الاثنين لحد الان مش قاعدين يشتغلوا سينو يكون اصعب الشواء بالنسبه للافريقي
0: انا مش نزيدك اكثر انا اليوم محمد الكوكي عمل موسم ممتاز وممتاز جدا مع النادي الرياضي الصفاقسي محمد الكوكي معناته تقريبا عنده 21 سنه تقريبا دائما متواجد وقاعد يدرب وفي فرق وفي كسوة بطولات تونسيه او خارجيه وقدم ديما الاضافه شكري الخطوي نعرفه اخر تجربه عنده مع اسفي في المغرب والكل قاعد مع الملعب التونسي كذلك انا مش انت قلت المدربين مش قاعدين يشتغلوا كذلك عندك محمد الكوكي حمادي الدو اللي قاعد ما يشتغلش وعنده معناتها خبره افريقيه كان ينجم يكون حل من الحلول كذلك ممكن لسعد الدريدي بعد العوده نتاعو من لبنان دونك عندك تقريبا اربع انا
1: حسب عادل السليمي كذلك
0: عادل السليمي
1: مطروح لكم
0: يدور لي لكن انت الاربع اسامي هذوما كي نحكيو على محمد الكوكي كي نحكيو على حمادي الدو كي نحكيو على لسعد الدريدي وشكري الخطوي حسب رايي مش تخرج من الاسامي هذوما اللي عندهم وتشوف اللي اكثر عنده خبره افريقيه واللي عنده اكثر متمرس ينجم يكون حل من الحلول بالنسبه للنادي الافريقي وهما كمسؤولين يعرفوا البروفيل اللي لازم لانك اليوم راه ما تخممش كاشي في المدرب نعاود نقول معناها في مجموعه معناتها في الاطار الفني اليوم مثلا معناتها الاوكازيون نجبدوا مثلا المنتخب فرنسا كيفاش معناتها زيدان كيفاش جاب ستاف نتاعو ومنهم بيتوني اللي كان في النادي الافريقي المساعد نتاعو غريغوري ديبون البريباراتور فيزيك نتاعو اي دوتر اي دوتر اي دوتر دونك المدرب راه باش ينجح راه يزمو مش انت تمبوزي عليه ستاف هو يجيب ستاف نتاعو كيما عمل معين الشعباني مع المنتخب التونسي دونك ما تنجمش انت تركب حاجات معناتها انسان تجي تقول له معاك هذا ولا هذا اكيد تنجم تنجكت ان ولا واحد او اثنين في ستاف لكن ما تنجمش تمبوزي عليه ان ستاف توتال
1: فاصل ثم نتواصل باش نحكيو على الترجي ويوسف البليلية
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: مرحبا بكم في سبور ماغ 35 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشاء وقيت فيزيوناج يوسف البليلي يراوغ إدارة الترجي التونسي يتخلف على الموعد متاع اليوم متاع اولا الفحص الطبي وثانيا الامضاء نتاع الاتفاق اللي تم الاتفاق عليه بين الطرفين بين الترجي ويوسف البليلي في وقت سابق يوسف البليلي تقريبا اكثر لاعب يراوغ ليس فقط في الميدان ولكن هذه مش مره الاولى مع الترجي وغير الترجي
0: حلوه يراوغ
1: يراوغ مش فقط على الميدان
0: ومش اول مره ونعرفوا
1: ولن تكون اخر مره مع اي فريق
0: ومع اي فريق وتعرف شكون اللي علموا المراوغه ولا بوه الوالد نتاعو دونك هو اللي هو بيدو المانجر نتاعو للامانه وبكل صراحه معناتها ولا واحد يشك اللي معناتها يوسف البلاوي لاعب فلته من فلتات الكره معناتها هذي الجزائريين اللي قاعدين شفناه في اخر مرحله اكيد اللي يوسف البلاوي وقت كان قبل وقت كان موجود في الترجي قبل الاصابه نتاعو نوع ومن بعد الاصابه نتاعو الترجي نوع اخر هذي كله ولا واحد يشك فيه لكن اللاعب كيف تشوف انت ميسي 39 سنه مش معناتها تقول عليه مازال يلعب اليوم جديد في الكوره. البليلي للاسف هذيا لي كومبورتمون هذوما ما يليقوش بلاعب في مستوى هذا قريب معناتها تقريبا 34 سنه او 33 سنه معناتها. اذا شوف راهو ساعه نحكيوا على الكونترا مورال وعطيت كلمه والكل تغيب على فيزيت ميديكال وتغيب والترجي وقفت معاك وجددوا لك مش يحبوا يجددوا لك والكل وانت تعمل فيهم هذا الكل
1: رغم اللي قرر تاس مازال
0: ورغم بالضبط ورغم هذا كله يعني يفوت الريكونيسون في الحياة لانغراتيتود ديما مش باهية. دونك انت معناتها باه انا شوف انا مش نقول انا نتكلم راني على
1: على نسمع في الجزائر
0: باش ما يكونش غلط.
1: العرض تاع مدية الجزائر تقريبا 65 الف اورو وعرض مرتفع جدا. ويوسف البليلي يقول ان هل الخميس باش يجي لتونس لإعادة النقاش بخصوص التجديد العقد مع الترجي برغم انه كان ثم اتفاق مبدئي بين الطرفين في مرحله اولى.
0: انا ممكن عندي خلفيه صغيره راني خاطر نعرف منيح مولديه الجزائر ونعرف الرئيس الحاج رجم ونعرف اللي مولديه الجزائر من الفرق القويه برشا والسون كابابل باش يدفعوا المونطون اللي يتصوره هو. نفس الشيء صار مع يوسف البليلي قبل سنه قبل ما يجدد مع الترجي الموسم الفرطه واللي قبل
1: اللي ما حبش يجدد مع المولدي
0: ويعطيك الصحة. هل هذه طريقه استعملها يوسف او والده؟ انا راه نتكلم هكايا على حسب المعلومات اللي قلتهم لي ينجم يكون مشى في اجازه ونكون انا غلط.
1: ثم معطى جديد في المولدي ثم جديورا
0: جديورا عادلين جديورا اللي خدام مدير رياضي
1: مدير رياضي ثم المانجير زاد كيف
0: يوسف بالعمري
1: يوسف بالعمري دونك وبالتالي هذا اصحابه لعبوا معاه في المنتخب
0: ينجموا
1: ياثروا عليه
0: بالضبط بالضبط. هذاك علاش انا قلت لك نحكي اليوم من منطق اللي انا سمعنا معلومات. اليوم انا عندي اليوم رونديفو بور اون فيزيت ميديكال رونديفو مع البريزيدون باش انا نيغوسي لو كونترا نلقى روحي سافرت. معناتها تخلي برشا تاويلات وبرشا حاجات ما تليقش بلاعب قلنا قدم برشا للكره الجزائريه او للترجي الرياضي التونسي وقت كان موجود. دونك وانا حسب رايي اليوم انا اليوم كترجي الرياضي التونسي كان جيت انا صاحب قرار الصفحه ونطويها وخلاص مش اول مره تصير مهما يكون اللاعب اليوم نجم
1: ما نستناش الخميس
0: ما نستناش على خاطر هنا مش يولي انشونتاج هو اش يمشي يعمل تو. انا نعطيكم السيناريو مش يمشي لمولدية الجزائر مش يقول راه اقترحوا عليا 65 مشيت على امور عائليه يا اخي انا رجعت لكم غدوه هو في يدو 65 الف مثلا قلت لي انت ويرجع للترجي يقولوا له 50 يقول له عندي 55 مش تدخلوا في البوليميك هذه نعرفوه احنا من اللي كان في اجاكسيو ولا في فرنسا ولا كذا ديما المشاكل.
1: فما معطى اخر سيد انه يوسف البليلي تقريبا ما تفكرش مره شفته حضر في ستاج نتاع بريباراسيون بريتا بريباراسيون نتاع موسم ديما يتخلف على الاستاج هذوما. ذكر مولديه غدوه يطلعوا لوتريش يطلعوا للنمسا عندهم ستاج دونك معسكر دونك مازال نيغوسي مع المولديه الترجي في معسكر دونك وبالتالي ربما بعد المعسكر توضح اكثر الصور.
0: هو كيف يقولوا احنا عنده علاش يدلل لكن اليوم الفرق المحترفه معلم انتهى العهد هذايا. العهد هذايا كان قبل كان ثمم لاعبيه المعلم يجي يترن هلا خميس يعمل خميس وجمعة وسبت اثنين وثلاث مش موجود. اليوم في الكورة راهو هذا وفاء العهد هذايا انت تتدرب من نهار الاثنين وان شاء الله يا بابا الله باش تخلط نهار الاحد. دونك انا حسب رايي هنا الفريق واللي يحترم نفسه يا خويا اللاعب هذا المدلل احنا نقولوا له راهو انتهى عهده اليوم. راهو اليوم الدلال عنده حدود. ثم حاجات ندللك فيه ما ثم حاجات خاطر عندك مجموعة تحميها والمجموعة ما تحميها كان بقرارات عادلة وبرشا انضباط وبرشا تعطي معناتها باللي تكون انت ملاعبي اونيتمون ثم حاجات انا واحد من الناس جو لاكسبت با هذا هو الانضباط هذا اللي
1: ديسيبلين. لانه عندنا بعض المعلومات انه زاد مدية الجزائر عكس ما قيل ربما نحكي لكم من مصادر من المولدية يقولون اليوم انه المولدية ما عندهاش الامكانيات المالية حتى كان عندها الامكانيات المالية لانها فريق نتاع شركه سونتراك وهي شركه حكوميه بالنسبه لي لهم ويلقاو صعوبه كبيره في امضاء عقود كبيره مع بعض اللاعبين لانه هذا مش يخلف احتجاجات من جماهير النوادي الاخرى وبالتالي المولديه راهو مش كيما بقيه النوادي. المولديه لي كونترا تعملهم باقل فلوس معناتها يلزمها تعملهم باقل فلوس لسينو خاطر الجماهير الاخرى تقول لك بون انتم كدوله تدعموا فريق على حساب اخر وغيره وبالتالي مش مضمون جدا راهو عقد المولديه وعرض المولديه بتاع 65 الف اورو. وثم كذلك اتصالات ووقعت الاتصالات المعلومه ربما لاول مره تقال من مولدية وهران الى يوسف البليلي. هو معناتها وهران نعرفه بلد الاصل والمنشا بالنسبه ليوسف البليلي
0: هو صحيح مولدي طهران معناتها تنجم تكون حل من الحلول، لكن ما عنديش الامكانيات باش تعطيه الانسالير ولا الفلوس نتاع مولدي الجزائر او الترجي الرياضي التونسي. كما قلت في معناتها في كلامي ساعه شويه، راهو حسيت اللي يوسف البليلي مشى للجزائر سامبلومون مش باش يصحها، باش يزيد يطلع في الكونترا نتاعو بارابور الترجي الرياضي التونسي. وهذه انا عندي هذا هو الاحساس اللي عندي، سوني با كيلكان كي معناتها باش يعدي معناتها باش يبحث على امور رياضيه او امور اخرى. هذيك علاش قلت لك انا الترجي الرياضي التونسي اليوم كلاعب توا جبته في 2017 يظهر لي عاود جبته توا عاود كل مره صحيح اضافه، لكن زاد راهو لو سيكل حسب رايي لو سيكل البليلي انتهى، لو سيكل البليلي ما يفوت تورني لا باج. عندك دوتر ملاعبيه، سمعنا تو كيلكوز انتي دي بيث قايمه قاعده جايه للترجي الرياضي التونسي، كي نسمعوا ريبيرو كي نسمعوا بالطيب كي نسمعوا بعض اللاعبين لاكسيا ليترونجي دونك اليوم الترجي ماهوش مش يقف على البليلي، وهذاك علاش حسب رايي ونتصور شكري الواعر مش إلي بيان مير وناضج ويعرف شو يعمل باش يتوق الموضوع هذا ان فوا بور توت.
1: حزت الموضوع نتاع الترجي والانتدابات وانتدابات زاد في بقيه الفرق بعد لحظات في فقره ترانسفير ماركت.
2: ترانسفير ماركت
1: ترانسفير ماركت خلينا نبدا بالترجي الرياضي التونسي. مادام كنا في الترجي تدعيم وسط الميدان متوسط ميدان دفاعي سيدو لامين ساكو وصل اليوم لتونس في انتظار تجاوز الفحوصات الطبية 3 سنوات مع الفريق باش يكون إلى غاية جوان 2029. متوسط ميدان دفاعي 23 عام أو 24 عام قائد فريق أسيك ميموزا. كي تشوف الهايلايت متاعه تشوف الفيديو متاعه ذاك البيفو الجباري موجودة تاكلوات كوستو، هل انه منعرفش عندك فكره عليه اللاعب ولا لا، هل انه ينجم يكون حل بالنسبه للترجي الرياضي التونسي لتعويض رحيل اوغبيلو؟
0: شوف اليوم ديما الترجي الرياضي التونسي ديما كانت معناتها ناجحه في استقطاب اللاعبين لي بيفو ولا لي سنتينيل، كي نذكروا كوليبالي كي نشوفوا تو اوغبيلو ساكو على ما على مش متفرجنيش على مباريات كامله على بعض اللقطات يظهر ثم سكون ابيل عنده لي توف 23 ينجم يكون بيرفكتيبل. ما نتصورش معناتها صارت انتدابه معناتها عشوائيا، انتدابه كان بعد دراسه. انا متاكد وتعرف انت لي زيفواريان عندهم معناها لا بويسونس فيزيك، عندهم الانتيليجونس اتقان اللغه، هذوما كل عوامل ما يكونوا كان يسهلوا نجاح الفريق. وفي الاخر راهو جاي من فريق كبير كما اساكا بيجون، دونك جو بونس كو لاعب ماشي ينجم يكون يمكن حتى خير من اوغبيلو نتصور، اذا كان يكون معناتها التوظيف نتاعو في الفريق معناتها توظيف كما يجب. حسب رايي معناتها الانتدابات قاعده تصير بطريقه سيبلي، بطريقه معناتها على حسب معناتها كيما نقولوا احنا مول العرض والطلب، كيما نقولوا معناتها السورتي والانتري. اليوم خروج معناتها ديما اللاعب بلاعب في انتظار دونك تغيير. دونك الترجي الرياضي التونسي شكون مش عاوز زاد توغاي في اللاكس في الديفونس، اليوم الحلول الهجوميه قاعده تتبنى وقاعده تظهر في انتظار معناتها تدعيمات اكثر في الناحيه الدفاعيه للترجي الرياضي التونسي.
1: واضح هذا بالنسبه للترجي. بالطيب كنت قبل في المنتخب اكيد حكيتوا عليه شويه ولا بوتيتر خاطر كان اسيرتا مامو قريب شويه من المنتخب الوطني التونسي كان نجم يكون في المنتخب. عندك فكره على المهاجم هذا اللي هو هدافة؟
0: شوف لي جوار تونيزيان ليترونجي والملاعبيه اللي كانوا بوتونسييل حتى اللي جبناهم اليوم لتونس بصفه عامه تقريبا لا بلوبار ما كانوش كل الملاعبيه الكبار ولا اللي يعطاو الاضافه الكبيره. احنا نقولوا الملاعب اللي متكون لبرا وكان جا فيه معناتها بلوس راه قعد في الاوروب والكل برشا لاعبين بوكو ديكزامبل معناتها اليوم في الاخر كي تشوف لاعبين جاوا ودخلوا لتونس لا بلوبار للامانه النجاح نتاعهم ما كانش نجاح فارق ولا معناتها غير حاجات كبيره. انت كي تاخذ حتى في الترجي الرياضي التونسي بعض اللاعبين انت كيما بوزيان ولا حاجه اللي جاوا ما كانش ثم اضافه كبيره برشا من اللاعبين هذم ولا افتكوا اماكنهم. بالطيب بون كي تشوفوا في الكونتكست والا في شوف الملاعب راهو اللي يجيك من الاوروب اصعب من اللي يجيك من الافريق، لانه اللي يجيك من الافريق جايك جيعان جايك مع ثم دي كونديسيون معناها كاتاستروفي فيك عاش فيهم دونك يجيك لهنا في تونس يمكن احسن شويه. اما اللي يجيك من اوروب يجي يشوفك هنا يشوف الملاعب نتاعك والفيستير نتاعك ولي كونديسيون دونك التاقلم نتاعو والمونتاليتي والعقليه اسكو فا ريوسير بون ما ويتنسي. وريبيرو لاعب كبير ياسر بالحق سي لومير ضربه كبيره برشا عملها الترجي الرياضي التونسي احسن لاعب في المواسم الاخيره اللي نشوفه فيه. جو بونس كو هذا سي ان فري ريكروتمون وهذا اللاعب مش يعطي اضافه واضافه كبيره بالنسبه للترجي الرياضي التونسي.
1: هذا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي هيكل الشيخاوي يمضي للفريق. هل النادي الافريقي في حاجه للاعب مثل هيكل الشيخاوي في خطه صانع العاب صريح؟
0: هو هيكل راهو مش صانع لعب مباشر معناها صريح. هيكل سوفون يلعب كل وارد روا ويدخل وميليو تيران. هيكل الشيخاوي ممكن في الان كونتر ان يعطي باس جو معناها جوار فان تكنيكمون مي يل مونك ديكسبلوزيفيتي دو بويسونس افيك تقريبا وزالونتور دو 30 توا درب عندي انا وقتها في الملعب التونسي ان بون معناتها ليتا ديسبري نتاعو ممتاز ما تعرف متكون في فرنسا الى جوي كلكو زيكيب لبرا حتى يظل البرتغال ولا اسبانيا دونك سي كيلكان او نيفو بروفيسيونيل سان جوار بروفيسيونيل سا سي سور لعب حتى في الخليج. الاضافه نتاعو اليوم للنادي الافريقي اكيد انت كنادي الافريقي لازمك ترونفورسي الفريق نتاعك سواء اللاعبين الاساسيين او اللاعبين اللي مش يكونوا عد على البنك لانك محتاج ممكن محتاج اقل حاجه 22 23 لاعب اللي نجم يكونوا دي جوار تيتولير الموسم طويل. اليوم العقوبات لافيرتيسمون ولا لي كارتون روج يكونوا بروبليم لي بلوسيون نجم يكونوا بروبليم وقت اللي انت ما عندكش بروفوندور دون لي جوار رومبلاسون اليوم مش تلقى روحك عندك اشكاليات. حسب رايي زاد حاجه اخرى والاهم والمهم اليوم في النادي الافريقي صحيح سي بيان دافوار دي جوار لكن النقص الكبير راهو خاصه في الناحيه الدفاعيه. راهو باش تبني فريق لازمك تبني فريق من كيما باش تبني دار راهو الفونداسيون الباز. اليوم النادي الافريقي الباز راهي بدلناها صارت فونداسيون تبدلت اما تو ما تعاودت تبنات. راهو الفونداسيون صحيح قاعدين ثم محاولات ثم بعض الاسامي لكن بور رومبلاسي سيرتان جوار معناتها والميركاتو تعرفوا انت تقدم والاسامي تنقص يعني في الكاليتي دونك تنجم تلقى روحك في الاخر من بعد خديت بعض اللاعبين اللي ما هماش في مستوى مثلا النادي الافريقي او الفرق الاخرى صف اذا كان انت عامل احنا كيما نقولوا عامل معهم وعد بالبيع دونك والا عامل معهم بري كونترا ولا حاجه هذه راهي حالها ظهرت. وانا ديما نقول راهو في اللي ميركاتو في الليستا في المعنى في البريباراسيون راهو ليديال سي كو الفريق كيف يبدا عنده الفريق الاساسي نتاعو وخاصه الفرق اللي تلعب على مستويات كبيره. راهو اذا كان تجيبني انت مش نعطيك اكزومبل باش بدنا على الترجي وقت جاء شو اسمه الاتاكون تاع الترجي الرياضي التونسي الموسم هذايا دانو جاء في اخر وقت قبل اسبوع من بدايه يعني في وقت قريب يتسكر الميركاتو
1: في الاخر بالكل
0: النجاح هل النجاح نتاعو ما كانش كبير برشا. راهو اللاعب اللي يجيك في حاجه اخرى هذيك نحكي لك على وقت تجيب ملاعبي في اخر ميركاتو راهو كيف منتي ما يتعداش على عيني كمدرب.
1: احنا في تونس ما نصبروش زاد
0: ما نصبروش على شنو نصبروا
1: ما عندنا ما نصبروش. احنا مثلا اوكبولي الموسم الماضي من الاول زوز مباريات الناس الكل موش ملاعبي ثم ولا سازب بالثلاثيه وكذا في الفاز الرتور قبل ما يصاف اخر مباراه اخر الموسم برشا ملاعبيه
0: شكون هو يا كريم شكون اللي يصبر راهو
1: صغير الموسم قبل الماضي النادي الافريقي وجماهيره كانوا يطالبوا به حتى في المنتخب الموسم الماضي غير موجود عليه غير موجود معناتها في تونس قلقين برشا
0: قلقين
1: عمر بن علي الموسم الماضي
0: الموسم ما كانش
1: موسم كيفاش بعد ولا هداف وهو احترف وبأربع مليارات تونس
0: شكون الفضل
1: يرجع في كل النوادي
0: شكون صبر على الملاعبيه هذوما
1: بن حمودة كيف مشى للجزائر راك تشوف
0: ما شاء الله
1: في بوليس هذا بزوز مليارات وما خرجش مشاش ليبيا ورفض
0: شكون اللي يصبر وشكون اللي يحكم هذا خاطر مدامو الجماهير والجروبات والباجات والناس هي اللي تتحكم ومش المفنيين هم اللي يقيموا خاطر الحكاية هذوما الملاعبين اللي نجحوا على خاطر كانوا وراهم فنيين صبروا عليهم وعارفينهم ويعرفوا دو كوايل ساجي. اما انت كيف انت مش تاخذ ملاعبيه وتبدا تسمع منا على اليمين وعلى اليسار وتقول والله الناس مش فرحانه هاي خليني نبدل تي وين مبادئك انت تي وين البرانسيب نتاعك انت كمدرب ولا كستاف ولا كهيئه اذا ما عندكش ثقه زاده في المدربين وفي الستاف نتاعك. دونك كل عوامل مربوطه ببعضها سواء تحب تنجح وانت تشوفه بيرفكتيبل بوتونسييل والا تشوفه لا دونك هنا وين تبدا شخصيتك وين تبدا تحب باش توصل بعيد ولا دونك هنا كيف نقولوا انا انك تكون الجروب معناتها اللي ايتوفي بيان غارني راهو حتى الكونكورنس مهمه جدا راهو في المستوى العالي راهو وقت تبدا عندك دوبلور احنا ماو اونتر كيمي سامحوني نقولوا كلمه ذره راهو الملاعب اللي يبدا عنده دوزيام جوار معناها معاه مش يزيد الكونكورنس ومش مش كل حد يبدا يلعب على البلاصه شوف فرنسا اللي في الفين في الـ في الـ في البوتيت فينال تروازيام بلاس ديشان تصريح متاعه قال لك انا غلط ابري ماتش قال لك انا غلط وكان جاي بيدي راني ثمانيه ملاعبيه ما نلعبهمش اساسيين بيان كو دي دوبلور اللي كيف تشوف البنك تقول كيفاش ما
1: نلعبش
0: منتخب اخر وبيان سكو علاش على خاطر هنا لا كويزيون دي جروب لا ديناميك ثم حار فرق بين كويزيون دي جروب والديناميك الديناميك دان جروب سي كو وقت اللي ثم دي زوتوماتيزم مع بعضهم
1: ديناميك ديناميك دان جروب
0: اي ديناميك دان جروب كيف تجيني بريباراسيون قبل الجمعه ما عادش ثم ديناميك انا ثم دي سيركوي ثم خدمه تحب لها شويه وقتك الوقت
1: خاطر هذا الموضوع مهم قبل ما نحكيو على حلاوي مش نختموا به ديناميك دان جروب كيف نشوف الترجي عدد المغادرين وعدد اللاعبين اللي جاو ديناميك هذا وقتاش باش تتصنع تشوف النادي الافريقي كيف عدد المغادرين تقريبا جل النوادي خرجوا لهم برشا ملاعبيه إيه؟ قله قليله النوادي اللي تقريبا حافظت على نفس الجروب
0: تعرفوا انا باش نجبد موضوع تثقيفي شويه على بالكم لي بريباراسيون احنا الناس الكل تو يخرجوا دي تكنيسيان يقول لك والله لازم تبريباراسيون من 8 اسابيع او 7 اسابيع او 6 اسابيع يا سيدي اليوم راهو برا شوف تو في الاوروب راهو معناتها بريباراسيون والبلانيفيكاسيون تبدلت برشا ولينا نمشيو الاربع اسابيع ونعرفوا شنو هو الدوزاج اللي مش نحطوه ونعرفوا شنو هي الانتونسيتي ونخدموا على الكويزيون مونتال ونخدموا على الكونيتيف اما احنا اليوم مازلنا لونسيان ومازلنا ما قدمناش وما تطورناش وما
1: استقدمناش
0: وطلع جبل لا ما سيالش طلع راهو بالعكس راهو بربي راهو طلع جبل والدروج وكل سي بي بوزيتيف لانه سيليا ان ترافاي معناتها فيزيولوجيك فيه ممتاز وممتاز جدا دو بويسونس اي معناها مش غادي مش معناتها طلع جبل ولا ما قدمتش نجم نعطيك دي زيكزرسيس اي سيدي مش طلع جبل هبط الجبل
1: الحاجه الوحيده اللي ما نجمش نناقشك فيها
0: هبط الجبل هبط الجبل هذيك ترافاي اكسونتريك نتاع لي زيسكيو لا معناتها ثم حاجات احنا مالوغوزمون من اسمعني محلاك يا خالد حسني كي تقول من يقيم من بالحق معناتها اليوم من يقيم من يا ودي راهو بليت او تمشي مره واحد دخل البلوك اوبيراتوار وعنده مريض يستنى فيه يقيم في الجراح والله الجراح غلط السكالبيل اللي عطته المقسمه واش صحيح تيمون نسكتو تيمون نقعدوا ساكتين اعتبر المدرب جراح وتفرجوا عليه ويخرج من بعد عطيه قول له قول الجراح نجح في العمليه ولا ما نجحش اما احنا حتى الجراح ما نتكلموش عليه وتهز المحامي قضية ما تقولوش علاش عملت هكا أما المدرب ديما الحلقة الأضعف المدرب أكثر واحد تقول عليه طرف الحم عند الجزار الناس كل تقطع فيه
1: واضح هذا بالنسبة للميركاتو نختموا بها النادي الصفاقسي أنت تبع عبد السلام الحلاوي بين مؤيد ومعارض ما شفناش برشا معارضة صحيح ولكن بين مؤيد يقول لك لا معناتها يلزم دوبلير الأيمن دحمال لأنه قيمة الحراس المعوضين ما هيش في قيمة مكان هذاك عند حراسة النادي هذا الصفاقسي وبين معارض يقول لك لا حتى كي مش تجيب لورون بلاسون تاع ايمن ماذا بيك يكون صغير في العمر ماهوش صحيح انترناسيونال ماهوش 36 سنة مثلا بين هذا وذاك شنو تختار؟
0: انا ديما نقول ماذا بيا ديما
1: خاطر انترناسيونال كوميم الموسم الماضي كان في المنتخب
0: عبد السلام الحلاوي او كما يقولوا له هو حلاوه راهو ملاعبي وحارس متميز كسوسوا فنيا اخلاقيا وقربنا له قربته عن قريب معناتها بالحق معناتها كلكان بوزيتيف دون لو جروب كلكان ينجم يعطي اضافه كبيره لاعب خبره اليوم عندك كيف نقولوا مع عبد السلام الحلاوي مع قعلول اللي مازال في المجموعه
1: جمعيه والعرايسي
0: وكذلك جمعيه والعرايسي جمعيه كملاعبي خذا بعض كلك مينيت دو جو وكلك ماتش معناتها مش سي با سيفيزون مع دحمان يظهر لي اليوم عندك مركز حراسه المرمى تهنيت عليه كلك سوا ما تنساش راه عندك
1: لاعب كبير شويه في العمر 36 سنه
0: هنا حسب المرشي اللي عندك حسب الترانسفير ماركت اللي عندك كما نقول انت معناتها اليوم انت سير لو مارشي كي تلقى لها حارس دولي بيان سور نجيب حارس دولي
1: العمر
0: شوف انت الحراس اللي في كاس العالم قداش عمرهم معناتها حارس المرمى راهو مادام محافظ على سكون ابيل لا بريباراسيون انفيزيبل نتاعو ما تخافش عليه دونك
1: هو الحقيقه راهو سلام الحلاوي انت ساكسس ستوري كيفاش بدا معناتها
0: نجاح كلي راهو
1: نجاح كيفاش بدا من القصور الصيف والمكارم المهدية المتلاوي على ما اظن الشابة
0: مال ولد حومة
1: الشابة
0: قعلول
1: قصور الصيف بعد اتحاد المونستيري
0: بالضبط
1: نادي صفاقسي ان شاء الله ما نسيت شيء تقريبا هذا هو الباركور نتاعو كيفاش بدا، وخاصة عرفناه في سن متقدمة معناتها
0: صحيح
1: وقت اللي وصل 30 عام باش تونس يعرفوا شوية عبد السلام الحلاوي معناتها سكسس ستوري كبيرة برشا.
0: شوف هو أكيد كما قلت لك أنا لاعب وحتى واحد لا يشك في القيمة الفنية والأخلاقية نتاعه، وأنا قلت لك عشناه عن قريب معناتها رغم اللي حتى ما كانش متواجد كان ديما بوزيتيف حتى مع ليكيب ناسيونال وحتى كسو يلعب بلعبش كذا بالعكس هو فيه مرة في ستاج من ستاجات تضرب في ستاج مستجيت ما نتذكرش نوفمبر ولا ناو ستاج وقعد معنا في المجموعة واللي تي بوزيتيف وقعد يداوي الكل. علاش قلت لك أنا أنت داب مهم ومهم جدا حتى حارس خبرة راه اليوم نادي رياضي صفاقسي أنت بعلي معلول بحمزة المثلوسي بدحمان وبكذا عندك لاعبين خبرة بحلاوي دونك سا سي تريز امبورتون باش
1: لعب في بيجا زادا
0: ولعب في الأولمبي البيجا دونك كحارس ينجم يعطيك كلاعب ينجم يعطيك يزيدك هيك الخبره في الفريق مهمه ومهمه جدا ان شاء الله زاد اليوم معناتها كيف نزيدوا اللاعب هذا تمشي بعض اللاعبين مش شبان يطلعوا هو للامانه اليوم الميركاتو نتاع النادي الرياضي الصفاقسي معناتها في الفريق او الجماهير ماهيش منتظره انك تضيف لهم حارس قد ما هي منتظره تضيف لهم لاعبين كسوة في الهجوم وفي الوسط وفي خاصة معناتها اليوم شكون مش يعوض
1: النادي الصفاقسي من الفرق القليله اللي ما خرجوش من ملعبها هذا
0: لعب
1: فقط عمر بن علي
0: عمر بن علي اللي هو من الاساسيين اللي نجموا يعني
1: خرج بقيه الفريق ما خرجش حد
0: هذيك حاجه ايجابيه لكن ما يكفي لكن السؤال
1: هل لازمك ابار انك تعوض بن علي لازمك تزيد الدعم فريقك
0: بالضبط يا كريم امان راهو النادي الرياضي الصفاقسي ما نبداوش نغلطوا راهو النادي الرياضي الصفاقسي بالمجموعه الحاليه من ناحيه معناتها في الوسط وفي الهجوم غير كافي باش تلعب الكاف راهو اليوم النادي الرياضي الصفاقسي المجموعه الحاليه اوكي باش تلعب البطوله انت لعبت البطوله السنه الفارطه في غياب الفرق معناتها اللي هي العاده مرشحه كيما النجم الرياضي الساحلي كيما الملعب التونسي كيما الاتحاد المنستيري انا تقيت روحك معناتها افيك ليفيكتيف الموجود يا في لافير لكن اليوم ليفيكتيف وهنا راهو بالحق معناتها الخدمه اللي تخدمت الموسم الفارط باش وصلت هذا بالمجموعه اللي كانت ونتذكر الناس الكل كيفاش خذاوا الموسم بدايه الموسم الفريق دونك حسب رايي انا الفريق لازم يكون ثم معناتها دي ريكروتمون هما معناتها فاهل مكه ادرى بشعابها معناتها طارق سالم او نبيل كوكي يعرفوا شنو هو المتطلبات والحوايج اللازمه لكن انا حسب رايي من بعيد اقل حاجه
1: هو مدينه الشيخ سيضيف مهاجم متوسط ميدان
0: لازم منه فهمت
1: هذا اللي هذا تقريبا
0: نتصور
1: هذا المتفق عليه ما بين الاداره والاطار الفني والاداره
0: الرياضيه حسب رايي نختم بها هو انهم معناتها هي روح المجموعه واللاعب اللي يجي ينصهر في المجموعه في الديناميك دو جروب والكوفيزيون دو ليكيب.
1: شكرا وسيم على يعطيك صحه ميرسي بوكو شكرا بقيه الزملاء في قسم الرياضه شكرا حسام نادر حاتم دلندا بقيه الجروب في قسم الرياضه غدوه ان شاء الله موعدكم يتجدد في سبور ماغ من 3-4 نتاع العشيه تسويت يجيكم فؤاد مبارك في موجز للاخبار والاخبار ديما متواصله عبر راديو انا فاهمه
3: في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5 publicité ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت عروض متنوعة تستنى فيكم البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.ان للحجز والاتصال 50-99-79-96 ولا 29-49-44-96
3: ديوان أفام هي الموجة اللي توتيك mais la zit fi sout w khalik toujours à l'écoute fi tounes el kobra al fréquence 93.5 fi nebel al 106 w fi l'autoroute hammamet sousa al 107.3 w fi gabes al 99.1 w bien sûr fi sfaqs al 91.2 w win ma tkounou diwana fm tkoun maakom diwana fm soutkom
5: ديوان افهم فلاش نيوز.
6: موجز الرابعة ديوان افهم عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وأنظمة التقاعد يمثل خيارا استراتيجيا وأولوية وطنية لبناء الدولة الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية للصناديق في ظل التحولات الديموغرافية والاقتصادية. والوزير يشدد لدى افتتاحية أمس أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على ضرورة إدماج العاملين في القطاع غير المنظم وأنماط العمل الجديدة كأنشطة المنصات الرقمية والعمل عن بعد ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، مبرزا أن هذا التوجه يهدف إلى توسيع قاعدة المنخرطين وتوفير موارد مالية إضافية تحد من مخاطر الهشاشة والفقر. كما بيّن وزير الشؤون الاجتماعية أن رؤية الإصلاح تتجه نحو بناء منظومة حماية متكاملة تجمع بين الاستدامة المالية والحفاظ على الحقوق المكتسبة والقدرة الشرائية للمضمونين دون تحميل الميزانية العمومية أو المواطنين أعباء إضافية تؤثر على التوازنات الاقتصادية. عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يتقدمون اليوم بعارضة لطلب برمجة جلسة عامة حوارية عاجلة تخصص لمساءلة وزير الصناعة والمناجم والطاقة حول أزمة الانقطاع اللافت والمتكرر للتيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد. والنواب يوضحون في نص العريضة المدعة بمكتب الضبط المركزي للبرلمان أن هذه الانقطاعات أصبحت تمثل مصدر قلق حقيقي وعطلت الحياة اليومية للمواطنين، كما أربكت نشاط المؤسسات الاقتصادية والصحية والإدارية والتربوية بالتزامن مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. كما طالب الموقعون على العريضة بمساءلة الوزير حول الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء ومدى جاهزية منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفية، فضلا عن واقع الاستثمارات المخصصة لتحديث الشبكة وصيانتها والإجراءات العاجلة لتفادي تكرار هذه الحوادث. وزارة الشؤون الدينية تعلن عن فتح باب الترشح لأداء فريضة الحج مع تحديد جملة من الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لإتمام عملية التسجيل. ومديرة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي تكشف عن إضافة نقطة جديدة ضمن إجراءات الترشح لهذا العام، وتتمثل في وجوب إدراج البريد الإلكتروني الشخصي للحج ضمن استمارة المترشح المطبوع، مشددة على ضرورة التسجيل بحسب المعتمدية التي ينتمي إليها المترشح ترابيا وفقا للعنوان المدون في بطاقة التعريف الوطنية، مع التأكيد على ضرورة تسليم ملف الترشح إلى الواعظ المحلي بالمعتمدية مرجع النظر الترابي وذلك للمصادقة النهائية على الملف.
7: بالنسبة لأهم شروط الترشح هي موجودة في المذكرة التوجيهية وموجودة على الصفحة الرسمية أيضا، أن يكون تونسي الجنسية، ألا يقل عمره عن 18 سنة، أن يتمتع بالقدرة البدنية ويتم تحديده من قبل وزارة الصحة، أن يتم التسجيل حصريا عبر المنظومة المندمجة للحج، لا يمكن التسجيل إلا باستعمال بطاقة التعريف الوطنية دون غيره. بالنسبة للجدد هو أيضا ثم حاجة جديدة سنة هي نقطة جديدة اللي هي التنسيق في المطبوعة على عنوان البريد الإلكتروني الشخصي للحاج. يجب على كل مترشح التسجيل حسب المعتمدية الراجع إليها ترابيا طبقا للعنوان المذكور بطاقة تعريف بالتبيعة. يجب على كل مترشح أن يصادق على ملفه، وهذا دين الأكد عليه، احنا زاد اثنين كل عام الأكد عليه نسخة بطاقة تعريف ووصل الترشح إلى الواعظ المحلي الموجود بالمعتمدية الذي يرجع لها المترشح ترابيا ليصادق على ملفه.
6: وفي الشأن الدولي، الحكومة الهولندية تعلن اليوم أنها قررت حظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون الصهاينة اعتبارا من الغد الأربعاء، ولتنضم بذلك هولندا إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا وبلجيكا وأسبانيا. فرضت قيودا على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون الصهاينة على خلفية العمليات العسكرية للاحتلال في غزة والعنف المتصاعد في الأراضي المحتلة. وختاما، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يدعو خلال استقباله اليوم وزير الداخلية الإيراني اسكندر موماني كلا من واشنطن وطهران إلى ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تساهم في زعزعة استقرار المنطقة بشكل إضافي، مؤكدا مواصلة إسلام أباد أداء الدور الوسيط بين الطرفين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فاد مبارك.

0: على ميلو ستة في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
2: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. يوم السبت الفارط 18 جويلية تم إطلاق أول صاروخ من صناعة خاصة في تاريخ الكونكيت سباسيال الإنديان بنجاح في سنتر سباسيال دو سيري هاريكوتا والشركة المنفذة هي سكاي روت الهندية والصاروخ اسمه فيكرام 1 ويبلغ من الطول 23 متر. الإقلاع كان على الساعة 12 وبعد 15 دقيقة من وصول الصاروخ لارتفاع 450 كيلومتر مكان سونوبيت دو ترافاي. الصاروخ هذا صمم ليرسل الأقمار الصناعية التي تزن 350 كيلوغرام من أوربيت باس وهذه الرحلة الافتتاحية تم تجهيزها بمركبات تجريبية وقع تصميمها من طرف شركة الهندية الصغيرة. على صفحتها الخاصة على موقع إكس كتبت شركة سكاي روت بونجور إسباس نو سوم لا. المهمة الافتتاحية فيكرام واحد نجحت وكان الوزير الأول الهندي ناريندرا موبي أشاد بهذا الإنجاز ومشاركة السيكتور بريفي التي تفتح أفاق جديدة وتسرع في التطوير والابتكار. الهند دولة تعول على تكنولوجيات الفضاء وكانت بعثت سنة 2014 اون سوند دور حول المريخ وأنزلت غبوع على القمر في 2023. لاجونس سباسيال انديان والمعروفة بي اس او تطمح لإرسال سيلانا سخونوت نوبيت في 2027 وقال زاد الوزير الأول الهندي أنه يتمنى أن يحقق حلم أول رجل هندي يمشي على القمر سنة 2040. شركة ناشئة صينية ستيب فان قدمت أخيرا لستيب إكس نيو اللي وصفته أنه أول هاتف ذكي في العالم مصنوع بالانتليجنس ارتيفيسيال أجنتيك. الإعلان تم نهار 13 جويل الفارط في مدينة شنغهاي وشركة ستيب فان تم إنشائها سنة 2023 ومن موظفيها نلقاو قدماء من شركات كيما ميكروسوفت وغيرهم. ستيب إكس نيو هاتف بإمكانه القيام بعدة أعمال مكان المستخدم في عوض يجاوب على الأسئلة فقط. السباق نحو السمارت فون أجنتيك باش يحقق نقلة نوعية في طريقة استعمالاتنا لأجهزتنا لأنه ما عادش باش نفتحوا تطبيقاتنا وحدنا الكل لكن الاعمال باش يقوم بها الذكاء الاصطناعي ويحضر كل شيء ويتحول ان اسيستون يونيفرسال. الشركه الصينيه اعلنت ان الهاتف مش باش يعمل بنظام تشغيل اندرويد لكن نظام ستيب او اس سيستم ديكسبلوتاسيون ميزون يحتوي على ناجون ناتيف اللي اسمه امو. المنظومه الكل مخصصه للذكاء الاصطناعي والهاتف قادر على تشغيل ان بوتي موديل اون لوكال لاكثر خصوصيه وسرعه وبعد ينتقل للكلاود بور لي تاش لورد. هاتف ذكي باش يقوم بنقله نوعيه في طريقه لكن البريزونتاسيون ما قدمتش أكثر تفاصيل على سعر الهاتف ولا تاريخ بداية التسويق ولا طريقة التعامل مع التطبيقات الموجودة الآن في البلاي ستور والأب ستور وهل سيقع إنشاء سوق جديدة للتطبيقات الخاصة بالشركة. مع التطور السريع لصناعة السيارات الكهربائية في الصين وإلى جانب السعي المستمر لتحقيق التجديد والابتكار للمستهلكين الصينيين السيكل دو رونوفيلمون دي فواتور انرجي نوفيل أقصر بكثير من السيكل دي فيكول ايسونس وساعات يقارن حتى بالسيكل دي سمارتفون. صحيفة اقتصادية صينية تدعى 21 سي جي جين جي باوداو نشرت مقال كتبت فيه أن شباب اليوم يبدلوا سياراتهم الكهربائية كما يبدلوا في هواتفهم الذكية وأن لاج مويان دو سي فيكول ما يفوتش 1.8 عام. المعلومة تم نشرها في rapport annuel 2025 développement du marché de la prévente automobile في الصين ويسلط الضوء على التناقض بين متوسط عمر السيارات التي تعمل بالبنزين هو 8.2 سنة وسيارات الدقة الجديدة والهجينة والكهربائية هو 1.8 سنة وهذا راجع للكمية الهائلة في التصنيع لهذه الفئة من السيارات اللي باش تساهم في تراجع كبير في العمر المتوسط للبارك اوتوموبيل. ونلقاو سبب اخر يجعل المستهلكين الشبان يبدلوا سياراتهم كما يبدلوا في هواتفهم الذكية وحب الاستمتاع باخر التكنولوجيات وللدرنيير زابديت في هذا النوع من السيارات اللي حسب الجرون بورتاي الشينوا سينا.com فإنه في النصف الأول من سنة 2026 تم إصدار 630 نوع جديد من السيارات أي 3 نوفو موديل بارجوا، وهذا اللي يزيد يشجع المستهلك الصيني على تغيير سيارته بصفة متواصلة لأنه يحب اون فواتور أنكور بلو كونيكتي. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو طور عالك.
4: ببليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
6: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا،
4: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
6: من بعدك عمر ما هوينا.
7: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ديوان FM فلاش نيوز.
8: موجز الخامسة مساء، ديوان FM عسلمة. وحدات الحماية المدنية تسجل في الفترة الأخيرة ارتفاعا غير عادي في عدد التدخلات لإنقاذ عالقين داخل المصاعد، خاصة بالتزامن مع موجة الحر الحالية وما رافقها من انقطاعات في التيار الكهربائي. وفق رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري، والمشري يدعو المواطنين إلى تجنب استخدام المصاعد الكهربائية والاستعاضة عنها باستخدام الدرج كخيار أمن، مع التحلي بالهدوء داخل المصعد عند حدوث الأعطال والاتصال الفوري بالحماية المدنية على الرقم 198. كما شدد المشري على ضرورة منع الأطفال من اللعب داخل المصاعد أو استخدامها بمفردهم دون مراقبة، والمبادرة بالتبليغ السريع عند رؤية أي أدخنة أو مؤشرات حريق سواء في الغابات أو المحولات الكهربائية أو أي منشآت أخرى.
9: الاسانسور ردوا بينا شرتوه اذا كان القطاع الكهربائي ما نستعملوش المصعد، على غير العاده سجلنا معناها تدخلات الاسانسور على غير العاده الحق. هنا هذاك علاش نحب نقدم بعض التوصيات شرتوه في موجه الحر هذه والانقطاعات المحتمله، نحاولوا نستعملوا الدروج اذا كان نظام مخصوص، اذا كان تعطل بيك المصعد وانت داخل الاسانسور نحاولوا نبقوا كالم نبقوا هادين، نحاولوا ننزلوا على الانذار نتصلوا بال198، ما نحاولوش نخرجوا بالقوة. ساعات الشخص يدخل في بانيك ويحاول يخرج، لازمنا نبقاو كالم ترانكيل، نطلبوا الحماية المدنية ونبقاو سيرتو كالم. خليوش بطبيعة صغار يلعبوا في ليزاسونسور ولا حاجة سيرتو في الليل، احنا المواطنين نحاولوا نوصيهم اذا كان شفت خطر، اذا كان شفت اشعار دخان، اذا من غابة من ترانسفو من اي بلاصة بادر بالاعلام. بطبيعة في وضعيات كيما هكا لازمك تبعد على مصدر الخطر وتعلم الحماية المدنية. احنا دورنا تو نتصرفوا، دونك احنا قبل ما نوصل ديجا نبداو منسقين مع زملائنا في ستيك باش هما يوصلوا شير بلاص باش احنا نجمو ندخل، خاطر تعرف ما نجموش ندخل ونصبوا الماء على لي ترانسفو خاطر يولي فما معناها خطر.
8: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو اليوم إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء بمختلف الجهات، محذرا من تحولها إلى أزمة حقوقية تمس بمقومات الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والصحة. والمنتدى يعتبر في بيان صادر عن قسم العدالة البيئية والمناخية أن هذه الانقطاعات المتزامنة مع موجة حر قياسية لم تعد مجرد إجراء فني، بل تسببت في تداعيات خطيرة وصلت إلى حد تسجيل حالات وفاة إثر توقف أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى وفق تقارير إعلامية، فضلا عن إلحاق خسائر اقتصادية وتعطيل عمل الإدارات والمؤسسات العمومية. وأضاف المنتدى أن قطع التيار الكهربائي ساهم بشكل مباشر في تعطل محطات الضخ والتحلية مما فاقم أزمة التزود بمياه الشرب ومخاوف الفلاحين، مشيرا إلى أن هذا الوضع أثار حالة من الاحتقان الشعبي أسفرت عن تحركات احتجاجية وغلق للطرقات في عدة ولايات على غرار نابل وجندوبة والقصرين ومدنين والعاصمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن قطع التيار الكهربائي بقرية حمام بورقيبة التابعة لمعتمدية عين دراهم يوم غد الأربعاء من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 11 ليلا، وذلك لإنجاز أشغال الترفيع في قوة المحول الكهربائي بالمنطقة، داعية كافة الحرفاء بالقرية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة طيلة فترة الانقطاع. وشركة توضح في بلاغ صادر عن فرعها بعين دراهم أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتزايد الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية خلال هذه الأيام، وبهدف دعم قدرة شبكة بلجيا، مضيفة أن إعادة التزويد بالتيار الكهربائي ستتم فور انتهاء الاشغال دون سابق إعلام. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد اليوم بالتحرك ضد الحوثيين في اليمن في حال نفذوا تهديدهم بفرض حظر على موانئ السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات في اليمن للمرة الأولى منذ سنوات. وختاما، وزارة الخارجية الكويتية تستدعي اليوم السفير الإيراني لديها احتجاجا على استهداف ناقلة كويتية أمس الاثنين أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز في هجوم قالت إنه أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقم الناقلة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: مع ديو أن أف أم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان أف أم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان أف أم، صوتكم
0: على ديوان أف أم. الصيف أحلى.

Publicité. Super Siesta. اجرى رقم واحد في تونس. خبرت 30 سنة.

UMFM. Summer vibes. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلها بليز وجوه بحيره وعرف كل كبيره وصغيره خليك اين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعه من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان

0: كيف معانا.
1: It's fun time.
2: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعض نصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلو.

0: تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
1: الخمسة وسبعة لديوانا فيم. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا ولا تشوفوا فينا، بالطبيعة في المناطق اللي فيها كهربية واللي نجم صوتنا يوصلهم. دونك مرحبا بكم الناس كل، تحية لكم. بدينا توا بالطبيعة لأنه ما فماش ضو كيما في برشا بلايص في تونس، ما فماش ضو. الفايدة الناس لاباس، الفايدة صحتكم لاباس، هذايا أهم من كل شيء، والباقي يحلها ربي إن شاء الله، يحلها ربي على هالبلاد. تحية لعزيز لوني معنا في الإخراج، في الإخراج الرقمي معنا حسام يحيى، في الأعداد معنا شادلية خياتي، ومعنا خلود الاستاجير، ومن صفاقس شكون معنا عزيز من صفاقس حسام حلويني، تحية ليه. دونك نحاولوا باش يكون البث ما بين تونس وصفاقس حتى ما نغيبوش عليكم برشا. وإلى جنبي رضوان تونسي، أهلا رضوان.
2: عسلامة عسلامة يا عفيف،
1: إيش نحويلك؟
2: والله سبا كان خلينا الضوء يا عفيف،
1: كان خلينا الضوء وحالتنا ظاهرة معناها نتاع خلينا الضوء بالقديه سبا على بيس، مازلنا نتنفسوا، مازل هواء،
2: مازال
1: شوية هواء، الحمد لله يا ربي، الحمد لله والشكر لله، مازال عنا شوية هواء نجمو نتصرفوا فيه. هلوخ بدلنا شوية معناها هالغالب، نقصنا من الضيف لأنه ما كناش جاهزين بسبب الانقطاع نتاع التيار الكهربائي، وإن شاء الله كان كملنا الساعة الجاية عنا ضيفنا يكون حاضر معنا. باش نبداو مباشرة معاك رضوان، باش نبداو فقرة زوم فن.
0: زوم فن
1: ألوغ،
2: اليوم عنا فنان عظيم برشا يا عفيف، سلطان الطرب.
1: أيوة سلطان الطرب، وما أدراك ما سلطان
2: جورج
1: الطرب،
2: جورج وسوف. الفنان اللي بدأ مسيرته بكري برشا ملي هو صغير، ملي عمره 13 سنة. جورج وديع وسوف فنان سوري، تولد في 23 ديسمبر 1961 في قرية كفرون تابعة لمحافظة طرطوس في سوريا. تربى في عائلة كبيرة وكانت ظروفهم متوسطة، بوه كان يعلم فيه ملي هو صغير المواويل، يعلمه كيفاش يغني المواويل، وبدا وقتها يغني كل حاجة يسمعها في الدار. ومن بعد ظهر قدام الجمهور في حفلة مدرسية وانبهروا به برشا. الحاجة المفاجئة انه بياع متاع كاسيتات، سجل صوته وقتها وحطه في كاسيت ونشرها، ومن هنا بدا صوته يتعرف. انقطع عن الدراسة وهو في سن صغيرة وخلى المدرسة. قال في مرة من المرات انه هرب من الدار وهو في عمره 13 سنة، واتجه لمدينة حلب وتخلي عالم الكبريهات والحفلات الليلية. وبعد 3 أيام روح للدار ولقى عقاب من عند بوه على العملة هذه. جورج عاودها مرة ثانية، لكن المرة هذه الوجهة كانت دمشق، وكانت من بين التجارب اللي تأثرت فيه برشا. قال رقدت في الشوارع واستعملت صباتي كمخدة، غنى في الملاهي الليلية وفي الحفلات، وأول فلوس خذاهم خذا بهم غسالة الأم. قال في أحد الحوارات زاد أنه ما عاشش طفولته وبدأ يخدم اللي هو صغير وتعب ودخل عالم الغناء، لكنه فرحان بالحياة اللي عاشها. جورج بدأ يتعلم على العود في سن صغيرة وتعلم عليه وحده، قال نسمع المعزوفات كنت ونعاود نجرب نعزفها مرة أخرى اللي تعلمت. كان من بين ملهميه واللي يحفظ يعني أغانيه هي أم كلثوم، وكان ملصق تصورها في البيت. في منتصف السبعينيات انتقل جورج وصوف للبنان وعمره 16 سنة هاو. من بعد بديت موهبته يعني من بعد ما بديت موهبته يعني تنتشر في سوريا، ويعني واخذها برشا صدى في سوريا. بدأ يغني في الفنادق والحفلات الخاصة، وغادي وتعرف على الملحن وديع الصافي اللي احتضن موهبته وقدمها للجمهور. كيف كيف من بين الأسماء الكبيرة اللي تعامل معاهم الملحن بليغ حمدي، رجعنا البليغ يا عفيف مرة أخرى، السيد مكاوي، شاكر الموجي، الشاعر شفيق المغربي وغيره من الأسماء. غنية الهوى سلطان هي الغنية اللي هزت جورج وسوف نحو الشهرة وصنعت بداية النجومية متاعه، وزاد تعرف في عام 1980 مع ظهوره في برنامج استوديو الفن في لبنان. قرطاج وما أدراك ما قرطاج، زاد المهرجان قرطاج الدولي من بين أهم المحطات في مسير جورج وسوف، وهو زاد اللي ظهره أكثر للجمهور العربي وصنع بدايته ومسيرته. من أهم أغاني جورج وسوف الأغاني اللي صنعت نجاحاته الهوى سلطان، حلف الأمر، كلام الناس، ليل العاشقين، طبيب جراح، بيحسدوني، خسرتي كل الناس، وأصعب فراق. والغنية متاع أصعب فراق هذه عندها قصة كبيرة مربوطة بجورج. كتبت مباشرة بعد سفر وديع والجورج وصوف خارج لبنان. وديع وقتها كان اختلف مع أبوه بسبب أنه يسافر ولا ما يسافرش. الشاعر أحمد شتى قال في حوار ليه مع صحيفة الشرق الأوسط إنه كتب كلماتها وهو يتخيل في جورج يستنى في رجوع ولده ويقول أنا قلبي استناك يا ما ترجع لي بالسلامة. جورج احتفظ بها الغنية لسنوات قبل إصدارها ضمن ألبوم كلامك يا حبيبي عام 2008. ووقتها وقت تصوير الكليب يقول الشاعر أحمد شتى أنه بكى جورج وصوف وقت اللي يصور في كليب الأغنية هذه. بعد وفاة وديع بن جورج وصوف في 2023 الجمهور رجع وربط الغنية بالحادثة هذه خصوصا أنهم كانوا يعرفوا العلاقة بين جورج وصوف وولده كانت علاقة كبيرة برشا. في عام 2011 جورج وصوف مر بأصعب لحظات في حياته بعد ما تعرض لجلطة دماغية مفاجئة عملته شلل في الجهة اليسرى من بدنه. اللحظات اللي اعتقد فيها الجميع أنه مشواره الفني انتهى لكن جورج رفض الاستسلام وخاض رحلة علاج طويلة. جورج اللي واجه برشا صعوبات صد من قبل العائلة خدمة بالنسبة لسنه تعتبر شاقة فارق ولده مرضه زاد تعبته برشا رغم أنه رجع وتحدى كل شيء وكان فعلا سلطان بأتم معنى الكلمة. هذا هو جورج وصوف حاولنا نلخصه
1: مسيرة الكلمة. جورج وصوف وأعماله كثيرة برشا وكل أعماله ناجحة. جورج وصوف معناه فما أعمال نجحت أكثر من أعمال أخرى ولكن كل أغاني كل ألبوماته ناجحة حفلاته لليوم معناها مازال جورج وصوف رغم اللي معاش يغني كما قبل بسبب المرض والتعب بتاعه وكل شيء ولكن باقي الجمهور يحضر يقول لك ليه نحضر أنا نشوف جورج وصوف هو في تونس أبرز أعلامي ربما كان وراء التعريف به ونجاحه وهو المرحوم المنشط نجيب الخطاب. وقتها كي جاب جورج وصوف وجورج مازال صغير الصحافة المكتوبة تكتب فنان كباريهات نجيب الخطاب جايب لنا فنان الكباريهات راه قبل الصحافه المكتوبه ما كانش ترحم راه هو معناها معناها كتب برشا برشا كلام الحقيقه في حق نجيب الخطاب معناها الله يرحمه رغم انه الاسماء اللي راهن عليها نجيب كلهم فنانين كبار كلهم فنانين كبار معناها جورج وصوف اللي ولا اسمه سلطان طرب معناها نجيب كان سباق وقتها في التعريف به والمراهنه عليه. عموما احنا حبينا هكا امتيتوم السلطان الطرب جورج وصوف في فقرة زوم فن وباش نسمعوا الهوى سلطان. يلا نسمعوا الهوى سلطان واحدة من أشهر وأكثر الأغاني بتاع جورج وصوف اللي حبها الجمهور.

0: Foodcom.
1: Publicité.
2: ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. عروض متنوعة تستنى فيكم. البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي. ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السادسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. ديوان الحبوب يدعو كافة مجمع الحبوب والناقلين لاتخاذ الاحتياطات العاجلة واللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع وتأمين الكميات المنقولة من صابت 26 و2000 تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بمناطق الشمال والوسط، مشددا على ضرورة التزام الناقلين باستعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الحبوب المنقولة. والديوان يدعو كافة المتدخلين إلى توخي أقصى درجات اليقظة والتدخل الفوري عند الضرورة للمحافظة على الكميات المجمعة باعتبارها مسؤولية وطنية جماعية، موضحا أن هذه الدعوة تأتي تبعا لنشرة المعهد الوطني للرصد الجوي التي تتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة ابتداء من ظهر اليوم الثلاثاء. مجموعة استثمارية ألمانية متخصصة في صناعة الأواني الخزفية تعلن اليوم عزمها أحداث مشروع جديد في تونس بقيمة تناهز 40 مليون دينار، يوفر في مرحلته الأولية أكثر من 500 موطن شغل. ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زويري يؤكد في لقاء جمعه اليوم بالمدير التنفيذي للمجمع يانس بيكر استعداد الهياكل الرسمية لتوفير كافة أوجه المساندة والمرافقة والتنسيق مع الإدارات المعنية بما يضمن تنفيذ المشروع ودخوله حيز الاستغلال خلال سنة 28 و2000. تجدد اندلاع الحريق في غابات وجبال معتمدية نفزة من ولاية باجة وذلك بعد فترة وجيزة من تمكن الفرق الميدانية من السيطرة عليه مساء أمس مما استدعى رفع درجة الاستنفار والتنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة وفق تأكيد نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي صبرين الباجي. والباجي تؤكد أن النيران عادت لتشتعل بقوة أكبر في المنطقة ذاتها مشددة على تواصل مجهودات الفرق الميدانية لتطويق النيران ومنع تمددها نحو التجمعات السكنية المجاورة.
2: على إثر اندلاع حريق ليلة البارحة بين جبل خنقية وكاب نيجرو تدخلت كل الأطراف من جيش وطني، حماية مدنية، حرس وطني، وكذلك فريق من الهلال الأحمر التونسي بباجة، معناها تكاتفت كل الأطراف لإخماد هذه النار، لكن اليوم سرعان ما عودت اندلعت من أول وجديد وبكثافة. النيران حاليا باتجاه المتساكنين في المنطقة الغديكة، إن شاء الله ربي يستر بلادنا. نحن موجودين تويك في طريقنا على عين المكان لتكاتف الجهود مرة أخرى، وإن شاء الله ربي قدر الخير وربي يحمي ثروتنا الغابية وربي يحمي تونس.
1: وفد نيابي عن المجلس الإقليمي الثاني يبحث خلال جلسة أعمال مع الإدارة المركزية للشركة التونسية للكهرباء والغاز سبل الحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتداعياتها المباشرة على المنظومات الإنتاجية بولاية نابل. والنائب بمجلس الإقليم الثاني أنيس الخلفاوي يحذر من تضرر صورة الوجهة السياحية التونسية إثر تسجيل مغادرة 11 سائحا إيطاليا لمدينة إقليبيا بسبب تكرر انقطاع الكهرباء والماء، مضيفا أن القطاع الفلاحي بالجهة تكبد هو الآخر أضرارا شملت منشآت تربية الدواجن وزراعات السقوية ومخازن التبريد.
3: وتعرفوا انتم توا في الذروة خاصة في فصل الصيف بالنسبة للتغيرات المناخية اللي قاعدة تصير توا في تونس، وهذا الكل ينتج عنه انقطاعات باش نجم نمنعوا الوحدات اللي عنا. انتم تعرفوا ولاية نابل في فصل الصيف حكم هي ضم 862 ألف ساكن، في فصل الصيف توصل حتى 2.5 ملايين، دونك الإيماج متاع السياحة في ولاية نابل نجم تضرب، وهذاك اللي خلانا نتنقلوا كوفد نيابي باش ننقلوا مشاغل الولاية. إشكال كبير على مستوى نزول الموجودين كيكسوا في الحمامات أو حتى في إقليبيا، كان ثم زاد سياح في إقليبيا قرابة 11 سائح إيطالي قرروا مغادرة البلاد التونسية على الأوضاع الموجودة كيكسوا في قصان الضوء ولا حتى الانقطاعات متكررة في الماء. هذايا الكل خلانا النزعة الوطنية متاعنا باش نتنقلوا ونواكبوا ونوصلوا صوت المواطن على مستوى مركزي.
1: نواف الشاني الدولي، الكويت تعلن اليوم أن ضربات إيرانية استهدفت عددا من منشآت الكهرباء والمياه أمس الاثنين، مع مواصلة طهران استهدف قواعد أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة ستقدم الكثير من الدعم والمساعدة للبنان، واصفا العلاقات بين البلدين بالجيدة للغاية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
4: ديوان اف ام عسلامة.
5: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: ملكه الموجه صفاقس
9: على 91.2
4: تونس،
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش سبور.
10: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مسؤولي النادي الصفاقسي وسكاك الحديد الصفاقسي توصلوا الى اتفاق مبدئي خلال اجتماع دار بلوتو قعد 5 ساعات كاملة بمقر وزارة الشباب والرياضة بإشراف وزير الشباب والرياضة صادق المورالي، بحضور رئيس النادي الصفاقسي مهدي الفريخة، رئيس الرلوي وليد المستيري، إلى جانب العضو الجامعي معز المستيري ممثل من الإدارة القانونية بالوزارة. بالنسبة للاجتماع شهد تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتوصل الى اتفاق مبدئي من شأنه ان يضع حد للاشكال القائم بين الزوز فرق، في انتظار استكمال الاجراءات القانونية والتوقيع الرسمي على الاتفاق خلال الايام القليلة القادمة. من المنتظر ان الاتفاق هذا يمهد الطريق امام النادي الصفاقسي لتسوية الملف العالق، بما يسمح له باستكمال اجراءات المشاركة في كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم في الموسم القادم، سيرتو انه الكاف كان حدد نهار 25 جويلية الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات الأندية المشاركة في المسابقات القارية. نذكر أنه الإشكال متعلق بمستحقات الرلوي من انتقال على غرام من النادي الصفاقسي إلى شختار دونيتسك الأوكراني. النادي الافريقي اعلن رسميا كما اشرنا سابقا انه ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد للفريق خلفا لفوز البنزرتي اللي انتقل لاتحاد طرابلس الليبي. الكنزاري اللي درب قبل عديد النوادي في تونس كترجي البقلاوه السيابي ينطلق نهار الاثنين في تدريب فريق النادي الافريقي. تقدم ساقط الدائر تعقد رسميا اليوم مع قائد مستقبل جابس السابق وحارس المرمى عبد القادر شوية. بالنسبة للفريق تعقد إلى حد الآن مع 7 ملاعبية من بينهم زوز ملاعبية أجانب، مع الإشارة أنه البي اس اس حاليا في تربص بعين دراهم في زوز وديات ضد شباب الوزداد وأقبو الجزائريين. نمشيو للترجي الرياضي، يوسف البلالي يتخلف عن موعد إجراء الفحوصات الطبية قبل إمضاء تجديد العقد، ما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله عن الترجي. من جهة أخرى الإسبرانس وجه رسالة شكر للمدافع محمد أمين توغاي المنتقل لأهلي طرابلس الليبي. ذكر زادة أنه قائد أساك ميموزا الإيفواري سيدو لامين ساكو وصل اليوم لتونس تمهيدا لانضمامه للترجي الرياضي. أما الرياضي بحمام سوسة أعلن عن التركيبة الكاملة للإطار الفني للفريق للموسم الرياضي 2026-2027. بالنسبة لتركيبة الإطار الفني، مدرب أول محمد علي نفخة، مساعد مدرب باش يكون أنس العزعوزي، معد بدني خليل الزواغي، مدرب الحراس بيرم عبود، أخصائي العلاج الطبيعي يسري بوسعيد، مساعد أخصائي العلاج الطبيعي علي الترابسي. نذكر أنه أمل حمام سوسة ساعد حديثا للربطة الأولى. تقارير صحفية أكدت اليوم دخول برشلونة الإسباني في سباق التعاقد مع المدافع أمريك لابورت لاعب أتلتيك بلباو الإسباني بعد المستويات المميزة اللي كان قدمها مع منتخب إسبانيا المتوج بالمونديال منذ يومين. حسب الصحفي كارلوس مونغورت في صحيفة سبورت الكتالونية فإن إدارة البرسا تدرس بجدية إمكانية ضم المدافع المخضرم خلال فترة الانتقالات الصيفية، سيرتو باعتبار كارو كان أحد أبرز عناصر الخط الخلفي للمنتخب الإسباني لجانب المدافع الشاب باو كوبارسي في نفس البطولة. نذكر أنه برشلونة كان تفاوض مع عديد النوادي وعديد الملاعبية من أجل انتداب مدافع في الخط الخلفي إلى جانب باو كوبارسي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.
11: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Duen FM. Fun time. Fun time.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، مكملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. تحية لكل ما التحق بينا في المتابعة الآن، باش نكملوا ساعتنا الأخيرة مع ضيفنا فنان تونسي إلى حد النخاع، وهو من أبرز الأصوات اللي اختارته أنا تحافظ على الهوية الموسيقية التونسية الأصيلة متاعنا، وتخلي الملوف والطرب التونسي ديما حاضر بقوة. فرحنا برشا وأنه يجيب حذية فنان وعازف عود وباحث في التراث وبني مسيرته ومشروعه الفني الخاص بحال لوحده على روحه الفنان سفيان الزيدي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا عفيف، مرحبا بيك ومرحبا بي معاك في بلاتو ديوان فام. متوحش البلايس هذية من الصيف للصيف.
1: هذية هو هذا لو غونديفو أنويل. البارح قلنا نفس الحاجة أنا وحمزة بوشنيق، زيدة كيف حمزة بوشنيق من عمي والسنيك هذاك هو الحوار
2: والبرد اللي في الاستوديو هو بيتو، وقلت نبدا داخل بسم الله العظيم نزل نلبس بلوزه.
1: لا عاد ما خلطتش علينا انت قبيله،
2: بسم الله عليك
1: فاتك العرض.
2: لا هو انا اصلا كنت مانيش نخلط عليكم جمله، تعرف
1: علاش؟
2: خاطر قص الذوق قبيله الباركينج هبط.
1: أيوة الباب مسكر،
2: قعدت نستنى حتى لين العساس كيفاش، لا عندي لا ريزو لا عندي، قعدت ندور باش دار لي باش جبد بالسلسله
1: باش نجمت تحل. فكرتني في حاجه بعثوا لي برشا توينسا مواطنين اللي عندهم المحلات نتاعهم اللي الغيدو يكون بالالكتريك، دونك يمشي الصباح باش يخدم ما يلقاش كيفاش يحل.
2: انا نقص انذار نقولوا من زاويه اخرى، اللي بربي حاولوا تيفيتيو لو ماكسيموم لي

0: بصح بربي معناه أنا كيما البارح مروح من الخدمة مخر في ديستيك الماء واللي كوستيم وساك وطلعت خوزيم إتاج إلا أما أموا كي تسكر عليك
1: تخيل ما تسكر عليك الأساسات تعرفش عليك
0: طبعا
1: في أي وقت
0: وصغيرة فما اللي عندهم دي فوبي وتعرف معناه النفسية اللي في الوقت هذا الناس الكل معناه هكا على عصابها فحاولوا ميسيل شوية يفوغ ذوب شوية فاسخانة ذي ميسيلش أما الواحد يتحلى بلي ميزور دو سيكوريتي إن شاء الله
1: أبسط حاجة باش يرد بيلو معناها انه ما ياخذش ريسك كيما هذه الحقيقه في اي وقت في النهار
0: فرحان بوجودي معاك
1: انا زيد فرحانه دونك عندنا طريق المالوف هكا
0: طريق المالوف
1: هذه ان شاء الله العرض باش يكون في الصيف هذا 2026 دونك حاضر في الدوره 44 المهرجان بوغرنين الدولي من خلال هذا العرض مهرجان بوغرنين قلت لهم انا سنه حاسه وانه هكا استعاد البريق نتاعو برمجه متميزه الحقيقه رغم قله الامكانيات وان شاء الله بالنجاح لانه كان عندنا برشا رونق في الضاحيه الجنوبيه بين مهرجان بوغرنين والزهره
0: وبعد رادس ياسمين مهرجان ياسمين في رادس
1: ان شاء الله يرجعوا هكا بشويه بشويه
0: اي خاطر الحقيقه كي نقولوا العروض هذه في تونس الكبرى معناها اي سبيكتاكل جاي مثلا الكارتاج ولا جاي الحمامات يظهر لي البروكسيميتي تسمح باش يكون موجود
1: وانا
0: كي شفت البرمجه الحقيقه حسيت معناها اقتباس المهرجان الحمامات
1: معناها في الكونسيبسيون اقرب للناس بحذاهم معناها فهمت اكسيسيبل المهرجان انت دوما القرب مهم برشا احكي لي على العرض هذايا دونك كيفاش باش يكون مشو متكون انت معاك فنان جزائري وفنان ليبي
0: اي بالضبط هو طريق الملوف ثنيه نتاع الملوف لا غو دو ملوف اللي هي معناها استواغ طويله ياسر وانا في مسيرتي معناها هل التخصص هذايا نعتبره انا معناها سيما وايدنتيتي قاعد نخدم عليها ديبي دي زاني فقلت علاش لا مش تكون كان في شهر سيدي رمضان ولا في الاوقات الموسميه نوعا ما نوع حتى في الصيف
1: هو تربت بذيك ما فهمش عليه ما نجموش نسمه ومالوف
0: بالعكس
1: على مدار السنه
0: واحقاقا للحق معناها كان الجو

0: المجموعة الموسيقية اي سورتو مع لي زانفيتي لاني حشمة الحقيقة
1: مي شنو انجاجمون على خاطر شوف العبيد فرغوا دات راهو كي تفرغ دات في موسم الذروة في وقت الذروة ماهيش حاجة سهلة معناها
0: والحكاية راه نهار الأحد هذا اللي في بريفيو لو 19 معناها وعندنا أكثر من شهرين وإحنا نحضروا في العرض وتعرف لي ريبيتيسيون تعرف لي ميوزيسيان مع لي زانفيتي زاد كل الانفيتي عنده زوز ولا ثلاثة موسيقيين معاه كيما عباس ريغي اللي هو معروف معناها في نمط الملوف جاي بالذمة من من من باريس لأنه عنده حفلة قبل بنهارين والموسيقيين نتاعو باش يجوا من الجزائر وعندي زاد الليبي كيف كيف زاد اللي هو ملوف الجد احنا باش نحكيو على طريق الملوف لكن طريق الملوف هذا اللي يروي قصة ملوف الجد وملوف الهلس اللي هو المفهوم الديني والمفهوم الدنيوي دونك الدنيوي اللي هو باش نخدموا مع عباس بين الملوف اللي مع الحدود التونسية لأنه تعرف الاستواغ نتاع الملوف في الجزائر
1: بالذات إجا احنا ديما نقولوا ملوف ملوف ولا بالحق معناها سفيان هي ترى فهم برشا شباب ما يعرفش شنو هو الملوف ينجم هكا جيت فرصه وسمع الموسيقى وسمع الاغاني نتاع الملوف اما التاريخ نتاع الملوف لخص لي شنو هي قصته الملوف وشنو هو الخصوصيه نتاعو وعلاش يجمعنا كمغرب عربي
0: يجمعنا مغرب عربي باش نبدا بالعام لانه هذه موسيقى الاندلس موسيقى اللي جابوها الموريسكيين اللي اطردوا من اسبانيا وجاءوا حوض البحر الابيض المتوسط وتفرعوا بين الجزائر والمغرب وصولا حتى ليبيا وكانت حتى عائلات اندلسيه موجوده في تستور وفي زغوان وفي الشمال خاصه في الشمال وهالتاريخ هذا اللي هو موجود خاصه عند شيوخ الملوف اللي هم موجودين في عاده في الزوايا او مقامات الاولياء الحين اللي هم يشتغلوا على الملوف الجد بالاساس اللي هم البحور السلمية والمجرد واللي تلقاه كما في سيدي بوسعيد فما جانب كبير
1: تبين الملوف
0: طبعا هو يتبع معناها منظومه كامله كما باش نحكي مثلا على البارون دي لونجي اللي هو ساهم في تدوين الملوف وجاب حتى ناس مدونين من حلب كما علي الدرويش الحلبي اللي هو في العشرينات كتب الملوف حتى ولو بالطريقه العربيه لانه لهنا الخصوصيه كان في التناول والشفوي احنا الحاجه الباهيه
1: على الاقل خلت راس معناها توثيق مهم التوثيق
0: التوثيق هذا واللي هو يدرس في المعاهد الجهويه والعموميه والعليا للموسيقى واللي يتناولوا من خلالها الطبوع والمقامات والتدريس الموسيقى اللي يخليه نوعا ما فما ترابط للاجيال رغم اللي مثلا في الاقطار اللي بجنبنا كما الجزائر والمغرب يتعاملوا على او يتناولوا الملوف او الموسيقى هذه التقليديه عبر التناول الشفوي من شيخ لشيخ وانا بيدي زاد تعديت عبر المدرسه هذه لكن
1: عملت جمعت الاثنين الأكاديمي
0: والشفوي واللي هو الفطري بالأساس ولحسن حظنا احنا كتبناه مع سي صالح المهدي وسي محمد التريكي يكتبوا الأسفار متاع الملوف واللي هم إلى الوقت هذا معناه قاعدين المرجع هو المرجع الكتابي رغم اللي بعض الثغرات على مستوى الروايات هذوما لأنه تعرف التناول الشفوي فيه معناه خصوصية على مستوى الأداء نجمش يتكتب بالأداء هذاك
1: هو ريت الشفوي علاش ياسر مهم في الملوف لأنه الملوف فما ناس نجم تغني وفما ناس لا فما ناس ما يطلعش عليها معني مراش يغني الملوف فما حاجة في الشفوي حاجة تتقال مش عند الفنانين كل ما نعرفش
0: هذه
1: فترة معني ما يشتقني
0: في التكوين تلقى جينيرالمون اللي هما تلقى ولد طريقة ولا ولد زاوية ولا والمدينة اللي هو تربى فيها العادات والتقاليد نتاعهم حتى في العائلات وفي السهرات نتاعهم كيما يعملوش في صي الملوف ولا تلقى الأم تعزف عود ولا بيانو عربي قديم هذوما اللي خليت نوعا ما الناس تستهلك هالنمط هذا بطريقة في اعتزاز مش اللي غاية الترفيه يعني هذيك فما رسالة وتورثتها الأجيال كيما القطعة دياموند معناها الأم وتعطيها لبنتها حتى الموسيقى من نوع ذلك
1: كما في بعض المناطق في الجزائر مثلا تقولي الفنانة درصاف حمداني وأنه يدخلوا العروسة كما احنا ندخلوا بالتعليلة يدخلوها بالملوف
0: بالطبيعة وهذا خاصة في قسنطينة في الحدود اللي قريبة لتونس لأنه تعرف تاريخيا كنا نتقاسموا معناها برشا عادات وتقاليد حتى على مستوى الألحان ساعات نفس القطعة كما عاشق ممحون مثلا كان تعرفوها عاشق ممحون نار الهيبة

هذا يقولوها في الجزائر أقدم من اللي كنا نقولوها في تونس. فما برش حاجات يعني حتى في عاداتنا وفي تقاليدنا عندهم التعليل زاد هو مراه عندهم التعليل المطهر وعندهم التعليل التنابي.

0: فسوا عندهم تعليلة العروسة، فما حاجات مرتبطة ارتباط تاريخي عميق جدا تكاد تكون ما فماش معناها حدود معناها جغرافية، على خاطر القرب هذا الجغرافي خلى نوعا ما الطريق هذا مفتوح. وانا ذاك علاش سميته طريق الملوف، هاكا باش نربط معاك الرواية هذه اللي عشت انا تجارب عديدة في الاجواء هذه. كان عندي عرض قبل اسمه فسيفساء عربية اندلسية، كان يضم 5 بلدان، تونس الجزائر والمغرب فرنسا واسبانيا، تعرف الاستواغ زادة بتاع الكوتي ميديتيرانيا، وديما في كل مرة نكتشف معناها ثراء كبير في الموسيقى الإسبانية، في الموسيقى المتوسطية والمغربية والجزائرية. فساعات ما فماش حتى كونترانت، معناها جوست يسوفي عندنا نوتة نكتبوا النوتة، وأي عازف مهما كان جنسية متاعه ينجم يأدي الملوف متاعنا وأنا نأدي الألوان الأخرى.
1: باش نرجع بعدها باش نحكي على عليك أنت وعلى خدمتك وكل شيء، باش نكمل شوية في نقطة مهمة وسبق وأني طرحتها مع أكثر من فنان اللي دارسين موسيقى. فش يقولوا لي؟ يقولوا لي وأنه التعليم الجامعي في المعهد العالي للموسيقى ناقص تدريس التونسي، اللي يقريوا في المدارس الشرقية أكثر برشة من التونسي.
0: واللي أعمق من هذا مش في المدارس العليا، في المدارس حتى العادية اللي كونسيرفاتوار سواء البريفي ولا الاتاتيك، ما فماش يكون مختص في الطبوع والمقامات والأوزان هذه اللي عندها خصوصية تونسية أو الآلات التقليدية. سيد نمشي معك حتى الانسترومون نعطيك العود العربي التو، ما فماش يكون يقري معناه بالأساس إتود أكاديميك معناه كونسول العود التونسي اللي هو ذاك اللي فيه 4 أوتار اللي هو عود بالأساس مغاربي،
1: الرباب الإرث معناه القديم والعادة هذية متاع وأنه بي وأنه ننفتحوا على المدرسة الشرقية، مدرسة عظيمة ومدرسة مهمة لازم باش ندرسوها وباش ندرسوها، ولكن علاش ما غيرناش؟ علاش ما بدلناش؟
0: فاقد الشيء لا يعطيه، في كلمة إذا كان أنت ما عندكش آليات كيفاش باش تتناول هالنمط هذا سواء عزفا أو غناء أو معناها باش تتعلم العلامة والصنعة هذه، راي تطلب تضحية كبيرة وتطلب عمق أنت من داخلك، معناها مزج كما قلت أنت قبيلة بين الصنعة بين الكوتي معناها هذي الغرام والفطري اللي فيك والكوتي أكاديميك. دونك أنت الكوتي الأكاديمي هذا ناقص. أنا واحد من الناس الآلات والحاجات اللي تعلمتهم فما الجانب الفطري هو النواة الأولى نفتقدوه هذا في المعاهد، وخلى نوعا ما التبعات بتاع المدارس الأخرى أو التيارات الموسيقية الأخرى بحكم التناول الإعلامي القديم. تعرف أنت معناها التلفزة قبل في الستينات والسبعينات كانت المدرسة المصرية والشرقية بالأساس كانت هي اللي تبث نوعا ما في الثقافة العربية وكانت عندها سلطة كبيرة. بعدين نلقاو رواحنا حتى الإنجازات متاعنا في الفترة متاع الثمانينات والتسعينات والأغاني الناجحة للسيدة وعلي رياحي كان نسبة كبيرة من أغاني شرقية بالأساس. تلقى الكلام تونسي. الأداء تونسي لكن اللحن شرقي. اللحن ما فيهوش الهنك نقولوا احنا كالطبوع كلي فريمون تحس ما يوصل يقول الشيء هذايا، تعرف الاخر يقول لازم واحد من العيساوية ولا من السلمية ولا من العزوزية ولا من القادرية ولا من التيجانية ولا من الراشيدية باش ينجم يقول الشيء هذايا. علاش؟ على خاطر لازم يكون انسان متشبع بالنغمات ولازمك انت تكون متفرغ، راه مش بالليل ونهار انت باش تغني الشيء هذايا. معناتها تنجمش انت تعمل شرقي وبعد تقول لا غدوه تو نعمل شويه تونسي، لا مستحيل. تنجم تغني تونسي بالقدام بعد تغنيهم الكل، مش معناه انا ما نغنيش شرقي ونغني الالوان الكل،
1: هذا ما ياثرش تخصص. هذا ما ياثرش على هويتنا الموسيقيه وعلى على مستقبل هالارث نتاعنا احنا.
0: قاعد ياثر يا اخي عفاف، انت ماكش ترى معناه ماكش تشوف في الواقع الثقافه نتاعنا وينه. اذا كان احنا اصلا في الميديا نتاعنا ماناش قاعدين نهتموا بالموسيقى التونسيه وبالناس اللي تغني التونسي بالقدام سواء معناه في الالوان الكل. راك تقول تونسي مش كلمه ملوف، راه التونسي راه فيه شعبي الصوفي فيه الاسطنبالي فيه الحضرة فيه المزود فيه اللي الالوان معناها عديده. ما نحكيوش على الشرقي راه هذايا راه غسامون
1: معناها الشرقي الوطني، هذيك حاجه اخرى. احنا نحكيو على التونسي بالانماط نتاعو،
0: احنا فاش قاعدين نسوقوا فاش قاعدين نصدروا فاش قاعدين. لو كان مش شويه انور ابراهيم خدم على الموسيقى يعني ليدنتيتي تونيزيان مي كونتمبورين وجازي شويه من عرش انا صابر الرباعي في فتره من الفترات ساعات زاد خدم على الكلمة التونسية باش نقول شلحن التونسي 100%. سي لطفي بوشناق العملاق زياد غارس هو الوحيد اللي توا في بلادنا ونشوف معناها في الفترة الأخرى والأيامات هذوما معناها في الميديا كيفاش معناها حضوره مستاء جدا وأنا بيدي مستاء وإحنا كنا مستائين
1: وإحنا شفنا الحوار نتاعو في إذاعة موزايكا فيم وأنه مستاء كيفاش قدم عرض في مهرجان كارتاج
0: ومش فقط ما تقبلش ما جاوبوش
1: زياد
0: معناها مهرجان عندنا وحيد نتاع مالوف مهرجان الدولي للمالوف والموسيقى التقليدية تلغى الدورة
1: اللي هو ستينية
0: سنيرة كيف مهرجان كارتاج تلغى الدورة من بعد ترجع شكون العروض اللي نحيوها نحيو عرض الافتتاح الرشيدية نحيو العرض الخاص بيان اللي هو عرض مغاربي ونحيو عرض زياد غرساء ونحيو عرض نتاع ليبيا اليوم دي زانفيتي زاد كيف
1: اليوم تقريبا جايين بليش
0: اليوم جايين معناها بحكم أقدمية العريبي الله يرحمه معناها باش تفهم انت اذا كان معناها سلطة اشراف ومجتمع مدني يشوف اللي القيمة هذية نتاع الموسيقى التونسية معناها في هوة كبيرة وبعد يجيو يقولوا شبينا والهوية الثقافية وشبيه الموسيقى التونسية مش موجودة شيء من ماتي ولا يستغرب الحقيقة انا نشوف اللي قاعدين نمروا بفترة فراغ كبير برشا والتيران فافورابل باش يجي اي لون موسيقي ولا تيار موسيقي
1: طبيعه تعب الفراغ
0: باش يسيطر وجينيراسيون اللي تستهلك واولادنا يتعلموا كلام غريب ويسمعوا لحن غريب
1: وثقافه داخليه طبعا
0: ومن بعد نقولوا
1: ولو انه احنا مانيش ضد الانفتاح رانا بالعكس ولكن عندك هويتك تستحفظ على الهويه نتاعك وتخدمها وتطورها وتروجها ومن بعد تنفتح على غيرك ماني
0: اعطيني الاساس انت ساعه ابني الساس نتاعك على الاصول ومن بعد لا اعمل لابياج ميوزيكال ولا كولتوريل باي لون انا بيدي مش منفتح انا كنت تسمعني وتحضر عليا شنو نعزف ولا شنو نغني ولا شنو نسمع من اللي بديت في وانا نقرا ونحل في دي فونيتر على موسيقات اسيويه وايرانيه وامريكا اللاتينيه وكله ثراء كبير يضيف لي لكن في الاخير انا قلت لي تراني بالجبه التونسيه وتراني باللهجه التونسيه ومع اضفاء اللمسه المعاصره حتى في انتاجاتي وانت تعرف معني كل ما نقدم اغنيه لما تسمع تقول لكم فما
1: توزيع جديد فما لي سونوريتي جدد فما
0: الاليات هذيك التوزيع ما نحكي حتى على مستوى الموسيقى في حد ذاتها هي نتاجك التجارب ونتاج الانفتاح اللي تحكي عليه انت لكن زاد ما نسيبوش الساس سيبوش الاصل
1: قلت في اكثر من نسبة سوفيان زيدي وأن حلمك الأكبر هو عرض خاص بك أنت في مهرجان كارتاج وقايد حان الوقت ولا مزيل
0: والله تعرف شنو تحب الصراحة والله ما في الأخر نقول وينو مهرجان كارتاج معناها كل الطموح متاع كل فنان اللي يقول
1: يقعد كمام عنده وهرته وعنده اسمه كمام
0: هو عنده وهرته في الاستوريك راو أما في الحاضر والواقع والمستقبل ما نشرى في حاجة اللي تقول فريمون باش نخدم على لو سبيكتاكل متاعي اللي هو باش نخدمه على سير لي ما نكذبش عليك ونحضر فيه العرض هذا نحضر فيه وباش نخدمه للبرانسيب متاع الجيشي لأنه تعبت أنا من نستنى مهرجان كذا ولا نستنى في موسم التراث ولا مهرجان مدينة لا هذا كله خلي يجي من الخاطر بصراحة متمرمدين تمرميدة هي بيدة تخدم تقعد تستنى في الليدات متاعك دقيقة 90 ما تعرفش وقتاش باش تتنظم أمورك مع الموسيقيين وحتى مع روحك تلقى روحك ما عندكش ديدات ديسبونيبل باش تاخد معناها في مهرجانات مهمة
1: حاجة ما تنجمش زيدة تقعد لخر دقيقة مثلا يجيوك حفلات خاصة يجيوك أعراس تقعد ما تخدمش تستنى حتى يدك وتستنى وقتش المهرجانات
0: هذه اللوبين هذه عندي صدقني يمكن عندي 15 سنة نسمع
1: أما
0: فيها
1: أما زدنا قدمنا
0: قدمنا
1: برشا معناها ولينا في جويليا ومزالت البرمجة
0: أنا كان أحكي لك توا باش نعلن على
1: هذا الكلام كنا نقولوا فيه في مارس أفريل ونقولوا مخر ياسر وعاد وين كنا نسمعنا
0: والله شيء أسمع راني نقول هكا ما نحبش نجي مستاء وما نحبش نجي نعدي كليزون نيجاتيف وبرا عادة اللي روتومبي ميدياتيك وهاو جاي الفنان الفلاني وحكي
1: يا سيدي لا
0: اول واقع مريره من والله وليت نتفادى حضور الاعلام صدقني انا واحد من الناس والله على خاطرك جيت
1: قسما بالله انا يفرحني برشا تعرفني وانه
0: ليه مش نعرفك لازم الفنانين الكل مش مجامله فيك انت معناها قيدومه ووقفت مع الفنان والفن التونسي من معناها من الاجيال الكل ونعرفك معناها فيدال للبلاد هذيا وتقول كلمه الحق وتقف وتضرب البنيه هذاك علاش انا وغيري كي انت تستدعانا نجي ونجري
1: وبكل
0: نقول
1: حب ربي يخليك.
0: علاش نقول هكا؟ على خاطر ما فما حتى مساحة تخليك أنت تجي تلقى سواء منوعة موسيقية فيها فرقة محترمة تلقى معناها تحذير على
1: كنا مدة قبل
0: عفيف راو راو كنا راو كي تبدا عندك ايميسيون راو نبدا قبل بشهر نحضر في اللبسه نتاعي ونبدا نبرف ونعاود وصدقني ساعات من ضعف نعملوا قوه ونجي ونعديو
1: حتى تصوروا تصبيحه ما بيسالش
0: في تصبيحة نعيشوا مع بعضنا وان ايشانج ارتستيك يصير صدقني معناها تعلمت برشا رغم من صغر سني ما حضرت مع نجيب الخطاب وحضرت مع مدام هيل الركبي وحضرت مع حاتم بن عمرو في البدايه حضرت معاك
1: طبعا
0: معناها فترة ذهبية وفترة نعتز بها لكن في الواقع الحقيقة وقت اللي تقولي أنت توا تحكي على مهرجان كارتاج كل عام معناها تلقى روحك باش نعمل عرض وحدي فما دي كريتير صعاب ولاو إذا كان في بلادي هذي اللي أنا تونسي الجنسية وما ناخوش فرصتي فرصة يعني تشجيعية راه مش فرصة وقت اللي أنا سي حاضر من جميع النواحي باش أنا نولي عامل مزية على بلادي لا نحب بلادي تعاوني باش أنا ناخذ فرصتي نعمل عرض حتى مش وحدي حتى يا خويا مناصفة مع فنان عربي وتعاملت وأنا بدي شاركت
1: مش أول مرة معناها مناصفة ويتعديوا محليهم سهريات كل واحد يجيب جمهوره
0: طلعت في كارتاج مع الرشيدية عديد المرات طلعت مع لوكور دو لارمي روج الجيش الأحمر الروسي في الافتتاح 2013 ولا 2014 مع رياض الفهري تبي غوج مع سي صالح المهدي كل مومون هيستوريك كارتاج 2009 في البساط الاحمر عديد المرات هو سنة بيدي عندي مشاركه وصدقني المشاركه ذي
1: في السهره التونسيه
0: لا قالوا على الاسامي معني حطوا افيشي لا حطوا تصورنا ما نعرفش معني تو انا كلمني مدير
1: هو حسب الاسماء الموجوده تظهر سهره به هي الحقيقه سفيان
0: إيه لكن انت ممكن بحثت ولوجت على الاسامي
1: احنا سالنا خاطر كما عمناول حتى عمناول حتوا سهرة تونسية
0: لا هذيك أنغام في الذاكرة
1: والله
0: شاركت فيها ولت عمناول تكريم سي حبيب المحنوش وسي ناصر سمود وجيت بالذمة حكيت على العرض لهنا
1: هذيك ولت عمناول ولا عمناول
0: هذيك ولت عمناول 2024 لما حالة تقول كيني عمناول
1: والله ما حطوش زيدة وقتها لأسامي
0: لا حطوا لأسامي
1: لا نحكي على سهرة أخرى في بيلي عمناول وطلعوا برشا أسماء
0: هذيك المحبة
1: حاجة هكي
0: اللي هي البروغرام نتاع كل شهر عرض نظمته وزارة الثقافة في
1: هذيك هو دونك سني أقل الأسماء المشاركة أقل دونك هذه عندك مساحة أكثر
0: فما غازي العيادي يظهر لي فما مريم نور الدين وفما
1: شكري بوزين
0: لا شكري بوزين حفلة الأوركسترا السيمفونيك يظهر لي هذه نتاع لو 22 اللي هي غدوة شفت
1: ريت تخدم
0: عليها هكا ولا عرفش والله
1: تكسر المهم عندك مشاركة في كارتاج السنة
0: لو فهمت ساك نهار عيد جمهورية
1: خلينا نحكي شوي موزيكا نحكي شوي أعمال نحكي شوي على أغانيك ساعة كمل لي على بالنسبة للعرض جديد الطريق الملوف أعطيني فكرة حطني دون لو بان فهمنا شوية وأنه نحكي على ملوف الجدود ونحكي على المسموع ولا المحفوظ زيادة
0: والعطش والعطش يعني العطش. اللي مش متداول معني اللي تقول ملوف مش بالضروره نقولوا الحاجات المعروفه اللي يعرفوها مسيو تول موند حتى الموسيقيين لا فما حاجات بحثنا عليهم شويه دونك احنا البارتي الاولى باش تكون هكا حتى نعطي افونغو معني باش يكون ناخذ نوبه من نوبات الملوف التونسي ونقدموه بطريقه شويه معني ديناميكيه اللي مش بالمنطقه ذي معني
1: فما تدرج ومهرجان بوغارنين راهو ما عندكش فكرة الانرجي غاديك عنا في البوليسود
0: انا عندي ذكريات طيبة انا خديت بوغارنين الذهبي في المسابقة بتاع 2006 قبل مهرجان لغنية وعتليت الركحة ذيك وفي الركحة
1: ذيك تذكرك المهرجان ذيك اكل المسابقة ذيك قديش كانت مهمة كنت نحات
0: نحات يذول لي اخرتها 2009-2010 كان برنامج يتعدى في قناة 21 والفينال يتعمل في المسرح نتاع وكان مغاربي ماهوش ماهوش يعني تونسي فقط وكنت وقتها تحصلت على بوغارنين الذهبي شق ذكريات طيبه الحقيقه في
1: اي دونك هذه البارتي الاولى
0: البارتي الاولى باش تكون معناها وصلتين وصله من الاغاني التونسيه وصله في الملوف التونسي وطبعا كورال معناها كبير باش يشاركني فيه ثم باش نستدعى عباس ريغي باش نغنيوا معاه وصلة من الملوف الجزائري ومن بعد نسد على الليبي اللي هو باش يغني الملوف الجد اللي هو جانب الصوفي اللي هو أصيل منطقة زليتن في ليبيا وقول ولد سيدي عبد السلام الأسمر هو صديق الحقيقة ومحب لتونس معناه ديما
1: في كل مرة
0: والله ما عندكش فكرة حبه لتونس بشكل رهيب معناه في كل شهر شهرين ويكلمني يقول لي راني باش نجي نعدي ويجي يحضر النوادي بتاعي معناه ويحضر هو معناه ولد طريقه ويحب ويحفظ الموروث نتاعنا اكثر من التوانسه صدقني ما شاء الله عليه دونك هو باش نعملوا معاه الجانب هذا بعد في الاخر العرض باش نعملوا اللمة المغاربيه اللي يشوفوا فيها الجمهور تليق هالحضارات هذيا في العرض هذا اللي هو ان شاء الله باش يكون يوم 3 اوت على مسرح بوغرنين ان شاء الله العرض هذا احنا في بينا باش نقدموه زاده في مهرجان تستور لكن مالوغوزمون لاسباب تنظيميه وهذا ما يمنعش اللي عندي تواريخ اخرى في مهرجان سليمان حتى منطقه سليمان زاد عندهم الناس مغرومين بالمالوف ومغرومين بالموسيقى التونسيه ومحبين وسون فيدال معناها ان شاء الله باش يكون نهار 27 جويليا وعلى ما اظن هذوما
1: بالنسبه كارتاج نهار 25 جويليا
0: دونك لو 25 جوي في عيد الجمهوريه على مسرح كارتاج يوم 27 في مهرجان سليمان ويوم 3 اوت في مهرجان بوغرنين هذوما تواريخ الحقيقه اليوم تو معناها
1: اي فنان يجي يبدا اخر دقيقه هو بزاف ياخذ في التواريخ معناها بالحق
0: هذيك حال بلادنا مالوغوزمون الامور التنظيميه واللي بهتك اكثر معني حتى البروغراماسيون تاع المندوبيات انا قاعد نشوف اللي يكلمك يقول لك سورتو المتعهدين يقول لك راه وليت الجمعيات هي اللي تنظم ودقيقه 90 مش عارفين كيفاش عندها برشا عندها 4-5 سنين الحكايه معني واختيارات الاسماء صدقني والله كي نقول لك يا عفيف وذايا من الكواليس معني يقول لك ذا تبرمج عامله ولا مش نعاودوا معني انت تنجح بعرض يقول لك لا ما نجمش نبرمجك انا معناها في نفس الولايه معناها تلقى روحك انت عم
1: اذا كان عرض ناجح ومطلوب وجمهوره موجود معناها علاش ما يتعاودش يتبرمج
0: حتى على مستوى التنسيق معناها احنا نحضروا عام كامل هاني قلت لك في الاخير انا نحضر في مشروع نتاعي في العرض نتاعي انت اللي قلت عليه بعدين اذا كان فما ناس خاطر المنظمين يحبوا ياخذوا عرض حاضر عرض عندهم عليه فكره وعرض ناجح بالنسبه لهم هو ما يحبوش ياخذوا
1: داخل في الربح خارج بالخساره معناها يحب حاجه يعني ديجا مروجه ناجحه
0: مش مهرجان ثقافي ما هوش مهرجان ثقافي هو مهرجان يعني ثقافي وتوعوي وتثقيفي هذوما نحيهم
1: نحيو على
0: عرض ايوه سامحني نسيت عرض زاد عنده وقع كبير وبوغ لا دوزيام فوا نعمل افتتاح وعرض يوم 8 جويليا عملت افتتاح مهرجان سقيت الدير وصدقني تعدى عرض يعمل 66 كيف برمجه ثريه تنظيميا ناجح واول مهرجان في الصيفه والناس المنظمين كلموني اكثر من 3 شهور العرض الوحيد اللي نجم نحكي عليه يقول لهم شابو با تستحقوا
1: تنظيم تحية ليهم دوك سقيت الدير على النجاح في التنظيم في الخوذة هذه الكل كيفاش تشوف مستقبل الأغنية التونسية بالحق معناها يعني أنا عندي 30 سنة معاكم في هالمجال هذا وباقي السؤال كل مرة كيفاش أنا نحس وأنه ملغري كل شيء ياسر التوينسة رجعوا للأغنية التونسية
0: هو هذا بهيرا هو
1: حتى لو كان رجعوا لك الزمن الجميل ورجعوا الأغاني متاع التسعينات وتجبدوا وقاعدين يتعاودوا كل شيء باقي كل مثالش على الأقل وذن رجعت تحب الأغنية التونسية
0: نعطيك زوز ملامح أو زوز ظواهر اللي هما الحقيقة يدلوا كونه ديما الغتوغ معناه سوغ ليدونتيتي حاضر وبقوة عندك في سير العام وأنا هذايا معناه نخدم عليه عندي سنين اللي هما نوادي الغناء المختصين في اللون التونسي أنا عندي نوادي التوى معناها النساء والرجال زاد اللي معايا يحفظوا المالوف كما نعلم فيه في الرشيدية وقت اللي شديت معناه مهام المجموعة الصوتية من 2013-2020 ناس تحفظ ونعمله في حفلات كاريتاتيف سواء في رمضان سواء في سير ليام سورتو في اخر الموسم عندي في العوينه لهنا وعندي في حي النصر وعندي في نابل وفي سوسه زاد جيتي انفيتي بلوزيغ فوا باش ناثف حفلات النوادي الغناء والظاهر الثاني اللي هي لا تقل قيمه عندي انا هو لو مارشي حقيقي وقال عليها حتى زيد غرسه اللي هي العواده والعواده شنو نغنيو في العواده بالنسبه للناس اللي بالحق تستسيح وتحسن انتقاء الفنانين اللي هما يجيو ينوروا على فرح بنته ولا فرح ولده، وخاصة اللي يعيشوا خارج حدود الوطن وقت اللي يجي يعمل سهرية واحدة. عفيف رو فما تنظيم محكم في اللبسة، يعملوا بلوزيور لبسة، وهذا موجود خاصة في الساحل وفي المدن الداخلية، في شو سمعا فرجة وتذوق. كان ماكلة، ماكلة تونسية 100%، ديكور وفرجة ولومير وتنظيم كله في الايدنتيتي تونيزيان، سورتو في الديكوراسيون وكل مرقوم وكل الجبة. وانا وليت حريص توا، والناس يستدعوني بالذمق ويختاروا حتى لون الجبة السورتي مع الفوطة والبلوزة بتاع لبسة العروسة. في الاغاني كيف كيف، في الموسيقى اللي موجودة. دونك لهنا الحاجة اللي تفرح، خاصة التوانسة اللي يعيشوا البر يحب يعمل سهرية فرحه بك الحاجات اللي هي عاطشة. ما عادش يجي ويقول لك لا نحب والله نعمل ألا فرانسيز ونحب نعمل لا دخلة بالفيولون.
1: حتى الشباب، حتى جيل الشباب، معناها فوالا نبهت انا نبدا نتفرج في انستغرام، وحتى لي بتي كوميرس جدد هذوك ولاو يخدموا على الحاجه التونسيه والاكسسوار التونسي والتريزه التونسيه والنقشه التونسيه واللون التونسي. معناها تلقاهم شباب راهو ديجا مارك 20 25 سنه فوالا، دونك رجعوا للتونسي.
0: واش رجعوا هما بيدهم، حسوا ممكن زاد لو كوتي ديجيتال خلى نوعا ما معناها سور لو بلان انترناسيونال فما انفراد بالهويه. وقت اللي هما كي هبطوا مثلا في العيد الصغير ولا في العيد الكبير ولا في سهريه رمضان،
1: حاجه انا مختلفه على الاخرين
0: ويحطوا. انا خدمت على الحكايه هذه بار اكزومبل، عندي عامين خدمت على لو تيك توك الفامو تيك توك في الانتاجات والاصدارات.
1: خرجت كارنا التقينا انا وياك، خاطر انا بدي اعمل تحقيق على تيك توك وعلى قريب باش
0: يخرج. خرجت 43 تيتر سبيسيالمون للتيك توك، دي كابسول وعاملين معناها توندونس كبيره وبومينغ معناها في الـ في الـ في اللي ريلز سورتو معناها في الانستغرام ولا تيك توك اللي هما اللي ببعضهم ميتا بصفه عامه. العبيد اللي في مناسبه مهما كانت المناسبه، صدقني عيد كبير عيد صغير في مناسبه عائليه في فرح في نجاح،
1: تلقى الاغاني هذوك يعاودوا
0: الاغاني هذوما يحطوا معناها يقع استعمالهم باش بك اللبسه التونسيه ديكور توسي حتى هم يطيبوا في نابورت كوا. يعني انا نشوفك الاذاعات زاد تحط فان شنو باش تحط عندك غنيت العشاقه، عندي ضربت بالكدي بالكدي الكبش يدور، عاودت سجلتها في العيد الكبير لانه خدت التسجيل القديم بتاعي سويت البلوط قعد ريفيرونس هذيك، وانا حاولت نوعا ما اتخفيغ لو ديجيتال باش نضفي
1: اي مهم انه تسجيل جديد بيان سور باش يكون قريب من اذن المستمع. باش نجي معاك بسرعه لبعض التصريحات وتقول لي سفيان اذا كان مصر عليها ولا نسحبوه التصريح. مثلا في إذاعة جوهر أفهم في برنامج جوهر الشو ولا أم شو، برنامج أم شو، قلت رشيدة انتهت وحضرها ما عادش عجبني. تصريح هذا يخلق برشا نقاش، مازلت متمسك بنفس الموقف؟
0: والله إذا كان الواقع يوري حاجة مخير من هكا تفضل. أنا وقت اللي قلت حتى أنا ولد المدرسة وأنا إيه منيش نحكي على الجمعية كتاريخ، أنا نحكي على الحاضر على التسيير الإداري والفني واللي هو نابع من تخصص متاعي، وعشت صعوبات وعشت الفترات المتميزة مع سي عبد الحميد بن علجية، خلطت على مدام شوبيلة راشد، وخلطت على زيد غرسة في التسيير في وقت ما بين 2006 حتى 2010، ثم مع 2013 حتى 2020 معناها يقولك صارعت
1: وسبع سنوات مش شويه راهو.
0: انا نحكي على من 2003 حتى 2020 17 ans سواء كمسير ولا كمشرف ولا كمشارك كمطرب ولا ككوريست، نعرف معناها الايجابيات والسلبيات.
1: شنو لازم يتبدل باش الرشيديه ترجع للقيمه نتاعها كما كانت قبل؟ شنو اللي ناقص، شنو اللي تغير؟
0: تحب الحقيقه وقولها علنا، تخرج من صبغه الجمعيه الى صبغه المؤسسة تكون زادة كما المؤسسة البارون دي لونجي تكون انستيتيوشن
1: مؤسسة الرشيدية.
0: مؤسسة الرشيدية خاطر بصراحة حتى بيت المالوف اللي كان في صلب مدينة الثقافة وتنحى مدينة بيت المالوف اللي هي معناها في وقت من الأوقات كيني وليت مزاحمة للرشيدية، معناها فما تضارب معناها في التمشي، اتنحات لأسباب تنظيمية وإدارية ويطول شرحها مش من موقعي أنا باش نتكلم. فما ناس مؤهلين في مكاني نجموا يحكيوا على النقطة هذية. في الأخير ديما تلقى المالوف مهضوم حقه، معناها مالوغوزمون هنا رجعنا وحكينا على بداية الحلقة معناها كيفاش حكينا على وجود المالوف اللي هو لون معناها مهم جدا معناها في تاريخ الموسيقى التونسية وكيف وكيف الألوان الأخرى اللي مهضوم حقها. نقعدوا ديما متأثرين باللون الشرقي والمصري واللبناني, وهذا هو اللي خلينا ديما في تبعية ونقعدوا فاقدين أصالتنا وهويتنا. نقول التصريح هذايا ما نجمش نلغيه
1: مادام
0: متغير حتى شيء.
1: في قناة الحوار التونسي في برنامج قديم جوديتو قلت يمنع من عند بيتا أن يغني الفنان وهناك شخص يشرب الشيشة في وجهه, ممكن هذا باش يتمنع معناها مع اللي نشوفه فيه توا في الفضاءات؟
0: انا نحكي على وقتها على الكام تاع المسارح اللي موجوده في مهرجان المدينه والعروض حتى التجاريه, لانه في فضاء خاص موجوده هذا في النزل, وعند اللي يطلع يغني الانسان ويكون معناها باش يقدم سبيكتاكل. مانيش نعمل نحكي على الانيماسيون في صالون دو تي,
1: في واحد من اقوى لي سبيكتاكل تم بعد كي نخرج ونقول لك شكون.
0: خاطر
1: كان وفي رمضان وكانت الشيشه موجود
0: إيش أقول لك؟ تعرف مظهر الشيشة معناها
1: مش حتى فضاء خارجي لا
0: فضاء مسكر ما لا إيش أقول لك؟
1: نزل خمسة نجوم
0: ممنوع إذا كان أنا وكان فنان ودخان يقلقني, فما بالك أنت تحط شيشة ساعة من رمزية الموقف ساعة مش حلو. أنت قاعد تسيق فوق سيق وحط حشيك جباد أنت في فمك وتشيش وتخرج فك الدخان ذيك قدام المطرب اللي هو قاعد يغني, مش أي مطرب. مانيش في أنيماسيون, يعني مش نحكي على لي زيسباسك اللي جايبين فيهم معني الله غالبا نقول جوست أكومبانيمون هكا موسيقى معناها مصاحبة, هو جاي باش يعمل كاستي مش جاي باش يتفرج. أنت تعمل أفيش وتقول هاي البرمجة الرمضانية ولا برمجة متاع فترة معينة وفيها فلان وفلان وفلان ومنهم اسمي أنا, وبعد جينا لقى روحي مرة أنا شاركت فيها هذيك ولقيت الموقف ذي وبعد حلفت عليه قلت ما عاش نجم من وقت رفضت.
1: في برنامج وقايت حلو مع هيلا حمدي على الإذاعة الوطنية قلت اللي غياب العروض يسلموا عليها يخلي الإنتاج الموسيقي خسارة كبيرة, خاصة أنه الفنان يمول أعماله بنسبة 100% وأنت تمول أعمالك تنتج لنفسك, وأقنعت حتى زوجتك دخلتها في المغامرة يعني.
0: أي في 2020 حتى اقترح علي في الكليب باش تكون معناها أكتريس معناها بروفيسيونيل وكل, لكن أنا وقت أول مشاركة لي وأول كليب الحقيقة خفت ومش خفت معناها لقيت روحي بلوكي. دونك هما اقترحوا علي وأنا بيدي بعد اقتنعت
1: حسرة
0: ليه وبالحق. ومشكور معز التومي هو عاوني في إدارة التمثيل في الكليب وأقوله بون شانس للعرض القرمين اليوم 20 جويلية في مهرجان كارتاج. وعاوني في وعاوني باش مشيت الامور تري سبونتاني وكان الكليب الحقيقه تلقائي وحكي الاستواغ نتاع الكلام نتاع الكليب هذا. ننجو لرواحنا مالاش نعملوا اخي الحكايه هذه من قبل حليت عينينا نلوجوا على شركات الانتاج كيف حكيت انت قلت وبستقبل الاغنيه التونسيه كيف كيف مع شركات الانتاج. ما عندناش شركات انتاج, راكي تنتج لروحك قال الاخر من دبلك ين ظفرك. اوكي ما عندناش الكم الهائل يخليني نجم ننتج معناها في كل شهر. هاني عملت انا ذوكم 43 تيتر معناها في ظرف راهو انتاج تصور تصوير كوستوم مكياج كوافور وانجستمون اوديو وفيديو كل على حسابي باش انا عملت البروجي هذا.
1: مي كان مشروع ناجح والاغنيه حبوا على العبيد
0: ومزينه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: ما حطيتش فلوس في ضايع ولا حطيت
0: مش حكيت فلوس. فما استراتيجيه زايده خاطر ما تنجمش انت راهو في الاخير الانفستيسمون يكون فيها كيكه مغامره, لازم فما معناها دراسه تكون دراسه علميه معناها باش نجم انت تواصل. خاطر سامحني اذا كان فما لو ريسك يكون فيه نسبه كبيره من بعد نندم انا ما نلقاش حتى شكون يداويني. راهو كراف
1: لا تفعليك. وفي الوقت غزريتها كيفاش طارت الساعة سايي
0: أنا ماني عارف
1: أنا وجيلة بصلي على النبي عليك. وإنا كيف كيف ما سيبتكش باش نختم بسؤال بسرعة. بعد مسيرة طويلة إن شاء الله وبعد عمر طويل
0: ما نتخاف مسيرة طويلة
1: ليه نقوله بعد 20 سنة أخرين 30 سنة أخرين من العطاء الفني والعمل, لو باش تكتب ستر واحد سفيان الزايدي شنو تحبي تكتب؟
0: ستر واحد شو تحبي تكتب
1: جملة اللي تقعد خالدة في ذاكرة الناس؟
0: والله شوف أنا ديما يقولوا هيلي حتى من وسط الموسيقى يقولوا لي أنت سفير الأغنية التونسية من الحق معنى سفير يعني كيقول سفير معنى حتى في تونس في بلادي ساعات كي نسافر من بقعة لبقعة وكي نمشي من مكان لمكان وهز معايا شنو هز معايا كريبرتوار التونسي في قذاري وقت اللي نغني الكون ولا جمالكم ونغني الأغنية متاعي ولا نغني اللي الخلاصة بتاع التجارب نقول هذيك أحسن يعني تيموا يخلي خليني حتى بعد عمر طويل يقولوا قعد محافظ على
1: اصالته وعلى اللون والأصالة
0: حتى في الناس تذكرني تذكرني بخير على الحكايه.
1: سفيان الزيدي سفير الاغنيه التونسيه نورتنا برشا برشا نتمنى لك كل النجاح ان شاء الله هذه الصحيفه ونشوفك ان شاء الله الصيف الجاي
0: ان شاء الله بحيرة بخير ان شاء الله
1: يا رب. ميرسي بوكو عزيز زلوني كان معنا في الاخراج, حسام يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي, شدليه كانت معنا في الاعداد, وتحيه لخلود نوتر ستاجير على خدمتها المزيانه زميله المستقبل. وانا نعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده من السبعه من السبعه من الاربعه للسبعه على ديوان اف ام. باي باي نسكول تشاو. فن تايم
2: بوبليسيتي. ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. عروض متنوعة تستنى فيكم. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم. بوبليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
3: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
2: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي.
3: بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس, المسرح الصيفي سيدي منصور, المركب الثقافي محمد الجاموسي, و كواسونتوري وليد بلوس النصرية, أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: مجزء السابعة. ديوان فام عسلمة. لجنة المالية والميزانية عقدت أمس جلسة للاستماع في جزئها الأول إلى ممثل عن وزيرة المالية حول مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 27 و2000. أما في الجزء الثاني فتم الاستماع إلى وزيرة المالية وممثلة عن البنك المركزي التونسي حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. كما بينت اللجنة أن قيمة القرض تبلغ 500 مليون دولار أمريكي يهدف إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة وتعزيز احتياط البلاد من العملة الأجنبية ودعم قدرة البنك المركزي على تمويل واردات المواد الأساسية, فضلا عن توفير التمويلات اللازمة للاستثمار ولدفع المشاريع التنموية المندرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وفي نهاية الجلسة تمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية أعضائها الحاضرين وفق بلاغ صدر اليوم عن البرلمان. ديوان الحبوب يدعو كافة مجمعي الحبوب والناقلين إلى اتخاذ الاحتياطات العاجلة واللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع وتأمين الكميات المنقولة من صابة سنة 26 و2000 تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بمناطق الشمال والوسط. وضح ديوان في بلاغ صدر عنه اليوم أن هذه الدعوة تأتي تبعا لنشرة المعهد الوطني للرصد الجوي التي تتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة ابتداء من ظهر اليوم, وشددت على ضرورة التزام الناقلين باستعمال الأغطية الوقية لضمان سلامة الحبوب المنقولة, داعية كافة المتدخلين إلى توخي أقصى درجات اليقظة وتدخل الفوري عند الضرورة للمحافظة على الكميات المجمعة. حريق هائل الجدة بجبل الناظور في الرفراف التابع لولاية بنزرت, مما استوجب تدخل وحدات الحماية المدنية والغابات نظرا لصعوبة التضاريس بالمكان, فقد تم الاستعانة بمروحية تابعة لجيش الطيران ولا تزال عملية الإطفاء متواصلة وفق ما نقله مراسل ديوان فهم. في العالم، الجيش الإيراني يعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة انتحارية معادية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد. ختاما، الوضع الجوي بقية هذا اليوم والليلة يتميز بسحب أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة أخر النهار وفي بداية الليل، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و38 درجة ببقية المناطق. الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون متموجا بالشمال وهادئا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب. إلى اللقاء.
2: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من السبعة حتى للعشرة نتاع الليل. لو رانديفو اللي تسمعوا فيه برشا موسيقى. لو رانديفو اللي يونسكم زاد وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا خازين ربي. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معانا. نسلم عليك اي من المسعود سيد المخرج, هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. فيكم برشا اللي قاعدين يحضروا توا للسهريات نتاع المهرجان وليله تكون الانطلاق نتاع مهرجان صفاقس الدولي. ان شاء الله تعملوا بون كيف مع كل المهرجانات وان شاء الله تلقاو ليغو نتاعكم وتلقاو الفنانين اللي تحبوا تشوفوهم بيان سور في وسط المهرجانات. على كل انا نقول لكم خليوا علينا الموسيقى ان توكا كيما العاده. البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي بشسمه شيرين تباعا تباعا.

في البلاي ليست غازي العيادي لورين هيل عبد الله شاكر باش نسمعوا تشيكو اند جيبسي زي تو سويت باش نخليكم مع ماسيل سموك هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا فينا كلوب

شفت الأمر غزل عيادي، وأنا أقول لكم شفت الشمس وشفت السخانة وشفت كل الحاجات اللي ما تتعداش الصيف هذية. وانتو كان سلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نبردو لكم القائلة ونبردو لكم العشوية كما قلت، إن شاء الله سارية ما زلت متواصلة معكم حتى للعشرة متاع الليل. أنتم ما تسمعوا فينا تكلوبة.

0: l'émission référence de la musique.
1: من الجيد الغازي العيادي باش نرجع بكم الاغاني قديمه وقديمه برشا باش نسمعوا برشا موسيقى كيما قلت قديمه شرقيه باش نمشيو ديريكتومون للرونديفو نتاعنا كاسيتا.

0: للموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت نقترح عليكم الليلة هني شاكر في ياريتني نقترح عليكم غويس ديب في غنالي جواهر حبيبي باش نسمع زادا ويلك فوري حكاية عاشق فوالا ايتو سويت خليكم عمرو دياب نور العين حبيبي نور العين هذه الموسيقى نتاعنا ان شاء الله تعملوا بون كيف شوية اخر تكون معاكم الاخبار مع ميرا مقني واحنا رجعين معاكم في ساعتنا الثانية ما تنساوش لو رونديفو يكون مع اولديز شوية اخرى.

0: Cudcom. ديو ان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز وثامنة. diwanafm عسلامة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغنا اليوم عن تعطل حركة القطارات على خط الأحواز الجنوبية لتونس الرابط بين محطتي تونس ورياض في الاتجاهين نظرا لاستغلال سكة وحيدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بمحطة برج السدرية وتعطل قطار متوجه من الرياض نحو تونس على مستوى محطة الزهراء مساء اليوم على الساعة 4:10. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم قبول اعتراض الإعلامي حمزة البلومي والصحفية إنصاف البغديري في القضية المحكومان فيها غيابيا بعام سجن وخطية مالية إثر شكاية تقدم بها ضدهما الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي على خلفية بث مقطع فيديو مفبرك له في برنامج اليوم الثمن سابقا. وقررت هيئة ودائرة إحالتهما على الدائرة الجناحية مع تحديد جلسة 2 ديسمبر القادم للمحاكمة وفقا ما نقلته مراسلة ديوان فم. مثول وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم ظهر اليوم في حالة سراحة من الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه سنتين في قضية ذات صبغة ديوانية. وقد قررت الدائرة قبول الاعتراض وإحالته على الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل ما نسب إليه وتحديد جلسة 4 ديسمبر المقبل للمحاكمة وفق ما نقلته مراسلة ديوان فم. في العالم البرلمان الفرنسي يقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 15 عاما في سابقة أوروبية. وكالة الأنباء العراقية تعلن تعليق مطار أربيل الدولي لرحلاته بشكل مؤقت. جاء ذلك بعد أنباء عن إسقاط 3 مسيرات محملة بالمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمالي العراق وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
5: ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام
5: صوتكم.
0: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. ديوان اف ام فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل مرحبا بكم في فلاش سبور. النادي الافريقي اعلن رسميا وكما اشرنا سابقا انه ماهر الكنزاري والمدرب الجديد للفريق خلفا لفوز البنزرتي لانتقل لاتحاد طرابلس الليبي. الكنزاري اللي درب قبل العديد النوادي التونسيه كالترجي الرياضي البقلاوه نادي البنزرتي انطلق نهار الاثنين في تدريب فريقه الجديد النادي الافريقي. مسؤولين نادي صفاقسي وفريق سكاك الحديد صفاقسي توصلوا لاتفاق مبدئي خلال اجتماع دام قرابة 5 ساعات بمقر وزارة الشباب والرياضة بإشراف وزير الشباب والرياضة صادق المرالي بحضور رئيس النادي الرياضي صفاقسي مهدي الفريخة رئيس الرلوي وليد المستيري إلى جانب العضو الجامعي معاذ المستيري وممثل على الإدارة القانونية بالوزارة. الاجتماع شهد تقريب لوجهات النظر بين الطرفين وتوصل لاتفاق مبدئي من شأنه وضع حد للإشكال القائم بين زوج فرق في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتوقيع الرسمي على الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة. من المنتظر الاتفاق هذا يخلي النادي الصفاقسي يسوي ملف العالق ويسمح له باستكمال إجراءات المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم القادم سيرتو أنه الكاف حدد نهار 25 جويلية آخر أجل لإيداع ملفات النوادي المشاركة في المسابقة القارية. ذكر أنه الملف محل نزاع بين النادي الصفاقسي والرلوي ومستحقات الرلوي من صفقة انتقال على غرام من النادي الصفاقسي إلى شختار دونيتسك الأوكراني. متواصلين مع السي اس اس اللي يدخل غدوة في طرابلس مغلق بسوسة، يتواصل إلى غاية 30 جويلية الجيري. ستاج مخصص للتحضير البدني يجري فيه الفريق في ختام مباراة ودية في انتظار تحديد المنافس. في الترجي الرياضي، المهاجم البرازيلي ريبيرو وصل اليوم لتونس تمهيدا لإجراء الفحص الطبي والإمضاء 3 سنوات مع الإسبرانس. ريبيرو باش يلتحق بالترجي بعد فسخ أهل طرابلس للعقد المبدئي للاعب مقابل انتداب محمد أمين توغاي المدافع السابق للترجي. تقدم ساقط الدير تعقد رسميا اليوم مع قائد مستقبل جيبس وحارس المرمى عبد القادر شوية. نشيروا انه الفريق تعقد لحد الان مع 7 ملاعبية بينهم 2 ملاعبية اجانب. نشيروا زادة انه الفريق تخلف في تربص 40 دراهم في 2 وديات ضد شباب الوزداد نهار 24 جويلية وضد الترجي الرياضي التونسي نهار 26 جويلية 9 صباح في ختام تربص. المديرة للملعب الجيبسي أعلنت التعاقد رسميا مع المدرب شاكر مفتاح للإشراف على تدريب الفريق الأول خلال الموسم القادم. بالنسبة للهيئة حددت موعد عودة التدريبات لغرة أوت القادم وندخل الفريق في مرحلة التحذيرات للموسم القادم الليغ دو التونسي. المدرب التونسي محمد المكشر غادر فريق العدالة السعودي. أسباب رحيل المكشر عن العدالة هي تباين في وجهات النظر مع إدارة النادي بخصوص قائمة الانتدابات المقترحة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافان.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان وتحية تونس.
5: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إيبا إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف، إن شاء الله تكونوا شيخين وين ما كنتوا تسمعوا فينا كمان، إن شاء الله تكونوا هكا فرهدين زادة، خاطر نعرف سخانة ونعرف الأجواء متاع القصان الضوء وغيره، ولكن إن شاء الله تكونوا هكا ماشيين في كرهبكم، ماشيين تعملوا في دوليشة محوسة تبدلوا بها كمان الجو، وإحنا زادة نونسوكم بالموسيقى اللي معانا. أنتو كان أقول لكم كيما العادة ساعتنا الثانية تكون البداية متاعها مع أولديز. في أولديز نذكركم اللي احنا مازلنا نحكيه على البيلبورد وترتيب الأغاني متاع عام 2002، الأحسن الأغاني اللي كانوا في العام ذاك، وذاك علاش نبدأوا الليلة مع المرتبة 65 وين نحكيه على لاغان بي مودرن في بداية الألفينات. فلازم نقف عند وارباوتاس النجمة الأمريكية براندي، وإلا كما يعرفوها الناس ولا كما يلقبوها في الإعلام The Vocal Bible، الموسيقى ذي الفنانة ذي اللي كانت من واحدة من أقوى الفنانات في العالم، واللي كان صوتها كان طاغي في الألفينات وخليت ريبرتوار ميوزيكال كبيرة برشا. نحكي على واحدة من أكثر الأغاني اللي بين التطور متاع الأسلوب الموسيقي متاعها. الموسيقى ذي خرجت عام 2002 كأول سينجول من ألبوم فول مون، وحققت نجاح كبير برشا في أمريكا وعدت بلدان، وأكدت أنه براندي مازالت من أبرز أصوات الليغامبي في الجيل متاعها. اللي ميز الغنية هو الانتاج القوي بأمضاء رودني داركشيلد جيركينز اللي قدم صوت جديد وقتها بقاعات إلكترونيك وديتوش متاع بوب، خلت الموسيقى تبدأ مختلفة على أغاني الليغامبي الكلاسيك. الكلمات متاع الغنية تحكي على بنية تواجه شريكها بعد ما فقدت الثقة فيه وطالبوا بإجابات على الوعود اللي ما تحققش. هي غنية عن احترام الذات وإنهاء علاقة ما بقاش فيها صدق ولا تقدير. صوتها المتميز وتقنيتها العالية في الأداء أثبت براندي مرة أخرى علاش تلقب عند برشا فنانين بالتيتر ذاك، وعلاش هي من أبرز الفنانات اللي كانوا في بداية الألفينات.

قاعدين نسمعوا بطبيعة في ملك البوب مايكل جاكسون ونحكيوا على برشا غاني خالدة بيانسيور أما الغنية هذية باترفلايز تعتبر من أجمل أعماله الهادية في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه إنفيسيبل وتميزت بتبعها متاع الليغان بي سوفت وحققت نجاح كبير حتى وصلت المراتب الأولى في تصنيفات الليغان بي أمريكا. اللافت في الغنية أنها من كتابة فريق اسمه فلوتشري وقدمت مايكل جاكسون صورة مختلفة بعيدة على الإيقاعات الدانسونت اللي استانس بها مع تركيز أكبر على الإحساس وقوة الصوت. الكلمات متاع الغنية تحكي على مشاعر الحب في بدايتها وقت اللي الإنسان يحس بالتوتر والفرحة في نفس الوقت والإحساس المعروف بالفرشات في المعدة هكا كما يلقب الفرشات في المعدة كل ما يشوف الشخص اللي يحبه تحس فما وجيعة في المعدة تحس فما ستريس فما حاجة مش عادية دونك سيغمون الناس الكل عاش لي سنتيمون هذاك بصوته الامبيكابل صوته والأداء نتاعو بيان سور البيرفورمانس اللي عملها مايكل جاكسون أثبت مايكل مرة أخرى أنه قادر أنه يبدع في كل الأنماط الموسيقية من البوب الروك السول الليغان بي وهذا اللي خلى باترفلايز تعتبر من أجمل الأغاني الهادئة في مسيرته.

نحكيه على موسيقى. أول غنية متاع راب تفوز بجائزة متاع أوسكار الأفضل أغنية أوريجينال. نحكيه على غنية تلخص الإصرار الطموح في عالم الهيبوب وهي Lose Yourself لأسطورة الراب إمينيم. الموسيقى اللي خرجت عام 2002 ضمن الموسيقى التصويرية الفيلم 8 مايل اللي لعب فيها إمينيم دور البطولة, ومن أول إصدار حقق نجاح عالمي كبير وتصدرت قوائم الأغاني في عدة بلدان وولت من أهم الأغاني في تاريخ الراب. Lose Yourself تحكي على شيء بيلقى قدامه فرصة يمكن تغير حياته, والسؤال هو هل باش يغتنمها ولا يضيعها. المساج واضح, امن بنفسك, خذ فرصك قبل ما تضيع لانه بعض الفرص ما تجيش مرتين. المميز هذا انه مينام كتب الغنية بنفسه خلال تصوير الفيلم ونجح في تحويل قصة شخصية الى رسالة ألهمت ملايين الناس حول العالم سواء في الرياضة الدراسة ولا في الحياة المهنية. الغنية دخلت التاريخ وكما اصبحت كما قلت لكم ولات اول غنية متعرب تفوز بجائزة الاوسكار, اما زاد ربحت عدة جوائز كما الجرامي, وما زال حتى لليوم تعتبر واحدة من أعظم أغاني الهيبوب على الإطلاق. أنا نقول لكم واحدة من الأغاني الموتيفانت اللي في كل مرة إذا كان هكا تحس روحك تقلقت شوية ولا اللي هو تحب حالة حاجة تعطي منك موتيفاسيون, نقول لكم اسمعوا الموسيقى ذي اللي اسمها Lose Yourself.

في المرت 62 وإذا نحكيه على الليبوب في بداية الألفينات فما غنية كانت حاضرة برشا في كل حفلة وفي كل ديسكو وهي باس ذي كورس كورف فوالا خلينا يلزمني ننطقها بالكدا كورفوازي فوالا باس ذا كورفوازي باسترينز بمشاركه باف ديدي وفار ويليامز علاش كتبوا هكا كوميم الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن البوم ايتاين سيف نو مور وسرعان ما ولات من اكبر الهيت نتاع باسترينز بفضل الايقاع القوي والطاقه الكبيره اللي تميز بها باسترينز معروف بسرعته في الراب الكاريزما نتاعو على المسرح الاسلوب المختلف اللي خلاه واحد من ابرز نجوم الهيبوب وزادت مشاركه باف ديدي وفار ويليامز اللي اعطت للغنيه توش خاصة مع انتاج ذي نيبتونز اللي كان من انجح المنتجين في الوقت هذاك عنوان الغنية يشير المشروب الفرنسي انتوكا يطلبوه برشا في السهرات دونك هو كان ميساج انه هي تخلي مازالت السهريه تشنع ومازالت السهريه دونك كيف بديت كيما قلت لكم موسيقى نتاع كانت تتعدى برشا في لي ديسكو تتعدى برشا في لي نايت كلوبز وغيره اللي خلى زاد الغنية هذه من الكلاسيك نتاع لي بوب ومن الاغاني اللي تمثل مرحله ذهبيه في مسيره باستر رايمز.

في المرتبة 61 والأخيرة بالنسبة لليلة، ونحكيه على الأغاني اللي فجت الموجة متاع اليوكي جراج في العالم. فلازم نذكره Gotta Get Through This، النجم البريطاني دانيال بيدينغفيلد، الموسيقى اللي خرجت عام 2001، والمثير إنها تسجد في استوديو متاع دار بسيط برشا باستعمال معدات متواضعة، لكن رغم هذا حققت نجاح عالمي كبير برشا. الغنية صدرت للترتيب في بريطانيا، وصلت حتى المرتبة الأولى في برشا بلدان، وعرفت العالم بصوت دانيال بيدينغفيلد. المزيان في الغنية هو الميلونج بين اليوكي جراج الدانس البوب مع المؤثرات الصوتية اللي كانت جديدة في الوقت هذاك، وخلتها من أكثر الأغاني تميزا في بداية الألفينات. الكلمات تحكي على شخص يحاول يتجاوز البعد عن الإنسان اللي يحبه ويتمسك بالأمل باش يرجع يلقاه من جديد، مساج رومانتيك لكن بإيقاع متاع دانس يخليك تتحرك من أول لسكوند. النجاح متاع الموسيقى افتح الباب أمام دانيال المسيرة عالمية، وليت الغنية حتى لليوم من أبرز الكلاسيك متاع الدانس والبوب في الألفينات.

0: مزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الغنية هذي هوا يا هوا إن شاء الله يعطينا ربي هكا شوية الهواء. أنتوكا قاعدين نتابعوا ديجا في الأخبار جارتنا الجزائر دونك فما حرائق كبيرة في الغابات حتى لهنا في تونس بديت شوية الحرائق. رد بالكم على روحكم سيسر روحكم إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم. حاولوا أنكم ما تخليوش الحاجات اللي هي تسبب في الاشتعال متاع الحرائق. حاولوا أنكم زادة بربي هكا نداء لكل الناس فيما كنتوا ماشيين على الشط ولا وين ماشيين هاربين شوية من السخانة البلاستيك والدبابس معناه قاعدين نشوفوا في حاجات اللي هي خايبة برشا. أنتوكا أنا أقول لكم الموسيقى هذه تعرف تاع شنو متاع كرسي في وسط الماء في خارقنا زادة سيرتو في وسط الماء يبدا هكا الماء ضارب في الحزام خويا وتبدا انت تاكل في صحن غلا باهيه برشا وتسمع هوا يا هوا من عند فضل شاكر. هذه الموسيقى متاعنا شويه اخر تكون معاكم اميره مقني من الاخبار ورجعنا معاكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوبه.

D1FM. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: وجزوة التاسعة ديوان اف ام عسلامة. السيطرة على حريق نشب بالمحيط الداخلي بالمدرسة الإعدادية طريق تونس بيبو سالم من ولاية جندوبة بعد أن تسبب في احتراق جزئي لمحيط الملعب الاصطناعي واحتراق يجار بمدخل المدرسة وأعشاب متيبسة وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقية للأنباء. وأكد المندوب الجوي للتربية بجندوبة فوزي رحالي عدم بلوغ الحريق أقسام التدريس أو المبيت وبقية مكونات المدرسة. وفق شهود عيان فإن الحريق الذي نشب بالمحيط الداخلي للمدرسة نجم عن شرارات كهربائية من أسلاك نقلة ومحاذية لسور المدرسة. صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية لعمادة سندس فم الخنقة من معتمدي التمغزة بولاية توزر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية للمشاركة في عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي. ونص الأمر على تنظيم عملية الاقتراع يوم الأحد 27 من سبتمبر القادم من 8 صباحا وحتى 6 مساء. وجاء إصدار هذا الأمر إثر قبول هيئة الانتخابات بمقتضى قرارها المؤرخ في 6 من جويلية الحالي لعريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدي التمغزة. في العالم، وكالة بلومبرغ تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي برناهم وافق على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقواعد العسكرية البريطانية فيما تصفه بريطانيا بأنه ضربات دفاعية ضد إيران. قوى أعلان المبادئ السوداني تدعو إلى إجراء مراجعة شاملة لمسار العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الحرب، مؤكدة أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تكون بقيادة سودانية مدنية مع رفض إشراك حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في أي ترتيبات سياسية مقبلة. جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع استمر 3 أيام في العاصمة الكينية نيروبي، واختتم عمله اليوم الثلاثاء حيث ناقشت القوى المشاركة تطورات الحرب والأوضاع الإنسانية ومستقبل العملية السياسية وآليات تنسيق جهودها لإنهاء النزاع واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. الجيش اللبناني ينفذ انتشارا داخل الزوتر الغربية بعد الاتصال بمجموعة التنسيق العسكري، مضيفا أن قوات الاحتلال اقتربت من أطراف زوتر الغربية أثناء وجود أفراده فيها وأطلقت النار على مقربة منهم. وأضاف الجيش اللبناني أنه على جيش الاحتلال معالجة الإشكاليات عبر مجموعة التنسيق العسكري وقنوات الاتصال بدلا من الاعتداءات. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جيد هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. مازال ساعة موزيكا ديجا ومازال زاد الأفلام ومسلسلات على خاطر تو سويت فوفا مش تودنا مسلسل نجم نتفرجوا عليه وقت اللي يرجع الضوء ان توكا مسلسل فرصة أخيرة. هذا المسلسل اللي باش يكون معاكم تو سويت في بوب كورن.
2: بوب كورن. احنا طبعا عارفين ان دي اخر قضيه في مسيرتك.
3: بنت جميله مقتوله على الطريق خريج جامعه اجنبيه.
4: نادي على المتهم. المحاكمه هتتعاد من الاول.
5: احداث المسلسل تبدا بجريمه صادمه تقلب الموازين من اول دقيقه بعد ما تلقى الشرطه جثه الشابه مريم وتلقي القبض على الجاني. لكن في الحقيقه اللي باش يتم القبض عليه ما هوش مولا العمله الحقيقي، ورغم هكا اعترف على روحه بعظمه لسانه باش يهز القضيه في بلاصه عمر. عمر هذا هو اخو بدر اباظه بطل المسلسل واللي جسد شخصيته الممثل المصري طارق لطفي اللي يبدع في اداء ادوار الشر. بدر أباظة كان راجل غني برشا وخوه بالنسبة لي خط أحمر وما يتمسش، هذيك علاش عمل المستحيل باش يخرج خوه من الورطة هذيك بأي شكل من الأشكال. ولقى شاب زويلي اسمه إسماعيل يلبس التهمة في مقابل مبلغ مالي كبير 70 مليون جنيه، وقال له ما تخافش راهي الجريمة ضرب أدى للموت مش قتل مع سبق الإصرار والترصد، يعني الأكيد أنه القاضي باش يحكم عليك 15 سنة هكاهو ومع التخفيف يوليو 10 سنين هكاهو، وزيد أنا باش عين لك أكبر المحامين يدفعوا عليك، وفي المقابل حرص باش يخبي الأدلة الكل اللي تنجم تكشف الحقيقة.
6: تبدأ الدنيا عايها وتبقى موجود معايا على طول.
7: يعهدها أنا ربنا حرمني من الخلفة بس عوضني بيك.
8: تعرف أدي أنا بحبك.
7: النهاردة هخلص إن شاء الله.
5: في خط درامي موازي باش نتعرفوا على القاضي يحيى الأسواني اللي يلعب دور الممثل القدير محمود حميدة، وهو قاضي معروف بالنزاهة والصرامة، إنسان كوريكت ومحترم وعمره ما تخلى على المبادئ متاعه لدرجة أنه وصل لخسر مرته في حادث في علاقة بمهنته، الشيء اللي خليه يعيش في صراع عائلي كبير خاصة بعد ما بنته رفضت التراجع على قرار السفر لأمريكا مع بنتها الصغيرة وهو متعلق برشا بحفيدته. نهاية الحلقة الأولى باش تكمل بلقاء غامض يجمع ما بين بدر والقاضي يحيى في عزاء. اللقاء قصير أما مليان بالتوتر وباش يخلي المتفرج يتسائل زعما شنية العلاقة اللي تربط ما بيناتهم الاثنين وكيفاش باش تتقاطع قضية القتل مع حياة القاضي النزيه يحيى الأسواني. الأسئلة هذه الكل باش تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في المسلسل المصري فرصة أخيرة.
7: فرصة أخرى
8: يعني مش تقريبا. أنا كنت بنت راجل غايب طول الوقت.
5: مسلسل درامي مشوق في 15 حلقة كهو بطولة طارق لطفي، محمود حميدة، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هدى المفتي، وإخراج أحمد عادل سلامة.
7: دي قضية أنا مكلف بيها.
9: ما تدقوا الحتة دي على دماغ أصحابي.
5: مسلسل فرصة أخيرة ننصحكم به خاصة كلكم مغرومين بنوعية المسلسلات اللي فيها برشا غموض وصراعات نفسية ومواجهات بين الحقيقة والباطل، واللي تطرح السؤال هذا زعم الحق ينجم يقعد صامت قدام النفوذ والسلطة.
7: كلمة منك أطردي الكل.
5: ملستيوي حضر جو السهرية وجيب البوب كورن ويتفرج في المسلسل المصري فرصة أخيرة. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.

VIP. مرحبا بكم من جديد في زون في اي بي. السلام عليكم الناس الكل. ديريكتومون باش نحكيو على فنان, نحكيو على واحد من ابرز الاسماء في موسيقى الراب والبوب الفرنسي في السنوات الاخيره على الاقل. نحكيو على ماتور جيمز. ماتور جيمز اللي اسمه الحقاني غاندي جونا, اللي تولد في كينشاسا جمهوريه الكونغو الديمقراطيه عام 1986 وانتقل مع عائلته لفرنسا وهو صغير. تولد عاش في منطقه باريس وين اكتشف الباسيون نتاعو بالموسيقى وخاصه عالم الراب والبوب. البدايه الفنيه نتاعو كانت في بداية الألفينيات وقت اللي أسس مع مجموعة من الفنانين فرقة الراب الشهيرة سيكسيون داسول. فرقة ذي حققت نجاح كبير في فرنسا خاصة مع ألبوم ليكول دي بوان فيتو عام 2010 اللي كان نقطة تحول في المسيرة امتحهم. بعد نجاحه مع الفرقة قرر ماتور جيمز أنه يبدأ مسيرة فردية, وكانت الانطلاقة الكبيرة عام 2013 مع أول ألبوم اسمه سوبليمينال. الألبوم هذي اللي حقق نجاح ضخم وخرجت منه أغاني ولات معروفة في العالم على الأقل الفرنكوفوني, كيما جمتيرا, كيما بيلا, كيما وان شوت. الأسلوب متاع ماتور جيمز كان مختلف, يعمل في ميلانج بين الراب البوب والألحان الإفريقية مع صوت متميز وطريقة غناء تعتمد أحيانا على لوتوتيون, وهذا اللي خلاه يوصل للجمهور واسع خارج جمهور الراب التقليدي. وصل النجاح بألبومات كيما مون كور افي ريزون في 2015, ومن بعدها وصل إصدار أعمال ناجحة وتعاون مع فنانين كبار من فرنسا والعالم العربي كيما سين, كيما سيا, كيما فياني وغيرهم, وحقق أرقام كبيرة في المبيعات والمشاهدات الرقمية. في حياته الشخصية ماتور جيمز معروف انه يحافظ على خصوصيته وهو متزوج وعنده اطفال, كما اصوله الافريقيه اللي عندها تاثير كبير على الموسيقى والهويه الفنيه نتاعو. هذاك علاش انا اخترت ليله اني سمعكم دي تيتر من عند ماتور جيمز. كما قاعدين تاو نسمعوا سابي كوم جامي, نسمعوا في باش نسمعوا بيلا نينا او بيلا تشاو اسكو تي ميم لا ميم ليسي باسي اي تو سويت. من بعد شويه جو متير هذه الموسيقى اللي تسمعوها. خليكم عملوا بون كيف مع ماتور جيمز في زون في اي بي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء العاشرة ديوان افهم مع سلامة. وفد من لجنة الصحة بمقاطعة شيانجكي الصينية أجرى مؤخرا زيارة إلى تونس في إطار تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، شملت زيارة عدد من المؤسسات الصحية والجهات الرسمية. وأجرى الوفد خلال لقاء بوزارة الصحة مباحثات حول سبل تطوير التعاون الثنائي، تناولت عدد اتفاقية لإفادة البعثات الطبية وإرساء آلية للاستشارات الطبية عن بعد وتفعيل اللجنة العلمية الطبية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال للصحة العامة مع الاتفاق على آليات تنفيذ هذه المشاريع. وبحث الوفد خلال اجتماع بمستشفى المنجسين بالمرسى معايير اختيار متدربين تونسيين للمشاركة في برامج تدريبية بالمقاطعة، إضافة إلى تعاون في إعداد دستور الأدوية النباتية التونسية. وزار مركز الطب الصيني التقليدي. السلطات الجهوية في ولاية المنستير فعلت اليوم خلية الأزمة الجهوية بمقر الولاية لتكون في حالة انعقاد دائم، وذلك في إطار مجابهة موجة الحر التي تشهدها البلاد، كما تم تفعيل خلايا الأزمة بكافة المعتمديات. وأكد والي الجهة عيسى موسى أن الظرف الاستثنائي يقتضي اتخاذ أقصى درجات الجاهزية والتنسيق بين جميع الهياكل المتداخلة، داعيا إلى تعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان استمرارية المرافق الحيوية والخدمات الأساسية والتدخل الفوري كلما استوجب الوضع ذلك. ودعا والي المنستير لاعتماد منظومة يقظة ميدانية متواصلة تقوم على سرعة تبادل المعلومة والاستجابة الناجعة لمختلف المستجدات، بما يضمن حماية المواطنين والتقليص إلى أدنى حد من تداعيات موجة الحر. الرئاسة اللبنانية تفيد بأن الرئيس جوزيف عون شدد أمام ترامب على الحاجة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن الانسحاب الإسرائيلي يرسخ الاستقرار ويمكن الدولة من بسط سيطرتها. وبحث عون وترامب تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني واتفقا على مواصلة التنسيق لتنفيذ الاتفاق. وزير الحرب الأمريكي يقول إن واشنطن تفرض حاليا حصارا فعالا على جميع السفن والموانئ الإيرانية، مضيفا أن روسيا والصين تساعدان بمستويات مختلفة في تمكين إيران من بعض ما تقوم به. وأكد الوزير الأمريكي أن الحصار مستمر والضغط يتصاعد على إيران ويمكن الاستمرار فيه، ولا يمكن التخلص من كل زورق إيراني سريع أو كل رشاش على متن زورق سريع أو كل صاروخ كروز. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كدور، إلى اللقاء.
2: ديوان فهم، ديوان FM، صوتكم بوليتيك، سوسيال، أكتواليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك، انستغرام، شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان FM فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. النادي الافريقي اعلن رسميا اليوم تعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري باش يكون مدرب الفريق، هرفا لفوز البنزرتي اللي انتقل لاتحاد طرابلس الليبي. الكنزاري درب قبل عديد النوادي كالترجي، البقلاوه، النادي البنزرتي. ينطلق نهار الاثنين في تدريب النادي الافريقي. مسؤولين مساساس ومرة الوي توصلوا الاتفاق مبدئي خلال اجتماع اليوم اللي كان 5 ساعات في وزارة الشباب والرياضة. بالنسبة للاتفاق اللي حضر وزادة وزير الشباب والرياضة رئيسي الزوز فرق وليد المستيري وكذلك مهدي الفريخة، وكيف كيف معاذ المستيري ممثل عن الجامعة التونسية لكرة القدم. شهد تقريب وجهات النظر بين الزوز أطراف توصل الاتفاق مبدئي من شأنه وضع حد للإشكال القائم بين زوز فرق في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتوقيع الرسمي على الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة. اتفاق بخصوص مستحقات الرلوي من صفقة انتقال على غرام من السياسات إلى شختار دونيتسك الأوكراني. بالنسبة للاتفاق هذا بشي مكن نادي صفاقسي باستكمال إجراءات المشاركة في كأس الكاف لموسم 2026-2027، ذكر آخر دلي 25 جويلية 2026. مواصلين مع نادي صفاقس اللي يدخل غدوة في تربص مغلق بمدينة سوسة، يتواصل لغاية 30 جويلية الجاري. استاج مخصص للتحضير البدني يجري فيه الفريق في آخر التربص، مباراة ودية في انتظار تحديد المنافس. من جهة أخرى، نادي صفاقس أعلن اليوم عن توزيع المهام صلب الهيئة التسييرية، الهيئة المديرة الجديدة، وكل تفاصيل موجودة في مقال على صفحتنا سبور باي ديوان اف ام. الترجي الرياضي، المهاجم البرازيلي ريبيرو خلط اليوم العشية لتونس تمهيدا لإجراءات الفحص الطبي والإمضاء لمدة 3 سنوات. ريبيرو باش يلتحق بالترجي بعد فسخ أهل طرابلس للعقد المبدئي للاعب مقابل انتداب أهل طرابلس لمحمد أمين توغاي مدافع الترجي السابق. إدارة الأولمبي البيجي تلقت مراسلة من التاس مفادها أن إدارة الملعب التونسي لم تدفع معاليم التقاضي كاملة في الأجال، وعليه وحسب نفس المراسلة فإن كتابة محكمة التحكيم الرياضي التاس ترفع الأمر إلى رئاسة المحكمة المذكورة لتعلن قريبا غلق الملف. أحمد العرفيوي كاتب عام الأولمبي البيجي أكدنا اليوم أنه وفقا للمراسلة فإن الأمور تسير لصالح فريق الأولمبيك، وتأكيد الفوز جزائيا على البقلاوة لأشرك 5 ملاعبية جانب عند استقباله للأولمبي البيجي في مرحلة الإياب. بالتالي لن يطرأ أي تغيير في ترتيب بطولة الموسم المنقضي، والأولمبي البيجي يشارك في الرابطة الأولى. الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أكد أن أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان وقع رسميا عقد تولي تدريب المنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشان. بالنسبة للتقارير الأخيرة تقول أن العقد يمتد إلى غاية سنة 2030 والإعلان الرسمي في قادم الأيام. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على الموسيقى على ديوان FM في الأمان، وتحيا فلسطين.
2: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.

0: Diwana Fam. Diwana Fam Flash News.
1: موجز 11 ديوان فام. عسلامة. مستشفى عبد الرحمن ممي بأريانا يفيد بأنه سجل في ظل موجة الحرارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من انقطاع لتيار الكهرباء في عدد من المناطق شهد توفدا ملحوظا لمرضى القصور التنفسي المزمن سواء على قسم الاستعجالية وعلى أقسام الأمراض الصدرية خاصة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة العلاج بالأكسجين المنزلي. وأكد المستشفى أنه سخر منذ بداية هذه الظروف الاستثنائية كل إمكانياته البشرية واللوجستية لضمان التكفل الفوري بجميع الحالات الوفيدة مع الحرص على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة في أفضل ظروف وفق ما أورده عبر صفحته الرسمية مساء اليوم. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغنا اليوم عن تعطل حركة القطارات على خط الأحواز الجنوبية لتونس الرابط بين محطتي تونس والرياض في الاتجاهين نظرا لاستغلال سكة وحيدة بسبب انقطاع تيار الكهرباء بمحطة برج السدرية وتعطل قطار متوجه من الرياض نحو تونس على مستوى محطة الزهراء مساء الثلاثاء على الساعة 4:10. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس تجاوزت 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جوليا الحالي نحو 10.5 مليون قنطار. وتوزعت الكمية المجمعة بين 9.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 94% من إجمالي الكمية المجمعة بمراكز التجميع و623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام أي بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركة إنتاج البذور بحسب المعلومات الإحصائية التي نشرها ديوان الحبوب مساء الاثنين. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكمية المجمعة بما يعادل 22.39% من الإجمالي الوطني تلتها ولاية بنزرت ثم سليانة فولاية الكاف وجندبة. في العالم الجيش الكويتي يقول أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. وزير الحرب الأمريكي يقول أن واشنطن تفرض حاليا حصارا فعالا على جميع السفن والموانئ الإيرانية مضيفا أن روسيا والصين تساعدان بمستويات مختلفة في تمكين إيران من بعض ما تقوم به. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
2: ديوان فام في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان فام.

موجود ما نقدر نتكلم نسكت وانت موجود ما نقدر نتكلم نسكت وانت موجود ما نقدر نتكلم.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان FM.

بشرب. صاحبي كلمني وقال لي نزلي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير، ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير، انا كده بشرب.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: وجد منتصف الليل. ديوان فم مع سلامة. ولاية نابل شهدت مساء الثلاثاء اندلاع عدد من الحرائق التي تزامنت مع هبوب ريح قوية بنابل وبير بوركب وبوعرقوب وغرومباليا، واندلع حريق بمصب بمنطقة بني وائل بالحمامات. وتواصل وحدات الحماية المدنية مجهوداتها للسيطرة على النيران، فيما تم السيطرة على حريق آخر اندلع بالطريق الحزامية بمنطقة تركي من معتمدية غرومباليا قبل أن تتوسع نيران وتمتد نحو المنازل المجاورة. وفاد نائب مجلس الأقليم الثاني أنيس الخلف لمراسلة ديوان فم بأنه تم توجيه نداء استغاثة للمطالبة بالتدخل العاجل لإخماد الحريق الذي تعالى مساحة هامة من الأشجار وكذلك الأعشاب الجافة. من جهتي أفاد رئيس دائرة الغابات بنابل محمد الهادي سليماني بأنه تم توجيه شاحنات أطفاء من قبل وحدات الحماية المدنية والوضع تحت السيطرة.
2: نابل اليوم اندلعت عديد الحرائق اللي هي معناها بصفة متزامنة مع بعضها حوالي عدد 10 حرائق. دخلنا صباح في عدد 8 حرائق بجهة غرومباليا في منطقة الكلبية وأيضا في أراضي فلاحية في العيفة، ودخلنا ثم في المساء اندلعت زوز كيف سلسلة من الحرائق كلها بعد هبوب رياح الشهيدي، يعني في مصب فضلات في بني ويل، زوز كيف في أراضي فلاحية متاخمة للغابات، في المرازقة أراضي خاصة عن نظام الغابات دخلنا نحن زملائنا من الحماية المدنية، المساحات ما كانتش كبيرة معناها كلها ما تجاوزتش صار، كذلك ثم اندلعت حريق آخر وكان كبير شوية معناها المساحة تجاوزت مبدئيا نقولوا تجاوز زوز كتارات انطلق نورات سكنة في نابل ودخل البيوب وصل للدار شعبان. بطبيعة احنا ساهمنا مع الحماية المدنية بدون شاحنات إطفاء 3000 وشاحنة إطفاء 6000. الوضعية تحت السيطرة لفيصوم التيزي.
1: في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات الانقطاعات في التيار الكهربائي تنعقد بصفة دورية بمقر ولاية صفاقس جلسات عمل تحت إشراف الوالي وبحضور مختلف المصالح والهياكل الجهوية لتقييم الوضع والوقوف على انعكاسات هذه الانقطاعات على مختلف القطاعات والبحث عن الحلول الكفيلة بالحد من أثارها السلبية. وأزدى ولي صفاقس تعليمات إلى مختلف المتدخلين بتكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز التنسيق بين الإدارات والهياكل المعنية والجمعيات مع إلى عناية خاصة بالفئة الهشة وكبار السن والمتضررين بما يضمن سرعة التدخل والإحاطة اللازمة. مستشفى عبد الرحمن ممي بأريانا يفيد بأنه سجل في ظل موجة الحر الاستثنائية في عدد من المناطق توفدا ملحوظا لمرض القصور التنفسي المزمن سواء على قسم الاستعجال أو على أقسام الأمراض الصدرية، خاصة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة العلاج بالأكسجين المنزلي. وكذا المستشفى أنه سخر منذ بداية هذه الظروف الاستثنائية كل إمكانياته البشرية واللوجستية لضمان التكفل الفوري بجميع الحالات الوافدة مع الحرص على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير رعاية لازمة في أفضل الظروف وفق ما أورده عبر صفحته الرسمية. وفاة شخص بمدينة سند من ولاية قفصة بعد أن صدمته دراجة نارية، كما جاد حادث آخر تمثل في اصطدام بين دراجة نارية وسيارة خاصة أمام أحد المعاهد بمدينة قفصة ما أسفر عن إصابة شخصين حالات واحد محرجة. هذا وقد تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بقفصة لتلقي الإسعافات وفق ما ذكره مصدر طبي مسؤول بالمستشفى لمراسل ديوان فم. في العالم صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين ومحللين أن الاحتلال يكتفي في الوقت الراهن بمراقبة الوضع عن كثب وترك الضغوط الاقتصادية تتصاعد على القيادة الإيرانية، لكنه سيتدخل إذا تعرض إلى هجوم. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشن يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم.